والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي

0: وكبره تكبيرا.
1: دنجي اسلام دنجي حقيقة اخواناسيو سداو سكو اخواوستاني رابونا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا
0: الله.

0: أنت
1: أم فرمودية بيشوا بخاري روايتي كردوا
0: اللهم إني
1: هر كسير لبانيان دا چوار جار أم ذكر بخونيت أواخواي قورا لأغري دوزخ دي پارزر ذكر كش بريتي

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه اشهد

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هركسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اش بريتي لا.

0: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
1: استغفر الله واتوب
0: اليه لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجان داوي لي خوشبون لخوا دكم

كم يان قمرا بكريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

يزيدني رزق رزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبنا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شياك بدري جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيتش مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنتريني ببايخترينو سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفكي باوردار هر للاي گنجي اوينداري كومالقوا بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقيناري جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني نوت بينز لوانا كان تفسير القرآن في روز بيم وخزمتان فمن بس رضا من دي خواهي قولي وهي وادان ايوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بارك خوش ويستان لدواء وكوالا آيات بيشتري خواهي سبحانه وتعالى برياري أو إذا كوا إبراهيم ببتا إمامك كوا إمام اقتداي بيا بكرة وكل سورة النحل كأما جمع بيا ذاك خواهي سبحانه وتعالى دفن ميتا إن إبراهيم كان أمة قانتا أمتك وتا إمامك يقتدى به وتا إمامك إهندك ويك أمة اقتداي بيا بكا إتر ليردا باز لو بيتي دكاتا كوا إبراهيم لقل كري إسماعيل صلى الله عليه وسلم خوانا سد بفرماني خواهي قورا دروستي دكانو بيناي دكان تاوكو ببيتا جيغاي عبادت لكاتي اوانا وحتى روج قيامته وكو معلومة اتر وإذ جعلنا واذكر إذ جعلنا كواتا وإذ جعلنا وكوتمان بمعنى اودي واذكر باز بك كاتي كوا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا باز بك يا محمد صلى الله عليه وسلم كاتي كوا بريار ماندا او بيتا كبألف لام هاتية لبروي كاتي كوا بيت بألف لام دي واتا ألف لام معرفة واتا أو بيت ناسراوي كوا مالي خواه سبحانه وتعالى كبريتيا لمكي بيروز وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كاتي كوا بريار ماندا أو بيتو أو مالي خواي قورة سبحانه وتعالى كمزقوت حرامة بيكين مثابة للناس مثابة وتزيقاي قرانوي خلشي مرجعة سبحان الله يعني كو كاتك وباز لكتاب ذكره لكتاب كان درين فلان كتاب مرجع واتأتو استغناء لنا كده بين بقري وسر كتابي بين بقري وسر كتابي خواي قورة سبحانه وتعالى بريادي أويدا أو بيتا كم لما كي بيروزة بيت الله الحرام ككعبي بيروزي تدايا كمقدس ترين زيقا لا إخواي قورة سبحانه وتعالى لا يبيغنبرك صلى الله عليه وسلم لا مسلمانان ببيت مثابة ببيت مرجع استغناء لنا كري بين دبي هر بقرة سبحان الله مثابة للناس ديارة وش وكو خواي قورة سبحانه وتعالى باس إذا كوا دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كوا وكل سورة إبراهيم دادة فرميتا لما دريدو ما دجرت كوا إبراهيم دي فرمو واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا ربي وابك كوا ضلي كسانيق لو خلقي برو أو زيقا يبروا إتر أو دعاي قبول بو سبحان الله إتر سبحان الله يعني وكوزانان كباسي كعبي بيروزو مالي خواي قورا بيت الله الحرام دكن ضلين زازبيتي أو مالا لبو دلو دروني مسلمانان والله زياتر لزازبيتي مغناطيس لبو آسن إتر سبحان الله أو زاهر تسنديش كلما ازددت له زيارة ازددت له اشتياقا هرتن دي زيارتي دكي ودوبارة دسيو ويندري هاشتاش هر مشتاقي ليتير نبي سبحان الله اتر اوي كوا سفري كرديا هزبو بو حلاوة روحي دكا هزبو اطمئنان سكوني دكا كاتك ودست خزمتي كعبي بيروز بيت الله الحرام اوي كناشت وهنديدك مشتاقة إتر أو خواي كردي دلكان برو أو زي قادة برون كوا فعلا قبلو روقي مسلمان أنا حتى روج قيامته رمزي توحيدي خواي قوري سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا إتر أو بيتمان بريار دابي كان مثابة زي قاي قرانوي خلق مرجعة خلق هرد قرين ولاي وأمنا وهروها زي قاي أمن أمانة خواي قوري بريار دا أمن أمان بنك هلبو بشركان أمن وأمانة حتى لبو جان لبران ولبو أو داري كلوين داري نابريتو سبحان الله إتر خواي قورا أو بقعي لصر ويزوي أو أمن وأماني كبي بخشي وكأنما سبحان الله صورتك لو بهشتك تصاورواني إيمان داران دكا وكأنما خواي قورا فيمان دفرمي أو زيقائي كوا مكي بيروز وكوا أمن وأماني تيدا بريار درايا
اگر بیتو پابند بن بدینی خوا سبحانه و تعالی فرمانکان خوای گور زیب زیب کن همو سر روی زوی امن و امانی تیدا دکیل بروی امن و امان لإسلام و لإيمان دا هيا لإسلام و لإيمان دا هيا مثابة للناس و امنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا لا قراءته ايش كهته واتخذوا بصيغي ماضي واتخذوا بصيغي أمره كواتا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى خواهي قرد فرميتن بصيغي ماضي كي واتا لدواي إبراهيم مقام إبراهيم دكريتا مصلى وزيقاي نويجو عبادات بفرمانيش واتخذوا وكل قراءة حفصاتي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يتر لمقام إبراهيم بيكنا زيقاي مصلى ونويجي تدا أنزام بدن بالفعل هرواشا لبو أمتي خاتم أمتي إسلام فعلا شعائر مناسكي أنزام داني عبادتي حج هل سردين إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوشي ويكوا أخوة قولة سبحانه وتعالى لرقايد زبريل عليه الصلاة والسلام إبراهيم فيركر لدواء إبراهيم واش يتر وكو بوحي لبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد عيني أو مناسكانك إبراهيم أنزامي دابو لكاتي خوي بوشيوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنزامي داو أمتي إسلامي شفيركر واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو زهندك من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم همو زيقا كان عبادة كردني إبراهيم لو زيقا لما كي بيروز لمنا لعرفا لهمو أو زيقانا كوا مناسك حزي أنزام دايا عيني بهمان شيء وخايف دفن أنقوش لو زيجان واتل يردا مفردة بلام ما بس تدا عامة لهم مقام ومناسك كانوا شعائر كاني كوا إبراهيم أنزام دا بفرمان إخوائي جورا أنقوش بو شيء وكوا لبو محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحكرا يتربو شيء ويا أنقوش أمة إسلام هرهموي بو شيء وي بيك نزيجاي فلسطين بيك نزيجاي فلسطيني إخوائي جورا سبحانه وتعالى بو شيء وي كإبراهيم تدا أنزام دا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كما تأوى بعام بوشيوي اللي يقدر يتوى جمهور المفسرين برام هندق المفسرين ياخد عفوا جمهور المفسرين أو هالي يقدر نوم واتخذوا مقام إبراهيم مصلى طلعين مقام إبراهيم أو زيقايا كوا همو من دي أو كاتسوا دزاني أو كوا نشتوا لرسم دي تيتي كاللاي درقاي كعبة زيقايا كيا برديش تيدا استاك قفز يشي لسر دروس كرايا بابلين او زيغاي بي ابراهيم كاتكوا او كعبي بيروزي بفرماني خواي گور دروست كرد بفرماني خواي گور دروست كرد بخوي با اسماعيل كوري اتركاتكوا بنا كبرزبوا او بردان هنا كابراهيم دس وسر بردك تا وكو اسماعيل شكوا برد دد دستي بو شيوي حتى وكدوار كان برز كردو زيغا كاني بي ابراهيم استاش وكو اثر شنو لسر او بردما والله اعلم اتر لوين دري خواهي قرد فن واتخذوا من مقام إبراهيم وصل لزيقاي مقام وستاني إبراهيم كراد وستاو أو دواري برز ذكر دوا لاي أو برداء انقوش مصلابي ونويجي تيداب كان لوي بيغنبري خوش مع صلى الله عليه وسلم كاتكوا لعمرو حد كردنكي بوشيوي كاتكوا لطواف بووا كالطواف بووا لوين دري أو آتيخين دو واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو دورك عن ويجكر لويا السنة هندق لعلماء مالكي جدرين واجبة بحر حال جمهوري فقهاء درين السنة لدواي الطواف دورك عن ويجبك إلا لاي مقام إبراهيم لاي مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جمهوري مفسرين درين أو دورك عن ويجيك لدواي الطواف لنزيش أو برددكي كوادزيقاي بيكان إبراهيم اهتدى عليه الصلاة والسلام وقوتمان هندق نفسرين دي كجدلين راستا او يقل زيقا كان كوا مقام إبراهيم بلام همو زيقا كان دي كي كوا بابلين واجبات عمرو حجي لي أنزام دادري لهمو او زيقا نش او إبراهيم با بفيربوني زبري كلنا خواهي قول نار درابو عليه الصلاة والسلام مناسك كان حجي أنزام دا ايتر بوش عجل ابو بيغمبر من صلى الله عليه وسلم وحكرا ايتر مقام إبراهيم دلين هموي دقريتونا وكهر او دور كعتا والله أعلم اوش او تفسير عامترا كوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بيليك بدينوا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أجد فرمي عهد بيمان عهد ما كرد وصيتي إبراهيم وإسماعيل ما كرد
هردو شان پیکو علی مصلات و سلام وصیت ما کرد وکو عهد و پیمانیک ما لورگرتن وکو ان طهیرا بیتی خوای گورا فرمانی پیکردن کوا مالکی من او مال پیروزا بیت الله الحرام خوای و تنسیب دکاتا سرخوید لوی دفن بیتی او مالک مالی منه بله مزگوت کان مالی خوان سبحانه و تعالی لوی خوشویسترین بقع علی سر روی زی مزگوت کان لای خوای گورا وبتايبتيش بيت الله الحرام يترخواي قولا فرمان بودو پیغمبر برزدك عليه الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل كوا مالي خواي قولا بيت الله الحرام خاوين بكنوا لتي خاويني بكنوا لهمو بيسية چي حسي ومعنوي حسي ومعنوي كواتا لهمو بيسية چي حسي أصل ومزقوتكان كوا خاوين بن لهمو بيساتيك لو يا خدمت كردني مزجوت كان شرف يا شيء جوريا شرف يا شيء جوريا براس تيار كسك أنزام بداتن أو وظيفة إبراهيم وإسماعيل أنزام دد عليه الصلاة والسلام لو يا لهمو مزجوتان وبتايبتيج لبيت الله الحرام خلتي لهمو ولا تقدادين بش ببو بريخوش حالي وفخر شانازية ودين خدمتي دكانو خاويني دكانو لو يا أشرف بقعة وأطهر بقعة لصروي زوي لقالوا أوهم خلقي بسداده يترخوا يقول فرمان بودو بيغمبر برزدك كوا أو مالي خاوهم كانوا وكوات ما لبيسي حسي وهروا لبيسي معنوي بويكوا بهيد شيويك شرشي تيدانبي بهيد شيويك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا بهيد شيويك نابي شرشي تيدابي وهروا بهيد شيويك نابي بدعي تيدابي حتى بكرة دابي خاوهم بي لوشتانا لو بفضل خواهی گورش استاش تماشاده که کوا او بقع پیروزا خواهین ترین زیگایا لروی اوی کوا شرچی تیدا ناکره و هروها بدعی تیدا ناکره اوش فضل خواهی گوره ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع سجود لبو او کسان خواهین بکنوا وکوت ما خواهین کرنوا حسی و معنوی لبو چه طائف کان اوی کوا طواف دکن لبو اوانی کوا عاکفن اعتکافیان کرده لبو اوانی کوا نویج دکن لبو بوي كوا ركوع سجود دبن كوا دو ركني مهم نيوجن خواي گور ليرو لسندين زي گاد كه تعبير لنويج دكا بدو ركنكي كوا براسي ركوع سجود دو ركني زود گرنگن لنويج دا تلي دا تماشا دكي خواي گور طائفي ببيش يخصل بروي تاك زي گا كه طواف تي دا بكريتن لهمو سروي زوي تنها وتنها لبيت الله الحرام ولا دوري كعبي بيروزا كوالا غيري او زيقات زائز نية طواف لهيد زيقاشك بكريتن والعياذ بالله لهاد زيقاشك بكري لدوري هر قبريكو لدوري هر بقعيشك بكريتن دكا شرك والعياذ بالله اترتاك زيقاك والطواف تيدا دكريتن بفرماني خواهي قور سبحانه وتعالى لو يخواهي قور طائفي ببيش يخص كواتايبت بو زيقا والعاكفين لدواي او عاكف دي اواني كوا اعتكاف دكن لمزقو تكان وبتايبتيش لمزقو تي حرام لبو اوان خاين كان والركع اواني كوا نوشخين كوا ترتيبك بو الشيوية بترتيبك بو الشيوية لبو الطائفان لبروي الطواف تنهالك لبيت الله الحرام ذكري لبو معتكفان لبروي اعتكاف لمزقو تكان ذكري لبيت الله الحرام لغيري ويج ذكري تنبهر وها لبو همو نوشخين كوا لهمو جيقايات شسر ويزوي ذكري كوا تلا كميو برو زوري تسلسلي ترتيبة كي بوشيوات لازور بقات كان قرآن فيروس كباز لسانشتيك دكا ترتيبة چي تصاعودية تنازولي هي ليلة تصاعودية طائف لهموان كم ترنتو كباز لو مزقوتية عاكف لوي زياتر لبروي لو مزقوتية لغير او مزقوتاج اعتكاف هي ركوع راكع سازيد كوان ويشخوين لهمو زيقاتش هي كواتج ماريان لهمو زياتر اتر بيوست او مالا خاوين بكريتو لبو او كسانا كوا خواي گور باسي كردن بخاوين كرنوي حسي وهروها معنوي لخواي گور دپارينو هروكو او مالي خواي بوشيوي بپاچي پاراستي او كسانيش مسخر كردية كوا بوشيوي بپاچي پارزن يا ربي خواي هم مزقو تکانيش بوشيوي بپاچي پارز راوبن لهمو پيسيه حسي ومعنوي آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

باب فضل المدينة المنورة. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. بشي فضل مديني منورة. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: لسر درگا كاني شاري مدينة فرشتكان خوا وستاون ناهيلا نتاعون وندجال بيتناو شاري مدينة بيروز. قال عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: شاري مدينة وكو كوري آسن وايا پیسی و پوخلی لادبات و پاک و خاوینی و بونخوشی بلاو دکاتوا. عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: ما بین بیتی و منبری روضة من رياض الجنة و منبری على حوضی. ابو هریرة رضی الله عنه دجاریت و کپیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی: لنوان مالو منبری منبریتی لمرگگ لمرگکانی بهشت ومن برم لسر حوزي كوسر لبهجدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريته كفيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي: ایمان و بروا پنگ دخوات و لمدینه دا هر وقتون مرکو دا بیت و پپک دا کاد لسر کنکی خویده. عن انس ابن مالک قال: كان النبی علیه الصلاة والسلام يقول: لا يكيد اهل المدينة احد الا ماء كما ينماء الملح في الماء. انس کری مالک دفرمی رضی الله عنه پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم دفرمی: کس ناتوانه زرر و آزار بخلچی مدینه بگینه و کسی آواب که او آخوای گورده توینه توا ولا ناوی دبات وقت چون خویل آو داده توی توا. عن انس رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: اللهم اجعل بالمدینه ضعفی ما جعلت بمکه من البرکه. أنس رضي الله عنه لپیغمبر صلى الله عليه وسلم دجيرته وكذا فرمي: پرستراوم بجيربو خلچي مدينة دوقات بيتو بركة مكة. ومن دعائه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا، وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذ خر ونخيل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. ولن زكان پیغمبر صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. واتبرستراوم سون شاري مكة لا خوش ويسكردوين، آوا شاری مدینش لامان خوشویستر و زیاتر بکا. خوایا پیتو برکتیش با من بنیرا با صاع و مشت و گز و پیوان و دانویل و میودا و تندرستی و لساغی بده بدانشتوانی و بی که بشاری چی سازگار با من و ناساغی بگوزو ببا با جحفه. عائشه فرموی رضی الله عنها: توین شاری مدینه بو خوشترین و خوشویسترین زوی خوا، و دا فرمي بطحان آوي تيادا دروي. و ابو بكر كاتي تايقر تبا دي فرمو: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. و اتهمو كسيق أمرو بياني للاي خزمو كسو كاري دايا، و مردن لين زيكترا لآو زيني كو شكاني. و بلال اگر تاي بري دابا دنجي برز دا كردو دي فرمو: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذ خر ونخيل، وهل أردن يوما مياها مجنة،
وهل يبدون لي شامة وطفيلو واتخوزق أمزاني أتوانم شويق لدوليك دابمين موو لدور برم إذخير كزورجيايكو زليل هبيت وآدتوانم روجيك بمسر آوكاني مجنة شوينيكا ولويوا هوزي شامو طفيلم لديار بيت.

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا الله وابو جاريكي ترتمنت فيما بخشي وتابقين امشان روجة مباركة امشان روجي بيان اوتريت نوميني حاجيان يا نويميني حاجيان اعظم الايام عند الله قولترين روجة كاني صالا لا اخواي بروردقار امشان روجة هيندا قولو مزنن هيندا مبارك وبيروزن الله جل جلاله بعظمتي خوي سوين ديان بيد اخوات والفجر وليال عشر سوين بيت بسحر بر بيان سوين بيت بشوكان نومين حاجيان كواتا عزيزان محقها مولا يكمان قولي مردايتي لهالكين امشان روجة بقوزينوا بيكينا كوكر دوي عملي صالح بيكينا بيش بركيو مسارع بوكر دوي شاكا روجاني توبة كردنن روجاني عملي صالحا روجاني بيش بركين برو بهشت فرصتي تمنى عزيزكم والله بروا الرنقة لدسما درشي وجاري كتر نقريتوا قسم برب الكعبة رنقة جاري تريم نيبيني نوا فرصة عزيزكم لدسي خوتي مدى راس صالي كتر نوبيني حاجيان دو بارابيتوا بلام صالي كتر بو منتو زمانية امصال زوريك هبون بتماي امتان روجبون زوريك هبون بتماي ججني قربان وقرباني كردن بون جلي جوان لبر بكن سفرو سياحتي والله تكان بكن دلي خويان وخانواده كان ينخوش بكن بلام إساء أوان لجير خاكان جياني ناوغور وجياني برزخ بري أكن خدا أزاني جياني كي خوش بري أكن يا جياني كي ناخوش بالنسبة منو توش وهرواي عزيزكم كي ألي صاليكي تر منو تولى سر أمزوية أجين كي ألي إيمش لقل أهلي قبرسانا لناوغور ركال رانك شاوين إما لخوشيا وإما لناخوشيا كواتا عزيزكم فرصتي تمن لبردسي تويايا هل عزيزكم والله لدس ما در أجيت بويا ما من أيام العمل صالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر هيج صال هيج روج يقل روج كاني صال بأندازي نوميني حاجيان كردواتي أي داخو شويسرني لا إخوائي بالوردقار رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنفى المديخوين دوا صحاب الزور تعجبيان هاد فرميان ولا الجهاد في سبيل الله يعني جهاد تيكوشان وقتال جلتنا أخوايا ناقات أمتن روجا فرمي ولا الجهاد في سبيل الله جهاد جناقات نوميني حاجيان إلا رجل خرج بنفسه وماله مقر بياوي خوي مالكشي بريب بو جهاد خوي ومالكي لو سلو فلم يرجع من ذلك بشيء نخوي بقريتوا نمالكشي بقريتوا مقر فضلي أم بياوا بقى بفضلي نوميني حاجيان أم تشان رجا قولترين دروشمي إسلامي تابر زكريتوا حج قولترين باي إسلامي تابر جيبجي أكريت الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك بغيا وسمعة حجك بفيل حجك بغش ليس له جزاء إلا الجنة هيج باداشتك ني إلا بهشنا بيت هر حاجيك لمالي درشو بيت مصالح برجواندي بجيهشت بيت خاك ونشتمان وخوشويستاني بجيهشت بيت لقرماي شاري مكيا لكيوي عرفيا وسطا بيت لبينا وخوايا بغل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك جلي إحرامي ببوشي بيت جلي توبة كردني بوشي بيت لبينا وخوايا كأو رجي أقريته وكم نالكي ساوا أقريته هر بمري يكسر مباشر راسه وخوش يتبهشتو أمتن رجا رجاني كردوي كان عزيزكم رجاني بروجوبون رسول الله عليه الصلاة والسلام زور بيكات كان لنوميني حاجيانا بروجوبو والله يك رجي لبينا وخوايا تينوبة يك رجي لبينا وخوايا برسيبة يك رجي لبينا وخوايا بروجوبيت خواهي پروردگار دمو چاوی تو با اندازه دوری حفته دانه سال دوره خاتو یعنی تو جهنم نبینید خو اگر روژی عرفه بر روژو بید که پیویسه لسر همو مسلمانیک اوی عزری نبید پیویسه لسری بر روژو بید روژی عرفه هر مسلمانیک روژی عرفه بر روژو بید لپیناو خواهی خواهی تینو بکات خواهی هلاک بکات خواهی گوره وعدی داو گناهی دو سال یسره تو گناهی دو سال منو تو بم روژگار خریکی گناه کردنین گناهی دو سال أمهم قناها بشوكيك وإيه محسابي بوناكين إساب وبخرمانيك بلام خواي بروردقار لدواي أو يفتار أكيتوا رجوكتش كان إتر أو قناهي أو دوصار اللي أصريتوا رجاني عملي صالحا عزيزكم تا أطواني ذكري تيابك تا أطواني قرآني تيابك بخونا رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أعظم الأيام عند الله قورتني رجوكاني صال أأم تشان رجان فرمي خوش ويسترين كردوتي أيدا كردوكاني أم رجان فمي فأكثر من فيهن من التكبير والتحميد والتهليل تا أطوان الله أكبر بكن تا أطوان لا إله إلا الله بكن سبحان الله بكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صحابة لو أنا أبو هريرة
عبد الله كوري عمر زي خوان لي ببازار ريانكر تكبير يا نكر الله اكبر يا نكر خلكيش لدواي اوانه الله اكبر يا نكر لدواي نيو جكان تنانت لكاتي خوتنا كبيش او بخوتنايا تكبير الله اكبر يا نكر بقيشنا بيك الله اكبر يا نكر روجاني قران خويندن روجاني ذكر صلوات وتسبيحا امشن روجهين دم مباركه روجاني بخشين لبينا وخوايا روجاني صدقه كردنن روجاني دل خوش كردني هجاران وفقيران عزيزاني خوم يقين تان هبيت رسول الله سيون دي بوت خواردوا والله بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سيون دسان هشتي بخوات وما ينطق عن الهوى قد لخوي وقصينا كردوا أفرمي سيون بخوا ما نقصت مال من صدقة هيج مالك ببخشين وصدقة كم ناكت هرد والله دفتر ببخشا لا يتو كمي كردوا بلا فهو يخلفه خواي بروردقار ايهينته وشويني ما مليك ديتا بيشا وقان جازكي زور اكي هلو روجيا خير وبركتي كي ترتي اكا يقين تبي ببخشا لبينا وخوايا بيش اوي ججني قربان بيت سفري مالي هجاران او دان بكروا مالا فقيرا كان دل خوش بكا بي وجني كوابي او كي مردوا استابا ديار منالو دانشتوا دلي خوش بكا منالي كا تشاوري باوكيتي تشاوري كسيكيتي دز بسريا بينيت دلي او منالا خوشكا

لصالي دي كوشي خلقاني أقادار كدو كدي بشي بو حاج خلقاني شي زور لهم ولا يكو رجان وشاري مدينة بو أوي لقل قولتين في أغنبر يمسارزا بزان المناسي شي حاج شون بأنجام بقين في أغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام للروجي بسبينجي ذي القاعدة روجي الشمة إحرامي لبك نجيبو نيوري بو كردن بشوار لمزقوتك خوي هاو سراني همي لقل خوي هنا بريا كوتن بو عصر قيشنا ناوتي ذو الحليفة لوي نيجي عصي بدور كعاد بو كردن لوي لاي داوي سراحتي كربوي خلقان اواني دوا كوتن بيب قنوا نيجي مغرب كراو عيشا كرا بدوان لوي مانا وخوتن لو شودا خواهي قولي مهربان هوالي بو پیغمبر نار بياني بو هوالكي قيان فرمي اتاني الليلة آتي من ربي كسي الأخوة لا إخوة وهاو بولان بيجي أندم فرمي صلي في هذا الوادي فإنه مبارك لم ناوشي أن يشكسون كأمشي وناوشي شونيشي بيروزا واجبلي حجة في عمرة بنيتي لبيك اللهم حجة في عمرة نيجي بياني بو كردن لدوين نيجي بياني واشتركاني كأمادي كردبو بو قرباني ودياري لما الإخوة هموين نيشان كردن پاشان خوی شور از جاقشی مبارشی داهینا و بونی خوشی هر گران بهای بکر هینا با بون خوش کردنی سری مبارشی و ریشی مبارش احلامی لبر کرد نویجی نیوار روی با کردن لوی لدوی نویجی نیوار را سواری پشتی اشترکی بو سپاس استایشی خوای کرد كاتي وشتركي هستا روبا قبلة وستاني فرمي لبيك اللهم حجة وعمرة أنجا فرمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك همو خلقان لدوايا ووتيانا وبريا كوتن دان هزار كاز لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريا كوتن أو سلوتيان دوتوا بيابان وتشياو دول ودشتكان همويدا لرزين لبردمي تلبيس بيغمبر صلى الله عليه وسلم وصحابة لبدا جبريل هاو فرمي خواي قورا فرمانت بيدكات دا فرمي مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج بها والان تبلي دنق برسكنا وبلبيك اللهم لبيك شنك أوا سروت دروشمي حجو جواني حجو بمشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخوشي شي ساده لنا او خلقان دا بريكوت بسفره شي دور لرقا دا نخوش كوت نخوشي الشقيقه وسر يشقي بوها توا بويلي شي لنا وشكان دا لايداو كلا شاخي لنا وراسي سري قد بوي بتوانيك ان شاء الله ام حجه بسر كوتي بانجام بقيني لرقا دا قيشنا ناوشيك افرتيك هادو تي تو رسول الله فرمي بالي وتي امنا علم رجانا شنزان جاد دبورية توقش كده يقري پیغمبر دعاي بكر عليه الصلاة والسلام لناوشيكي ترك لاي دا وشتريك برو تايبت برو پیغمبر هاو صلى الله عليه وسلم دعاي و پیغمبر فرمي خاوان يا مستنبو بانكن خاوانا كي هاو فرمي مستشكات الليكا عليهم اللي رها تمت الدنيا لمن عليا وكاريان بوكم يسا بيربو متوانام نما وديعني وسرم برن فمن راس تايب يا غنبري اخوة بشتي شوام ما نبيل فرمي وايل يا مكان لا تنحروه واجعلوه في الإبل سري مبر خين عليه قرن بالا قلوش تكانا بها تا خويدر لنا ودش بوشي ويا آفرت يقلوه دا منالشي في أبو برزي كده وتي يا غنبري اخوة أما حجي بوها يا فرمي بالا وپاداشيش بو تويا يشي شي بني زور ما عندو بو وشتي شي هنا بو بو دياري بو كعبا فرمي سواري بشتي با وتي آخر بو أوام آمادك دو فرمي سواري بشتي با او بسواری پشتی بو گیشن ناوشی عرج لیوی لیند ابو بکر گنجی چی بکریه گرته بو تایبه دوستری چی تسلیم کرده بو خواردنی تایبه تی خوی پیغمبری لسر بو صلی اللہ علیہ وسلم از وقی هم سفره همو خلق چون هم خواهوان چاورین گنجکا حاته و تی والا ونم کرده اشترکا کنه اشترکا والا دیار نی ابو بکری زور تور ربو لیوی تور ربو چون یک تاقه وشتر چون لیون بو انصام بپیکینه فرمی انظروا الى هذا المحرم اتو تماشای ام پیاب کن که احرامی لبرای از شی دکات
دای فرمی ابو بکر لیه گره او نبدس یمو یو نبدس او شاوره که پاک ماوی شاوره که روی گره هاتو پیبو برای کوتن تا گویشن نوچه سریف 11 کیلومتر دور لشاری مکه و الوی فرمی اوی وسترو قربانی نهینا و بابی که با عمره پاشن حج اوشی هنوی فی هر نصر نیتی حج و عمره خوی بردوام بید لیو دادای چی من داره عایشه زور دلگران و غمبار بود فرمی بو غمباری فرمی نیاز نکن فرمی خویس خطایی چی توی تیانیه همو کارکانی حج با انجام بگیرنه نیت بینه ایشالله خواه حجیش بنصیبه کاد بلان نیاز مکه و طوافی کعبه مکه حتا پاک دبیته او بلا روش عرفه پاک بو حجیش بنصیب بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ایواره لیوی لایدا شو اصراحاتی کرد بیانی طبعا بیری دو طواله بیه لو بيرا كبي دلن جرول استا خوي شور دوباره احرامي لبر كردوا لدواي هاج دروج بري كوتن شو صوت فنجاشي دو مثيان بريبو جيشنا بردم شاري مكي بيروس دروج يكشمه لكاتي تششتنغاوا في غمر صلى الله عليه وسلم لنا شي كيداوا كامر بي لنجس حجون ليو برو مزغوتي كعبه كوتري كان زيج مزجوت كبووا وشتركى يخ بيل يداو لو اشتركى دا بزي لدرجاء بني شيبوا خوي كربناو كعبة أو درجاء كسكاتيان بيكرت كسي خوري وشتريان بسرعة كرت كبتي أنا خستملي لين يرجع تبو بيخن شيرن يسا هات وتو هميلة قلاع روز برو حجر الأسود ما شكردو قريا ام جاشاني راسي رود كرت بسم الله الله اكبر دسي كرب الطواف سي طوافي يكن بهر والله شواركيت الباساي لها مو طوافي شادسي لحجر الاسود وركني يماني دادات وربنا اتينا داود لبيني ادوان دا بيغمر صلى الله عليه وسلم كطوافي طواف كرت لشويني نيجي بابير ابراهيم دا لوي وستاو دور كعاصمة الطواف كل قل يا الكافرون لركاتي كم لدواء فاتحة وقل والله لركاتي دوام لدواء فاتحة إصراحتي كل آيو زمزم يعني بوه هنا كم يشي خوار دوا أم جا كردي بس بيش يسري دو مشاوية وكو فيانا كردنا ويك دواء أوشاني راسي دا بوشي وبرو حجر الأسود الروي ما شي كرد هدو دسي بيا هنا أم جا هدو دسي بدو مشاوية هنا أم جا دواء أو برو صفا كوتره صفاء او كاد برزائي يقبو مروش برزائي يقبو سري نجي لابو كويست شو ارسى صفاء فرمي ان الصفاء والمروة من شعائر الله حتى اخير اياتك اخوان دوا لبي وستار ربا قبلة هادو دسي برس كردوا سيجا فرمي الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذا دس بس كده دعائي كده زور أنجاوي دوباره كده دعائي شي زور دوباره كسيباره كده دعائي شي زور أنجا فرمي نبدأ بما بدأ الله به دس بيه كين بوي خواه دس بيه كده لصفاوة لصفاوة دس بيه كده جيشت ناو شي مسعى كصدمتريك كالوادك هاجر راي كده يا غمر صلى الله عليه وسلم لوار راي كده حتى فرمي إحرامك لسريعي رويشني في أنصما أم لا أولاي ذكر كم يك أجنك أشي ذلك وثبو لسريعي رويشني في غمر عليه الصلاة والسلام بريكوت تاقيش تمر وشوسر برزايكي لمرو وستا برانبر قبلة برانبر كعبة سيجا الله أكبر وهمان دروش مكاني سر صفاي دوبارك دو سيجا ركش دعايك أو جاردا بزي هاتو برو صفا گیستو برو صفا لهموش نشی شار و خروشان جنان منال هم یوت یا رسول الله لمز گوت صلی الله علیه و سلم او انده از یحام یان لیکرد و قرباغ یان لیکرد زو پیاوی شی بریز و سنجین و لسرخوب و کو رحم و بزیب و خلق فرمی و اشتراکان بو بین و اشتراکان بو هینا سوالی پشتی و اشتراکی بو بوی خلکان ببینو تو شکشش و آثار و ناراحت نبین لدور و ببینن و اگر پرسیاری شان هبو بیکن صفا مروی تواو کرد لکوتایی سری کرد کردوا اوی بجه هشت رویشتا
ناوشي الأبطح كلولاي مكوية ناوشي شي تختة بانتاية لبي رجي يك شما دو شما سير شما شوار شما ما يو نزيشي كعبة نكوتو بون ينجيش حتى بوي باقريني بلس أمان تكيدواي هم يشترك عند سبيل برون هاي أشعية قال وذا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يو شوي بين شما بو بيان يكي كرجي يوم التروية وات الرجي خو أما ذكرنا بو حاج بيكم رجي حز دان ريت لكاتي تشيشتن قاو دا سؤالي بشتي وشتركي بو لبيك اللهم حجا وعمرة اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة خوايا ما حجك هيج الرياء والسمعة وربا ما يتياني وتايبت بتوي يا رب العالمين همي لدوايا وتيانا وبريك وتنبر وناوشي منا كشوار شيلو مثل لكعبة ودورة بو نيجي نيورو قيشنا اويه بيغمر صلى الله عليه وسلم نيجي نيورو يبو كردن بدوان عصري بو كردن بدوان لدواء عصر داني يشتبو سورة والمرسلات عرفان ذا بزيت بو خلقكي أخيان دوا لو كاتا فرمي ابن مسعود فرمي مالك لبين ما اندرسو فرمي بي كجل فرمي اي نكا وتين خوي كد باكوني كا فرمي ليه قرن ايه ولا آزاري پارز راو بو نوش دا آزار تان پارز راو لو نيجي عشاشي بو كردن بدو هم يان خوتن بو بياني كروجي جمعايا بيغمر صلى الله عليه وسلم نيجي بياني بو كردن ودعاء الذكر كان يخيم ووستاهتا رج بطاوتي هالهاد أنجا بلبيك اللهم لبيك بريك كوثن برو عرفات هندك دي فرمو لبيك ذا المعارج هندك دي فرمو لبيك ذا الفواضل هندك دي فرمو لبيك إله الحق هندك دي فرمو لبيك والخير وسعديك والخير بين يديك والرغباء والعمل هل كسب هذا الشيء ويك ديوت بيغمر صلى الله عليه وسلم رخني له شيء النبو بركوثا بعرفات كحظ كيلومتر لكعبه دورة دشتي شي بانتايا هجد كيلومتر مربعة قيشت بردم عرفة نوشي نميرة لبر دشتي عرنة لو لا إذا خميشان بوساز وأما ذكر إصلاحاتك الحوايا و بس نجي تذكرت أنجا خلكان هموي أما دبون لبردمي أو شو ندا برزاي شهبو في غمر صلى الله عليه وسلم سوالي بشتي وش تركيبو شو سلو برزايو وتاريبو مسلمان خيون دوا طبعا سلتا بلال بانجيدا كبانجيد نيورويدا أمجا فرميدا سيكر بوتاربو خلقك فرمي يوم عرفة ويوم نحر وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام روجي عرفة وروجي قرباني وروجاني تريج هموي ججنو آهنجي تايبتي إيمي مسلمانانا أي خلكان خيانتان مالتان ناموس كسايتتان لسلك حراما اسمعوا مني تعيش جرايا لي من بمجياني شي زور بختوردك زرين آماني مسلمانان ستم ظلم لي أكثر مكان سنك إنما المؤمنون إخوة بروادالان بلاي راستقيني يكثرين مالي هیچ کسیک به هیچ کسی حلال نیه مگر بر رضامن دی خوی سبینی ایو دگن او بخوای خوتان لی پیچینو تان لگل دکا لسکار کان تان امان لدوائی من مبنو بکافر لگردنی یکتر مدن خیمی یکتر مریزنی مسلمانان شیطان بی امید بو لوی که ایو بی پرسن لجگی شوادا بلام لولی تان رازیه که گناه کان ببچوک بزانو دائما لو دای کنیوان تان تیگ با آگاتان لخوتان بید اتقوا الله في النساء اي خلكان الاخوات ترسن لها سكوتان برامج جنان تان او انا امانتي خدا لا ايوا او انا بكلمه وشي خدا بو ايوا حلال بون ما فيان لسرتان هيو ايوا ما فيان لسريان هي اي خلكان تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي ابدا دوش تمجيه استولد يا اخوان لنا وثان اقدسي في اوغرن هجيز قمرانا بن كتابك يا اخواو سنة كم هركسي أمانتي شلا بابي جرت وبو كسيك بي بخشيوا وتاركيت يجب ذلك وتايا فرموي ما نوي ولا دنيا يا براورد بأمتاني ثلوكو ما نوي إساتان هتا رج أوابي نظر الله امرأ سمع مقالتي
لبدا طبعا ببلالي بفرمو جازاي فرمو انصت الناس بيدن جان كبا قصبكم وشن خاطي شي دانا بقسكان بقينن ولا قال اوشا ببي اوانيش قسكي تنصن دقيش جوي هموان وكون معجزين. فرمي نظر الله امرا سمع مقالتي يا ربي ذا مساوي وكسنوراني بك حديثي من دبيستيت حديث هوا قرنقك هكا يك حديثي من دبيستيت يك فرمو ديمن وكو خوي ديجينت عند جار وي بي دغين دي لواس يا زانات روح حالي في بلا ما واتاكي لويك غاند ويتي اي وسبيني اي خلكان لا لا يا خدا برسياتان لي دكتي سبارت بمن ايا من بيامك اخوام غان بيو بسوسيا صالح خليك كشي هر حزه قابل بيستبزاني خلقك قا شايفي شي بودن بالدنيا هر هم يانوتيان نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الأمة وقضيت الذي علي هم الشايتين كتو فيامي إخوات قيان أرشي سرشانت بجواني بانجام قيان وأوبر آموش قاري ودل صوزي أمتك أذكرت وأوي لسرد ببزياء وأنجام الدا أنجاب بيغمر صلى الله عليه وسلم فنجي شايت ماني برس كدو بأخواب وعاسمان فرمي اللهم فاشهد سيجر أو فنجي لعاسمان ودا بزان دستخل كخوا شاهد با او انا شایتیم بودن که من پیام که ایتوم گیاندو که خویی و تارکه توابو لبیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بزید سواری و اشترکی نویجی نیورو عصی با کردن با قصر و جمع پاشان توابو سواری و اشترکی بو برو دامینی چیای عرفه بر رکوت للای بردکانی بردم چیا کده لبیا وستارو با قبلا وستاو دعایشی زوری دکردو دا پارای و الاخوه سبحانه و تعالی هندي قمان ينوابك وروج بروج ولا بري روج عرف خير بروج بيتيا بلام او الا عرف بنا بروج افهم جامع شيريان بونارد دابا شايف هم يعني اخوار ديوا بويدر كيف بيغمر بروجوني عليه الصلاه والسلام انا ساتدا اياتي اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دابزي امره خواه فرمي ديني خومم كامل كربوتان وتواوي نعمتكاني خوم بخشي ايوا والرازيم تنها اسلام اين تن به امام عمر وآياتي بيس دلقران بو فرمي ما بعد الكمال الا النقصان يا الا الزوال بداخه ولدواي كامل بوني تلك مكرتي دس بيكات امام ابو بكر وي بيزقريا شو كامن شان اجل پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدين طاب وإشي او طاب ولا سرزويه پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام دعاءك يشك لوي بسواري وستركي كو تخوار ومليشكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي بيشارن وبزلكان وبين يجند مشاوي داما بوشن فانه يبعث يوم القيامه ملبيا لشويه شريتي جاني بسرا ولبيك اللهم وكو تخوار فرمي كزيندو بيتو هربو سلوتو وزيندو بيتو لبيك اللهم لبيك دم شاوي دامة بيش ليه ما يوا بس فاري وشتكي هر دعاياك دسي بس كذبو ربا قبلة هند جا وشتكي ام لاولا يكر بدسي شفي رشمقي يقر بلان دسي راسي هر دانا انا هتا اسرو دوباره هر دعاي دك البيغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانجي اسامي كر اسامي كري زيد رشبيست هناي لسر وشتركه لدواء خوي وسواري كربو اوي در كوي كي ثرقر فلسطي تكبر هموي روي خلقان هيش يعني جاواز نيلا اخوا رشبيز بن سوربيز بن عبد بن آزاد بن هتا دواي وستاتا روج اوابو كروج اوابو فرموي ادفعوا بسم الله بناوي اخوا بريكون هرون ده بريكوتن برو شو برو مزدلفة كشوا كيلومتر شش كيلومتر لولا عرفات ودورة برای کوتن بو با غلب و غلب و جلبه جلبه همه پلا پلی بو لوشتنی آنه در است پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وستا ملی وشترکی رشمی وشترکی گرد حتی سری نزیگ بو لکسر کپانکی با با دست راسی مبارشی آوری دا بو خلقه فرموی ایوها الناس السکینه السکینه ایواش ایواش ای خلچینه لیس البر فی الیضاع خود شاکل لو دانی خودتان بپروچینو اجلکانتان بپروچینن هواش ده سرخو بر یکو دو شش کیلومتر بر را گیشت نوچه مزدلیفا لوی لایده بلال بانجیده نویجی نیوری با کردن بسه
ونيجي عيشاي بوكذن بجمع تأخير بدويلة قل مغرب دا مزدلفة بانتاينو كيلومترون يوم ربعة لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي نيج رايج يان بيكر ريغي هندي لآفرتان هندي لمنالان هندي لبياو بيرو بكوتوكان هندي لشوانكان لقل قصابكان دا كالدواي نيوج شو ودتوان المزدلفة بجي بيالن پیش ازدحامك خلق برن بومينة لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوت تابعاني بو نيجي بياني لكاتي خويا بو كردن بجماعة سواري وشتركيبو شو داميني برزاي المشعر الحرام ربا قبلة وستا دعايش زوري كرت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودسي باس كردوا وبفضلي كري عباسي آمو زي فرمو حوت بردن بو كردوا حوت بردكيبو هنا كردينا ودستي فرمي دستان خوش بي بآوا بي يعني يوكو دمكنوك وفاصل يابي عليكم بحصل خذف إياكم والغلو فإن الغلو أهلك من كان قبلكم آمان زيادة روينة كان يوه هيا يك تاير بردي تيا نقري طوب يا ساروخي ساروخ ناخوة يك دنك نوك زيادة ناخوة ها زيادة روي كيف عقد شي تيه فرمي لمس قورتر نبيت آلا ما شاتر أم جاء فرمي فضل ورا قنج يقبو لدواي خوي يعني ها باياخ بقنج دا لدواي خوي وصفاري بشتي وشتركي كرت بريا كوتن بيجوي روج هلبي برو ميناء برون لبيني ميناء مزدلفة وادي المحسر هي كأخوة أبرهو جي شكل يالا نوبرد طيرنا بابلي نار أو شنو عذابي تيا بوايا بمعصم خرار روي بيها لبيا توزي فرمي بيها القرن خرار رويشتن هتا بزيان هيشت برو ميناء كوت نره بيغمر صلى الله عليه وسلم بريا كولكاتي تشيشتن آوا قيشت لاي جمرة العقبة واتا شيطاني قولكي مواي بيالين لبيا وستا مكان لاي شفي بو ميناء لاي راستي بو حوجار بردكاني قرثة ميلك وفرمي الله أكبر لقلها بردكا أنزا خلق لها ملايك وبردي أنت يقرد بو بقر باطل ازدحامي فرمي أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا أي خلقان يواج يكثر ما كشن بورد برد نبي زيادة نبوتان نيز بكاري بينا خذوا عني مناسككم مناسيشي حج عمره لمنو فير بن دوائي الرمي أوي طواو كرت هات لا يداي ساحتي كرت أنجا داوي وشتركاني كستري بري طبعا شاسوسي هنا بو تمني شاسوسي بو هر شاسوسي كي بدسي خوي سربري وشتركان بليانا كربو ويكامي عزو ثبشي تبردمي في غمر صلى الله عليه وسلم بكو معجزيش ما وصل هم يعني حزنا كبن بقرباني بو خواب دستي في غمر عليه الصلاة والسلام سيو حوتكي تري شي كما بو دا دز إمامي علي فرمي باري قصابة كان ينبري سرو بيو بيستو گوشتی همی به بشره به سهجاران ده لپناوی خوایا اجا فرمی له هر صد وشترکه چی پارچه کوم به بن کردیا منزل چی گوروا کردیا نس ششتونه اجا خو سوالان همی بان کردونان یان خورد له دوی توابونی نه خوردن یان اجا حلاقی بان کرد معمر کری عبد الله فرمی با بیت سلم صفرکه رو بقیبله دانش له پساله راست رای راستی تاشی صحابي بانك توزيعي كردن بشي كان بس الصحابة كان ذا تلم وكاني سري في غمر صلى الله عليه وعلى عليه وسلم دواتر لا يشفي تاشي فرميكو أبو طلحة دراوسي هلا خوش يستخي مدينة ك براسي أوي توانا يتبو مال دراوسي كدو كبي غمر صلى الله عليه وسلم فرميكو طلحة ولا نام هقلك أما بوت توزيعيك أبو طلحة بس خلك توزيعي كر أنجا سري ومجا بشتي بشتا سري بهمان شيوا نينوشي كرد أموي مسلمانان شربوا لسري قال يا ذا في غمر صلى الله عليه وسلم سري سفر كرت والسيجا فرمي يا ربي خويا اللي خوش بي وبرحم بي برانبرو كساني سريا سفر كردوا يك جا فرمي برانبرو كساني كسريا كرت كردوا تو قصر كردوا دعاي ستاشينا في غمر صلى الله عليه وسلم جلي احرامي لابرد تيار خوش شو جلي جلي تازو پاكو جواني لابر كرت عطري بون خوشي لقجي لرشي مبارشي دا أنزا سواري وستكيبو باب كوين الرئي برو شو برو كعبة طبعا كاتي تششتنا أوي كرت رويشتن نزيشي كعبة كوتنو في غمر صلى الله عليه وسلم لبق ربالغي بسواري بشتي وستركي وطوافيك بسواري دولي كعبة همو جاليشي كدقيشت آسي حجر الأسود كلا قوشانا كيشبه ببولي خريني وستركي دمي قوشانا كنا دسكي قوشانا كي آواد دكرده
ناو حجر الأسود أو إلى قوشانك بركو تايا ما الشيخ البيغمبر صلى الله عليه وسلم لها مطواف كان لبروي البيغمبر صلى الله عليه وسلم نيتي حج عمريها بو بيكوا ويسعي صفا مروين كرت بلام أويك متمتع بدبي بيك واتا عمر بكا باشا حج لبيشا صعي كبكا بزو نيك لبروي بيو سيلة سنية لبدا نيجي نيوري بجماعة بو كردن أنجا برو ميناء كوتوريا كهاتو بو ميناء تماشاكر كوما لخلقشنا نيجي نيوري عنا كردو شاورن نهاتو بون لقلي نيجي نيوري ديسان دوبارة كردو بجماعة شكي إيشان فرض وإيشان سنة بو يدن استه فضلي كوري عباس لليلة دوها وشوار بو كشي شي رخصة جوان هاو تي بيغمبري خواب باوكم حجي لسر بلان او نبيرا نا اتواني هستي وبروان نا اشتواني لسواري پشتي وشتر خوي بقري تابيان بو حج جائزة من حجي بو بكم فرمي بالي فضلي جدم لها جوان سيدي افرده يكر افرده جدا سيدي يكر جوان سم اوا شاي فضلي قرد فضلي جدا جيرو سيدي يكر جا جوان سم روي كر بو ديو دعي عباس فرمي بو او كلو اموزا اي بيغمبري خواب فرمي رأيت شابا وشابة فلما امن الشيطان عليهما كروكسي شي جنز بيني ترسام شتيك الشيطان دروسي كالا نيواني عنده او احتياجي كدو لوين لنا منا ما يوا نيجي عصري بو كردن لكاتي خويا بدو نيورو بدو مغرب بسي وعشاء بدو وكذا بزي فرمي مهاجر كان دبي بين لا راس مو انصار همي بيت لا شب مو خلقاني غير انصار المهاجرين همي بسوار دول ما ندانش خيمه كان بو شيوي توزيع كله اتشو اسراحتك جاري وهاب لنا خيمك الله اكبر يا كرت طبعا كجيشتا رجم الشيطان يكم لبيك اللهم لبيك وسلام أنجا تجلس بيك التكبيرات الجزم أفرميك يا بيغمر تكبيرات يكر عليه الصلاة والسلام هم بيجزر أهلي من التكبيرات يا نكر بيغمر صلى الله عليه وسلم لي داني اشتبو إثر بول بول خلق دسونا سرداني بنا وخيمك وإثر خوي استراحتي نبو أعراب كان هاتن يكم جاري أنا كامي كامي هذا وجه مبارك كبياو شي مبارك ديارة بياو أواني كنيان بيني بوشوانا دوركا ايتا بول بولا هاتن لخزمتي عن داين اشتبون ابن مسعود الله بخواه جايش عن سركز لخزمتي بين فرمي حزاكا نيوي باهجبن الله أكبر سي حزاكا يكم جاء فرمي حزاكا ربعي باهجبن يقل السشا فرمي الله أكبر وشفل اليداني الإسلام الله أكبر دوام جاء فرمي حزاكا نيوي بن فرمي الله أكبر كورا فرمي أميد أمواء إشراء لورز زياتر بن ايه ولنا هم كافران لقيامتا بهندي تالا مويش سبين بپشتي گايش رشو شاب زانس مريم سن كما بلاورد بكافران باش يكان سن بلان بر جان ميكان لو هندي مري تي ابو زياد دي اي بو كساني كتواني قرباني اني فرمي بكن بقرباني بخوت ودو براني شي هنا فرمي شي شان اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد خويا مل بري محمد هم ابن مالي محمد يا رب زندو مردو وأويتريشان هذا عمن لم يضحي من أمتي خوايا أمش بوهمو أواني لأمتكم كتواني قرباني كردني أنيا بو روجي دومي ججن بيغمر صلى الله عليه وسلم هل شويني خويبو نيجي بياني بو كردن بيج نيجي نيورو با بي أمجا بريكوت برو شيطان رزم كردن هرسيش روجي يكن بس قوري رزم كتو شيطاني بشكولك ام بيلين جمرة الصغرى رجمي كرد وستار بقبلة دعائش زوري كرد أم جاروي جمرة الوسطاي رجم كرد وستار بقبلة دعائش زوري كرد أنزا شو رجمي في شيطاني قولي كرد عقبة نوستا دعاشي نكر لبي أنزا قرايا وبومينا لو رجعنا دا إجازي إمامي عباسي دا كبر برسي آي زمزمة بروا بلاي إشكي وبوم مكة قينا إجنا خويدا بي لمينا بمينتو نابي بجيب على الشرط أو حاجي بيبل من أبنة وشوا بس إزيني أوي دا هشان حاجيشة بلام لبر كاركي زوز و بيويسا مسلمان بيويسا بو آوية باب رب لا يشو كاريو إذا خلقان دهات رجعنا برسياري عن ذاك وام كردو لبيشا أو لبي... أي فرمو افعل ولا حرج شيشني يا آسايا شيشا أو كسل شيشا يا غيبتي خلقك من أقرض عرض مسلم وهو ظالم شيشا قولو كسيا لشيشا يا غيبتي مسلمان كاد وانا شيشنين لهم تاوكا بيغمر صلى الله عليه وسلم بيريك وتاو تاري بوم سمانانا دا لشو نجاوز كان دا لكو تاهمين روجي شوارمي ججني قربان
پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی با امش نه بجی بیرم شینا دامنی خیف خیف یعنی دامنی چیاکه که اسام مزگوتی چیلی درست کراوا ایم پیرم مزگوتی خیف خو خیفه اشینا او شوانی که قریشیکان ایم یان در کردو لویا ابلو قیان داین و چن اینا شی بو مکه فرمی جا عقیلی برازمه چه مالکان مانا تالان فروشی کر هیچ مالک مانیه تاب شیم بوی اشی لیو دانش لمزگوتی خیف لیو لایدا رسمی شیطانی کرد هر سی چی و دواتر لیو نیجینی و ریبو کردن و فرموی صلا فی مسجد الخیفی سبعون نبیا حفتالا پیغمبرانی خواه عالم شونه که هاتون بو حجی مالی خواه آلی ردا نیجیان کردو نیجی عیسی کرد کم یک حرکتی آن کرد نزیشی مکه لیو لایان دا دایشی من دار عایشه زور بلگران بود فرمی من نیتی حج و عمرم هینا و بلام عمره کم لدسو فرمی عبد الرحمن ورا عایشه خوشک سواری پشتی و اشتراکه که لدوی خواه تو بیبه بود تنعیم که هر شیلو مثل لکعب و دوله ایسا نو مکه طبعا فرمی لیو کدا بزی با نیتی عمره بینی عمر فا انها عمره متقبله عمره ایشی قبول کراب و آفرته که آوا عزلی هبه پیانسان بشو لیه شاورشه طبعا افرمی رویش طواف و سعی صفا مروی کردو هل یک سدس بجه گیشت و بلای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یشتانی یجی بیانی مایویت که گرانو انجا پیانسان فرمی همو خلکان آگا دار بن یلا آماده بن برو کعباری نیجی بیانی گیشت نه کعبه یکم شد چیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یجی بیانی با کردن بس جماعت زو ادلی خوش سورتی وطور یخوین او انده کیف خوش بو که حجک اسپاس بو خواب سر کوتوی و کتای پیهت دوایی که طاوبو فعلی کردم که کس بوی نیه و کجاران هر کسی لشونی خوی بگره تو دبی طوافی خواه حافظی کنم جا بگره با دبی رو خوی طوافی خواه حافظی کر حوجار که طوافه که طاو کرد دور که سنته که کس چی کرد شوالای ملتزم لبینی درگاکه و لبینی حجر اسوده باوشی بکعبه ها کرد گریا دعایشی زور زوری خیلی اما آخر جاری پیغمبر بوله مکه علیه السلام تخوا حافظی لخلق کرد سواری پشتی وشترکی بو شاری مکه پیروزی بجه هیر جناو چه کدیه و که امرو پیدلن شبیه که تخوا حافظی لخلقی مکه کرد برای که اول رگاشه هست کسی خلقی و نوشانه بواید دهات خوا حافظی لپیغمبر که صلی اللہ علیه وسلم ملاوائیلیه کردن لروجی یک شمه هجده ذی الحجه برای کوتبون گیشن نوچه جحفه لویت شم یکی پیلنس شمی خم قدیری خم لوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزی که گرمه لجه دار گورکی اوی دا اوتاری چی بودن فرمی یا ایوها الناس انما انا بشر یوشکو ان یأتی رسول ربی فأجیب ای خالکان من مرو ویش آسایم لنیوان تان دا نزیک لوی ملک الموت بیتو جانم بس پیرو بم باتو بلای خوا یه منشانی چیه جو گرن لواش صالح چی تری امو ایو بیگ نگی نوا آموشگاری چی زوری کردن ولی ویده هند یک گلی دروز بو بو سبارت بو بر پرسیاریتی که امام علی گرت بو یه دز لیمن آلی ویده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاری دا ستایش امام علی کرد و رونی کرده و بو همه مسلمانان که امام علی کارکی زور بسر کوتوانا انجام داو و هیچ کمو کتی و گلی چی لسری نیه برای کوتن برو مدینه گیش نلای چیای جمدان فرمی سیرو هذا جمدان برون او چیای جمدانا سبق المفردون مروف دگمان بیوین کان پیش هموان چی دگمان لم جماعتا و تیان چی نو دگمانانی پیغمبری خواه فرمی الذاکرون الله کثیرا والذاکرات او پیاو جنانن که هر دم لهمو کارا چاکا کان دا زمان یان پاراو با ذکری خوا برای کوتن نزیشی مدینه بو نوا لناو شی الروحا 73 کلومتر دور لساری مدینه پیروز لیو لایدا فرمی مر بفجر روحا 70 نبیا فیهم موسا ابن عمران اعلم ناو شی و 70 پیغمبرانی خدا برو کعبه و حجی مالی خواه برای کوتون یک بدوای یک هندشان بسواری و هندشان بپی دواتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم هاتو نوشتاری مدینه و هموان پیشوازیشی زور زور گرمیان لیکر بگیشتنی شاری مدینه تنها
دو صالو عفو دو مانو بيز روش تمني ماو لسر دنيا استدوايا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كدو قرايا ولا اخوا أأمس سنة حجكيتي خواه پاداشتي و پیغمبر قورمان باتو حتى رجي قيامت هموتان قرزاري و پیاون دو اخوا أجناء وكي أزانن أخلاق وأدب وشاك وخرافة أو ما مصا قورمان حقي زور قوري لسرمانا زور دبش شن كوتوي تواوي بين ملكشي تواوي بين سنة كاني برزو بيروز راقرين فرمايش تكاني لبركين بايخي بيبدين خوش من بوي درودي بو بنيرين يا ربي خوال لو صحابانا راجي بيك شركسات بشركسات يرودا وكانيان بو ايمة تومار كردوا بو ايمة انجرا وتوا تا ايمة جنزيك وآشناي رسول الله بن صلى الله عليه وعلى آله وسلم

مالی خواه گورتان لبه مسلمانانی خوشویست میوانانی مالی خواه دواکارین لالله سبحانه و تعالی مجلس من مجلسی لی خوشبونی خوی بید دواکارین لالله سبحانه و تعالی امو شانی ایم دیلین ام قسانی ایم دیکین لپیناوی رزامندی او دابید بردوامین لباس کردنی باسی کی گرنگ اویش لا اله الا الله همو ما رو لكعبه اكين برام كعبه لبر لا اله الا الله دون اسبوع پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لبر او شيهاتون مروفايتي لبر او دون اسبوع آسمان كان وخور وهسار كان لبر لا اله الا الله دون اسبوع نيجو طاعتو مزقوتو همي لبر لا إله إلا الله دروس بوا بهشت جهنم لبر أو دروس بوا فريق في الجنة وفريق في السعير لبر لا إله إلا الله كو ملق لبهشتان كهالقري لا إله إلا الله كو ملق لدوزخدان كوازيا للا إله إلا الله هنا درزي رابردو هاتين السرباسي وثمان جبريل برسيارك يا محمد وأخبرني على الإسلام تعريفك إسلام ما انكرت بوئي لواني هركسيق لإيما خاواني بيرو آيديولوجيا وفلسفيك بيت برسياري درباري فلسفكي ليبكا دادا قتشارك يقصو بوكات همو أواني يسالة مزقوتي خومان دان بوني شوكا مقصيرين يسالة بردرقا بوستين أم برادرانشي كرويش ندروا بلنتو الله بيناسي إسلام ما انبوبكا تو الله يا إله إلا الله يعني شي تو خوا أقر يكدانيان لصدا يكدانيش ياندرسو تعريفيكي صحيحي أهلي سنة وجماعي كربو لا إله إلا الله بداخوا أتينا وبردم إخبار دانيشين نيو ساعات شل دقا شي بيلد بس درو سي صال بي صال بدم بردم إخبار دا شي فيربوين تنها هوالي درو تنها في الكردن تشاو بستكي لخلق أم لا إله إلا الله أم إسلاما أبي نوكان مان جينين لمن الله كان مان جينين أبي خو مان تيب جين ليه ما نبرسليته ولا روشي قيامته الله سبحانه وتعالى دفرمي إيوان بعبس دروس نكرد وبيه دنهاتون أي مروف كونو كائنات بو دروس كردويد أستيروها ساركان بو داناوي جنجيك جوان بو فراهمهناوي بو جيان عقليك بيداوي بينينو بسنم بيداوي بيغمبران بو ناردوي بيه دنهاتوي أقريته أبو لايمن ليت أبرسريته في ناس إسلام ما كركه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة تبي التسليم بيبقى الله سبحانه وتعالى وبراءة من الشرك وأهلي أبي خود جاكيته ولقى الخلق كافر بيدين بأخلاق بروشت بدين داريد بأخوانا سيد ببرستني الله جهاتنا السروي يتمنى أن تشهد أن تشهد زور قرنقا يعني يقيني أو كسي منافق ومؤمن جهاكاته أن تشهدك يعني عالم الغيب والشهادة عالم غيب وعالم الشهادة يعني تو بيني وبينين باورد بأ الله شون أي بينيت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله برسم وقوي أي بينم مقامي مشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك دبيلت مقامي ودوم دابيت كبزاني الله أدبينيت أقل لو دو مقام دا نبي الله بنام عند إيمانك إيمانك راستقينني أن تشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله تشي هي بكرتيها مروجة كم يقشين السريبوي توشي ملل نبي لا إله إلا الله تعريفه ركني هي مرجي هي واتايشي هي واتابيك هاتو الاسوار بش كلي لا إله إلا الله تعريفيك هي كلي لا إله إلا الله دو ركني هي كلي لا إله إلا الله حوت شرطي هي أمانة هموي كليلي كت بدستو بيت دمكاني بيونا بيت درقاكان درقاكما بوناكاتو مرجكاني لا إله إلا الله أويا أو كليلي مفتاحي بهشتا كرتوا درجة كي بهشت بوب وكرتوا
لا إله إلا الله رزقار كي إنسانا مروفا كان لروش قيامته بلا إله إلا الله وبين زناي هي كرة قتل شي هي كم ترخمي شي هي لا عبادة كان دا بلام لا إله إلا الله كي صحيحة بلام شركي بو الله بريار ندا ورزقاري أبيت همو سرزيب كي بمزقوت همو سرزيب مزقوت كاين سرزيبها موتو أدرس الكربن هشاركاني سرزويها متوناني ام بدي لا اله الا الله كتواونا بسودت بيناغين دينكت لا اله الا الله كتوابو معصيه تهبي تاوان تهبي الله ليت خوش دبيت غفور ورحيم بندا كم شركي بو بريار نداوم نا بالرحمه الله كبي بس ليرا قادر هنقاوي يا كم بين حتى شل سريبو استين هشتا كما تعرف كيف افراد الله تعالى بالربوبيه والألوهية وأسماء الصفات أتينا سري لدى هاتودا كالربوبية شيا الألوهية شيا أسماء الصفات شيا بلان أويك جرينجيس تعرف كيف إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وأسماء الصفات أتينا سري لدى هاتودا كالربوبية

وسلم لا إله إلا الله. لا إله يعني نابو هموان نابو همو إله يكيدروينا همو خوايك ناراست مروف قاليك هن إلهيان مشكا نمان بسوا مروف قاليك هن إلهيان مانقايا نمان بسوا مروف قاليك هن إلهيان شهوتا نمان بسوا بس حد أويش حزي حزي لبيكات همانا بتيقى فرستي بوثا فرستي نمان بسوا أي بروادار إلهي تشيا الله خالق يم كونية أو الله كباوري بهنا وكأيما استاباسيكين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وشيء إيش كور زور أسان حقا فيري من الله كان مانيكين كورا كم لا إله إلا الله زاني يعني شي لا معبود بحق إلا الله هيش فرسلاوي مستحقي فرستني يجقل الله سن أسانا من الله زور بما نايزانت وشيك آسان والله إسلام قرسنية والله دين الله قرسنية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله اشتيك إلى سرشاني إيما داننا ولس إيما نيتواني من الله يكيشك وليك وليك تواني فيريكي لا معبود بحق إلا الله واتايش جواني شفيركي هل من الله يوا قوربو شرطكاني فيركا قورة تربو سي مرتبة كي تري توحيدي في بك أولوه يضربو بيد أسماء وصفات الله شونا شيبو خوي بريار داو هنقاو بهنقاو تيقيني لقال الله قورة يكيت خوش ما نفير بين كاتين وكان ما نفير كرت خوش ما نفير بين كاتين شكرا كان ما نفير قيان قورة ترين شدتي إنسان زاني تشيا لسر مرقايا كؤتا أي جيانيتي سري لا راسي ذكات وسري لا تشبيكا لا راستي كشيكي هي دسي برس كردوتو فرميس كيتا بچاوا كاني دعاي بوكات لا يتشفي شي كريكي هي دعاي بوكات جقر خورنية مشروب خورنية زين چند بركتا زين اتو كوتا اي جيان تا چندلت بو خوشكات اتو دنيا جيلي دو كست جيهش توا كدعاة بو دا كان لسر توحيد قبر وردت كردن باقداري أم لا إله إلا الله يبين فيرين وكان مانيك لا معبود بحق إلا الله تن آسانا هيس برسلاويك شاين مستحقي برسلني يجقل الله لا إله إلا الله نابو هميان تنها بلبو الله لا فرمان برداري دا لحاكم يدى لحرام وحلال دا نكيبرو همو لا الله ورقرين كابو أقداري أو بين دور ركني هي مرجع كان لا إله إلا الله لدرزي ذات وشي نسري إن شاء الله تعالى هواش لقلب قور الزانين لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هنقايش أنين بو فيربون خومو إيوا وبير خومانو هموماني ديني نوا كلا إله إلا الله تشان قرنقا كمفتاحي رزقار بوني مروفا كان لسر زويدا أقادار بين قاعديك هي دفرمي التخليق قبل التحليه أقادار بين لا إله يعني إيوا يعني تو خوت خالية كيت ولا هموشتك لا حموشتك العشارية كفيري كراوي لرابردو على هشتك انجا تحليك انجا خود جوانكيت خود أرازيني توا بتشي بلا إله إلا الله انجا زان چند بوند خوشة بيت إما عشاري ما تيكل بدينة كمان كردوا إما بيرو فكري خو ما تيكل بدينة كمان كردوا إما أوي حزما ليتي تيكل ما بدينة كردوا دينة كنا ناسية توا كام دينة كي كام لا إله إلا الله كي لك وتأيد لو كان إلا الله سبحانه وتعالى لمن خوش بيت رحم من بيبكى عاقبة خير من كا ندايك وباوك من خوش بيت شفاءنا خوشي مسلمان أمد يا رب خلكي كيزور دواء دعاء خير يعني يا كردوين يا رب شفاءي بديت يا رب شفاءي بديت مسلماني نخوش خاني هوا ونال كليو أواني شكر وزختو كومالك نخوش خانن هن كن خوش كاني أن بر أزار يا رب أزار كاني نسر هالقري يا رب أزار كاني نسر هالقري يا رب رحمان بيبكي شفايا عند يا رب العالمين شفايا نخوشي مسلمان عمدي يا ربي لما مجلس أركسك أزاريكي هي نخوشيكي هي مشكليكي يا رب لسري هالقري يا رب فقير كان من برزق حلال دولمنك يا رب العالمين يا رب فقير كان من برزق حلال دولمنك يا ربي أزار ما نسر هالقري نار حتى كان ما نسر هالقري يا ربي بما نجري وبصر إسلامك راسقين وحقيقي يا ربي لي ما نخوش بي لديك وباوك ما نخوش بي يا ربي هر مالك يا شيتي يا أشتي خيت مالك أيوة يا ربي هر جنو ميرديك منالك بين داون يا رب منالي صالح يان بيبدي يا رب منالي صالح يان بيبدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لا نخفي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم فصل وسلم وبارك على أشرف خلقك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم آمين. برياني إيمان دار سلام ورحمة وبركة سوز مهري برودقاء برجب السرطانة يا ربي دائم مزقوتكان تان آودان بدلطان فر إيمان ب شون كوتي ديني محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم هل خير وخوش وبركة بن لهمو دردو بلا مصيبتي بدور بن مراسي من لخدمة جناتنا يعني امبرانا أخجل تواضعي يعني بياو خجالة دبي برو لما مصاي آيني وما مصاي برزك لخدمة جناتنا يعني هنية من هالبجر اللي لا أقصب كم بتشوكي تانا كم لخدمة تانا بتشوكي مو ما مصاي برزانا هرشي بس كم لو أنا جناتنا هالبي زانو پشتی که علمی نتوانم باز کنم لخدمت جناب تانه باز بازی که او دکم منو که تجربه ای که شخصی خون لدوای اوی که فضل و رحمتی خواه بسر و کسی ها که مبستی عبادت و چوب و مالی خواه جا بو عمره یا بو حجه که اچه بو اوی لدوای اوی که ایتر امیدی اوی الله لی قبول که و قلمی عفو بینه بسر گناح کانی او عبادتك اللي قبولك ودعاكاني جيدا بخوة لخوة رازيكا خوشترين شتي سرداني مالي خواتيا خوشترين شد كأو كسي أتي بو حجيا بو عمر بو مالي خوا خوشترين شتي اوي كمن هستم بيا كدو كوا بيا واي زوربي مسلمانان و إيمان داراني جبه هروابي و بفلترياتي أبرم من اوي كخوشترين ساعتکانی من لبی ای بینم لخوما چی بید به هج کوچه و کولانه کی شاری مکه و مدینه اروم پیغمبری نازداری صلی اللہ علیہ وسلم تیعا بینم همو سوچ و قجبنه کی هر دو حرم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تیعا بینم همو یادواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لقال قام كعبي مالي خواله اما او كعبيك في غمر صلى الله عليه وسلم طافي بدوراك اسم الله مقام ابراهيم اما او شو نبوك في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم نيوشيتي اكد لقال برد الرشكاء ابي لما او برد الرشيك دمي مبارك في غمر صلى الله عليه وسلم بركوتو لقال قام الركن يماني اما او سوتي كعبيك في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم دسي مبارك في غانوا لقال قم لا يأوي زمزم الله ما أو آويك رسول الله ما تحيك أولي إخوانه توا أما أن بنا درو بو دروي كعبة ورنكاك باب تامين بو مزارات أو الشاخي أشكوتي حراي حرايا كفي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم مالو حالي خوي بجيجة شو لو أشكوتي يا دوري پر وردقاري كري دايكو باوكم بقرباني بيه يشتا نجبو ببيغمر أما أشو أنا مباركة أم كنا بتكولا هاتا آئيروا عيتو آوات أخوازي بوش أخي أثر كمشيتا أشو أنا كبيغمر صلى الله عليه وسلم بل كدسم بدسي بردي بكي بردي بكي كبيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دسي بري كوتوا بشما جيغيكو كبيغمر صلى الله عليه وسلم ليدانشتوا أشيتا أشكوتي ثورة أما أو أشكوتيك أخويو أبو بكري خوشويس ها والله كي بيغمر صلى الله عليه وسلم راي كردو ألم أشكوتي ألم شو أنا بتكي أخويا شاردوا اي روحم بقربان بي يا رسول الله آل يريا وحرشي كافرين ملعون هيا بدواتان وقول ابي لك يا ابي ابو جهل بأدبي كربي برامبر ببيغمر صلى الله عليه وسلم ابي لك يا ابي كخب كم اتون ناوسكي والاخي انا انا وبيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم لسجداء وما نبي أدبيانا كربرامبري ويان كربسريا ابي بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم لك يا جماعتي كردبي اما قبري خاتو خديجي خوشويسكي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقبر سانك شاري مكيا هم يا دوري بيغمر صلى الله عليه وسلم اجي هر شو انكم بيغمر اخوا صلى الله عليه وسلم لبرچوتا بيركيتو
1: لكيو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هجرتك الليلة شون رايك اللي دسيهم كافرانا مالكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكيو أبو لكيو اللي دايق بو شون قور أبو مالي خاتو خديجة كام أبو حرد الله لاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم أتي تشاري مدينة الله مدينة تشارك رحمتك خلق واذاري تورتي بو حجك وبو عبادتك ولكاكب شون اللي يتي تو خذبتي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كأتيت أو حرم من مدينة أو مذقوت جواني بيغمر صلى الله عليه وسلم الله ما أو أرذيك كجنازي مبارك رسول الله تيايا أما جولك خات عائشة إثامر قدي بيغمر إخوايا صلى الله عليه وسلم أو بقي أو قورستان هبها والان صحابه خات عائشة وجناني بيغمر صلى الله عليه وسلم وكتاني بيغمر صلى الله عليه وسلم ليرا نجراون أو قبر خات فاطمة أو قبر عثمان كري عفانا أو قبائك في غمر صلى الله عليه وسلم نوشي تياكر كيف المدرك عدل ريابة عمريقته أما مذقوتي قبلتينك في غمر صلى الله عليه وسلم لكاتي نوش عن جبرايل هذا خزمتي في غمر صلى الله عليه وسلم قبلي في غوري هل لكاتي نوشك يا لقد ثوري كبدا كعبا أما من لو شو أنا أوثاهم خوش تدين شتينا ومكة ومدينة كخوم بسرم هاتبه كهرگيز أو تامم لبير ناچتو أو يادم لبير ناچتو يكم جارم ودو هزار وچوار كالله كدي بنسيب چون بو حج عمره أو شو نيكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ما بين قبري ومن بري روضة من رياض الجنة لبين قبركم ولبين من بركما باخيك لباخكاني بهش كي ترو عالمي سهمو سري بوغتو يسابا قائمو بناو اخيونتو بو يسرو بيت حتى افشيد اگر رقبا دور كعدلو شتياو كي قدري الله او صالة من شون دو ازارو چوار ماني دوانزي دو ازارو چوار بو او جيغيان تعميرا كرت او شونيان تعميرا كردو كاشيكانيان همو هل لايك اسان نايلن يعني باورتان ببراينا خوش تدين شبك لهمو سفركاني حج وعمركان ما كان من بيني بيتم او دقيبك الله او يكر بنصيب بعطاي من سجدة برم لو شواني لو سخولو قلي لو جاقي محرابك رسول الله كسجدي تيا بردو لكاتي سجدة كابو باشا سجدة برم يا قرباني عرضك بماتكم قلك ماتكم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سجدي يا بر عرقي في غمر صلى الله عليه وسلم آبير وآل اشتوى هنا سيطاك رسول الله عالم قلي أدا أذان أنت خوشيك أذان أنت بركتك أذان أن حمو جياني إيما بالرسول الله صلى الله عليه وسلم جوانا أخوائي قولي بك أبنسي بهم ومان إن شاء الله أتي توحد الله يا رسول الله رسول الله بلك أبرينا أبو بي أبي خيوني مباركي لك أرجع بي أبي حمزة لك أشهد بو بي أبي قولي أم عمار لك أقرتابي لسر في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم بيو كافران لك أشالي أبو الكر بيو شون كوت بيتنا أشالك أبو أبي قبري من البانكاني وكو أبو جهلو عتبو الشيبو مانا لك أبيت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشيستان عزيزانم، لواني أمريا باسكي شون كوتنكين باسكي خدو پێشەواکەین، باسێکی گەورە و خۆشەویستمانەکەین کە پێغەمبەری خوا سەڵا و عەلی وەسەلەم، باسێکی تەسلیمبوونەکەین بە فەرمانەکانی کە خوای گەورە ئەمری پێکردوین کە جۆراهێڵی بین و خۆشی ئەگەر پێغەمبەریش نەبوایە لەسەر ئاستی بەشەریەت دەرەجە یەکە و هەر دەرەجە یەکیش ئەمێنێتەوە کە شایستەی ئەوە بێت هەموو فرمانەکانی نەک ئێمەی موسڵمانان بەڵکو هەموو خەڵکی بیخەنە سەر سەریان و بیخەنە سەر چاویان و جێبەجێی کەن. بەڵێ، بەڵام بابزانین ئێمە هەتا چەندێک ئەم پابەندیەمان هەیە بە پێغەمبەری خوا و سەڵا و عەلی وەسەلەم، ئێمە خۆمان لەکوێی ئەم شوێن پێیانەیە بینینەوە. بابزانین سەحابە ئاسا کە جارێکیان پێغەمبەری خوا سەڵا و عەلی وەسەلەم ئەچێ بەلای ئەبو ڕافیع، فەرمەیە ئەبو ڕافیع خەریکی چیت؟ لە یا ڕەسوول الله، بەرخێکە و کراوە بە هەدیە بۆمان و منیش ئەیکوڵێنم ئێستا. فەمێ ناویلنی ذیراعەیە ئەبا ڕافیع، ئەفەمێ دەستێکیم بەرێ ئەبو ڕافیع دەسەبا دەستێکی یاتێ. دوایە فەرمێ ناویلنی ذیراع الئاخر، دەستێکی تریشیانم بەرێ ئەی ئەبا ڕافیع، دەستێکی تریشی ئەیاتێ. بەرخێک و دوو دەست پێغەمبەری خوا سەڵا فەرمێ ناویلنی ذیراعەیە ئەبا ڕافیع، دەستێکی تریشم بەرێ ئەی ئەبا ڕافیع. فەرمێ ئینەما لیشاتی ذراعان یا ڕەسوول الله، فەرمێ بەرخ تەنها دوو دەستی هەیە. فەرمێ لەو سەکەتە یا ئەبا ڕافیع لەناولتەنی ذراعا بعد ذراع ما لەم تتەکەلەم. فەرمێ ئەی ئەبو ڕافیع، ئەگەر دەنگی نەکردایە دەست لە دوای دەست ئەدامێ کەمیشی ناکرد. سبحان الله، صحابه ئابم یەقینە وما وڵیان لەگەڵ پێغەمبەری خوا کردووە صلى الله عليه وسلم، ئابم قەناعەتەوە چوونەتە خزمەتی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. کە ئیبن عمر ئەمری کوڕی عاسە فەرمێت كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هەموو شتێکم لەباری پێغەمبەری خوا و حەچیەکی فەرمایم نووسی. دوایە قوڕەیش منعیان لێکردم، وتیان بەشەرە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمی دەستی بر بۆ لێوە جوانەکانی، فەرمی اکتب فوالذی نفسی بیدیه ما خرج منه الا حق، قسم بە پەروەردگار غیری حق لەم دوو لێوە نەهاتە دەرەوە. بۆیە سەحابەکان کە لە خزمەتی پێغەمبەری خوایا بوون صلی الله عليه وسلم زۆر بە ئەدەب دەسە و نەزەر ئەوەستان، پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم چی بفەرمایە هەر ئەوەیانە کرد، ڕێگەی بە چی بایە هەر ئەوەیان جێبەجێیە کرد، منعی لە چی بکردنایە لێی دوورەکەوتنەوە. سەحابەکان کۆمەڵێ بوون، خوای گەورە بە تایبەت بۆ پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم هەڵبژاردەبوون کە شوێنکەوتەی بن، کە نزیکی بن. لەوانەیە ئێمە حەزمان بکردایە ئێمەش بمانتایە خۆزگە سەحابی پێغەمبەری خوا بووینایە، خۆزگە و شەرەفەمان پێ ببڕایە لەگەڵ ئەو پیاوە گەورانەیا بووینایە. بەڵام ئایا وەکو ئەوانمان پێکرا، وەکو ئەوان تەسلیمی فەرمانەکانە بووین، وەکو ئەوان هەرچیەکمان پێبوو ترایە جێبەجێمانە کرد، قورس بوو. سبحان الله، ئەو مەدرەسەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە ماڵی ئەرقەما سەحابەکانی لەسەر پەروەردە کرد، هەتا ئیستا کێنەش دروستکەکەی ماوە، هەتا ئیستا کێنەش شوێنەواری سەحابە و چیرۆکی سەحابە تا ڕۆژی قیامەت دەخوێنرێتەوە.
اخروانه دز بجيري پیغمبري خواب صلى الله عليه وسلم پروردي د سجوانکاني خوې بون جواز له همو خلقي جواز له همو حواري پیغمبرکاني تر نمونه ملائکت بون ضاب ظيبنا سرزبي لخدمتي پیغمبري خواب صلى الله عليه وسلم عشرين مبشره كل ابو بكر ودس بيكات نو دانه اندوای پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم شهید به دکس اشرا عائله نو ان شهید به امانه چې ایمان کو استامزروی کو چې جرایلی کان هبو بو ام دینه دقت صحابه بن لکاته کا پرسال پیغمبری خوا کن یا رسول الله دجال چنګ لسر زوی امنه تو في خمر خاصة صلّى باسي دجالي أم بوكات صحابة خمي إما يتي في خمر خاصة صلّى في ميت الروش يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم أوهم الصحابة لخدمتيا هاي في خمر خوا روش وين ببصالك يعني ما بس أويا كروش الحاو يقدا نصال تي أبري يشتر روشك طاونا به دوائي مانجك دوائي أبي بحفتيك روشكاني تريش أبي بروشكاني تري إيما هل أوتش روشه رسا زيوان مينيتوا صحابنا زانن أم كونت شون أسوري مانجو روشو خور شون بدوريه كاسورينوا لقل زوية أزان روشك دي لأخيدي زمانا أمي زانتيك چه بلام قد مش كان بو اوناس يا برسياري كي اوال پیغمبري خواب كن بس خمينو جكي انا علي پیغمبري خواي چون يش كنت يايا سيريم ادبك پیغمبري خواص اصلا فهم فاقدر له سعد راغرن بو نجكانتان كاتي بو راغرن ببي اونيو جكانتان كن اگر خور خاو بو لماوي بستو چوار ساعتا يك جار زي بدوري خويا سورايو شو روجي دروسكرت يا وتقديرات بکاش میره کانت هم کن. چون پیغمبری خواست اصلا زنی لوکاتی اکاش میره. ولی صحابه کن نزن. لگل آشا پرسیار نکن. اما ادبی صحابه خوش ویستکانم. او تسلیم بونه که صحابه هم بو. برانبر به هیچ تک. برانبر به هیچ کارک. روژه لروژان. رخنه. گلیه. قصه. سرپیچیه. اگر حلویستی کشان هبو به بدوخسي بخمري خواص صلى الله عليه وسلم هاتونة وتايمو هاتونة وسر أصلي رأكي بخمري خواص صلى الله عليه وسلم مناقشة أنك ردوا أما يتسليم بون يمش حديثي كي بخمري خواص صلى الله عليه وسلم هينين دجال لفلترين دجال لعقلي بشوكي خمان دينو يعني بخوا فلان كسفتي وضعيفة أو حديثي شي بناكري نا أها آفته کی پیر؟ اما خوان وارکانیان. آفته کی پیر؟ صحابه کی پیر کنایه نازنین. حتی اشج لسیره آنها تو. هیچ خوان واریشی نیا. هاتو بلای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. یک دعایی هلا پیغمبری خوا. فما ادعو الله ایدخلنی الجنة ای پیغمبری خوا. است دسیل پیغمبری خوا چیل بوا. اما دوباره نبی تو. ای پیغمبری خوا دعوه لخواب که خواب بخاطه باشتاو یه تا برچاوتان افده که پیریشن بگو چانه که و گو پاله که و آو ای پیغمبری خوا دعوه لخواب که بخواب گویره بمخاطه باشتاو پیغمبری خواش صلی اللہ علیه وسلم بستعبته و پیه فرمیه ارجعی فا این الجنة لا يدخلها عجوز بگره روات شو که پیر پیریشن ناچه دا باشتاو عادة إنسان كتشوبة تمنى زوت رابع إيه من شيء بكم إيه من دصلاتهم شيء بير بوم يعني خومي تحرك ده أبو يبير نبو مش بعشرة إيه أما خواه يكردوه يعني خواه شو ليه كردوه مبير يشي كردوه مناش بخاطه بعشرة إيه تواني مني تيايا نعم عفوا تقدر سكابة قريان
خو سوری شزانیم من بابتا پیوندی با مونیا بلام رگل آشا کم ترین شدی ابوایا ناشکر یکی بکردائی نارزای یکی بکردائی قصه یکی لگل پیغمبری خواه توزی بزبری بکردائی سبحان الله غیری پرسیار و گریانه که هیچی تر ناله اگر ریتوا پیغمبری خواه سلسانه ما فلم بانگی کن پی بلیت او بشکلی پیرجنی ناچه در باشتو اینا بینی خواهی گو رافمه اینا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا سبحان الله اتبی صحابه لم نالی کن حتى اكو پیری کن حتى اكو پیرجنی کن حتى اكو عربی کن اوابون قد روجل الرجان او سیره پاکه حتی پیغمبری خواهی تنگره بو حتی پیغمبری خواهی لناوه بو بزانه استجا چی ده او مدینه یا علی ارامی بسر اکراوه علی ملائکت دوریان گرتوا هز بسکینه اکو ارامی اکو کیت که گوری او همو صحابه ایتی آیا جا هست اکیت امانه چجور دروس کراوی کی تایبت بون که خواهی گرافه می والسابقون السابقون اولئیک المقربون ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین اما نحل بجار دکان بون خواهی که ایم بخو من بشون که توی او پیاوان بزانی باشون پیکانی صحابه کان هر گیری نوا که اوانیش هر بشون پی پیغمبری خواهی رویشتون صلی اللہ علیه وسلم نخير نكشين بي با اكو ماما صافا دوري هرشاوي كي امرو داو صدفو جي بلا دينو دل يغما اكن شاري كن اي شيخو ملا وصيتي مجنونة هركس دردي دنيا عاربوي خو بكا وق من بدردي عشقياري مبتلا كوتري دل جنگولی بازی قضا یعنی مجی دی بظلفی چوپنا با کوتنی و داوی بلا وقتی نیجی سر جنازی با شهیدی عشق دوست موجدا ام آسمانانا لدنگی الصلاة اینجا فرمیه تا نبوری تو لسر رناخه میدان عشق تا نبوری تو لسر رناخه میدان عشق سر لپیشی پیده بی لم ریدانی اولا یعنی اگر ویست او رگه حال گری توا نابی قاچ نیرشکی بو او رگه که امام مالک پی عیب بو نعل لپیکال مدینه ایو نبادا قاچم که تسر شون پی اکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یه مجی خویتی لم ریا پیش قاچ کان من سر من دانین بلين تا نبولي تولى سر رناخي ميدان عشق سر لپیشی پیدبه لمرق داني اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لي أرجو سما سيدي سروار. أي قوهري بحر كرم ورحمتي خالق، أي قوهري

لقمان حكيم بكر كيد يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم أجر خلق شانا زيكر بوش جوانا كاني فافتخر أنت بحسن صمتك تو شانا زيبك ببيدن جيكت بيدن جيكت سرفرازيتا إما إمرو لحموش تيقساكين محامين سياسين مفتين تداخل جاني خلقكين لحمو بارقساكين لهيج باركش دا أقاماً لألان يجل جلاله الله أجد فرمي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أوان واحسابك أن إيما جوما لدنجي شربة شربوش تشارة وكاني أنيا أقاماً لنهين يكاني أنيا بلا بلا أقاماً ليانا لو الزياتر ورسلنا لديهم يكتبون فريشتا قليك مان بودانا ون أقاماً ليانا فريشتا كانش مان أنوسنت

0: الحب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من الحب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام.
3: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

التسامح. ستعيش وحيدا إن أردت علاقة بلا خدوش، وستعيش مجروحا إن أعددت للخصومة الجيوش، ستعيش ملوما إن أخطأت ولم تعتذر، وستعطش كثيرا إن أردت صفوا بلا كدر. الصديق مصباحك حين تظلم دنياك، وسرك حين تفيض شكواك، وركنك حين تنهار قواك. إن غضبت أرضاك، وإذا حزنت واساك، وإذا أقبلت لاقاك، وإذا أدبرت اقتفاك. الصديق الحقيقي إذا اقترب منك منح، وإذا ابتعد عنك مدح، وإذا ظلمته صفح، وإذا ضيقت عليه سمح. صديقك الحقيقي من يفهمك بلا كلمات، ومن يصدقك بلا أدلة، ومن ينصحك دون جرح، ومن يحبك بدون شرط. إنسان بلا صديق وردة بلا رحيق، وطير لا يقوى على التحليق، ويد لا تحسن التصفيق. الصديق الحقيقي إذا خاصم لا يفجر، وإن غضب لا يهجر، وإن أخطأ لا ينكر. أيها الصديق العاقل، عندما تصفح وتعفو فأنت بلا شك من يعلو. قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أيها المخاصم الهاجر، قال نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن أنت الأول تكن عند ربك الأفضل. وإذا الصديق أساء عليك بجهله فاصفح لأجل الله ليس لأجله. فإذا أرعد فأمطر، وإذا أزبد فاصبر، وإذا هدد فاغفر. ابذل السلام وتخلق بالإسلام، ولا تكثر الملام، وتجنب فحش الكلام. اجعل الصفح شعارك، والحق دليلك، والرضا قرينك. فإن أدخلك الغضب في دوامة النزاع فلا يمنعنك الكبر من الخروج منها. عندما يتشاجر الأصدقاء فإن من ينسحب أولا هو الأرجح عقلا لا الأضعف موقفا. سماحك يا صديقي انحناء تستقيم به الأشياء، واعتذارك قوة تكسر الاستعلاء. إحسانك لمن أساء لك موعظة أخلاقية ودرس في الإخاء. الناس يا صديقي كمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد، وعندما يتعرض معدن الإنسان لنار الخصومة أو حرارة الخلاف تظهر حقيقته. فأظهر معدنك الحقيقي ليعلم الناس أنك من ذهب. أغلب ما يحدث بيننا سيختفي لو تحدثنا مع بعضنا بدلا من أن نتحدث عن بعضنا. كن صريحا تكن مريحا، اشرح ولا تجرح، وعبر ولا تفضح. فعتاب صريح خير من قلب جريح. واعلم يا صديقي أن الصبر على الصديق خير من المعاتبة، والعتاب خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. فكم من صداقة انقلبت عداوة وكانت نهايتها جروحا في قلبين لا تندمل. اجعله يقفز إن رأى من يشبهك، ويفرح عندما يسمع أخبارك. والعتاب خير من القطيعة، والقطيعة خير من الوقيعة. فكم من صداقة انقلبت عداوة وكانت نهايتها جروحا في قلبين لا تندمل. اجعله يقفز إن رأى من يشبهك، ويفرح عندما يسمع أخبارك، ويندم عندما يجرب غيرك، ويبتسم

أنا ولا بد من العتبة، فمن حسنى فقد قيل لنا عنكم كما قيل لكم عنا، كفى ما كان من هجر وقد ذقتم وقد ذقنا، فما أحسن أن نرجع للوصل كما كنا. سلام.

السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الجنة؟ مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام. كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين، إلزمهما فثم الجنة، وطاعة الوالدة على وجه الخصوص. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فبر الوالدين والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أذى، خاصة إذا كبر، وأن يوقف الإنسان وقته عليهما، يخدمهما في المنشط والمكره، ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغض طرفا عما يسيئاه إليه، كل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة والقرب من رب العالمين. مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وكلما دخلها في منام أو يقظة كما في المعراج ورآها، سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام. قال: يا رسول الله، لا أعلم شيئا أكثر من أنني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده ما شاء الله لي أن أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم في رواية صحيحة: فهذه بهذه، أي هذا الجزاء حصلت عليه بهذا العمل. كما أن مما تبنى به قصور الجنة وبيوتها أن يحافظ المؤمن على السنن الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. فهذه أيها المؤمنون جم من الأعمال تعددت مشاربها وكثرت مناهلها، لأن الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد. قال سبحانه: قد علم كل أناس مشربه. وقال جل وعلا: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.

هذه الشعيرة العظيمة والعبادة الجليلة التي فعلها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم واجتهدوا فيها، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم ملازما لها ومداوما عليها، وقد أمره الله عز وجل بعبادته سبحانه وتعالى بهذه العبادة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل وأن يكثر من قيامه، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وما كاد يترك قيامه ليلة، وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقومون الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويرقد سدسه. فدل ذلك على أن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يصلون هذه الصلاة الجليلة العظيمة، وكذلك هو دأب من كان بعدهم وسار على نهجهم، فإن العباد والصالحين لهم مع قيام الليل أحوال عجيبة، ولهم في ذلك قصص من أعجب القصص، حتى إن بعضهم يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، هي قيام الليل. وكان بعضهم يقول: إن قيام الليل أحب لي من كذا وكذا من أمور الدنيا وزخارفها. وكان بعض الناس إذا وجد في نفسه تعبا ووجد في قلبه بعدا أقبل إلى الله عز وجل في صلاة الليل، إذ الليل أمره عجيب مع الصالحين، فإنه في هجدة الليل وانشغال الناس بالنوم يقوم المسلم صافا لله عز وجل، داعيا ومناديا وراجيا ومناجيا لله سبحانه وتعالى، فلا يعلم قيامه إلا الله جل وعلا، ولا يشكو بثه وهمه وحزنه إلا له سبحانه وتعالى، لا يعلم بحاله أحد. ولذا كانت هذه العبادة عظيمة الشأن جليلة القدر، كما قال سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فقول الله عز وجل: إن ناشئة الليل، أي العبادة التي تنشأ في الليل، وقد قالها الله عز وجل بعد أمره نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، فدل ذلك على أن المراد بناشئة الليل على سبيل الخصوص صلاة الليل، وإن شملت كل العبادات التي تقام وتفعل في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي أشد وطئا على القلب وتأثيرا فيه ونفعا له وسببا لرقته وسببا لكونه يلين إلى ربه جل وعلا. وأقوى مقيلا، أي إن المرأة إذا قال فيها كلاما وقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فيها فإنها تكون أقوى مقيلا، فتكون أنفع في القول الذي يسمعه ويقرأه لقلبه. ولذا فإن صاحب الليل يعرف عن غيره، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر صاحب القرآن وحامله قال: يلزم أن يعرف بليله إذ الناس نائمون. فالأصل أن العابد والمؤمن والصالح وطالب العلم أن يعنى بهذه العبادة الجليلة وهي قيام الليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، استوقفتني آية في كتاب الله وكأني أول مرة أقرأها، مع أني مررت عليها كثيرا في حياتي، ولكن سبحان الله هي فتوحات إلهية على القلب، وهي قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فقلت في نفسي: سبحان الله، يعني إذا ذكرت الله، الله القدوس الأعلى الملك الأعظم يذكرني أنا العبد الفقير الذليل المخلوق، يعني سأكون بعينه في رعايته، في حفظه، في توفيقه، في ولايته، يحبني الله. فطرأ في بالي قوله تعالى: فإنك بأعيننا. هكذا أتاني شعور أن الذاكرة لله، الذكر هذا يجعلك بعين الله، يعني في الرقاب الإلهية والمعية الإلهية الخاصة. وسبحان الله يا إخواني، عندما ذهبت وفتحت المصحف على قوله تعالى: فإنك بأعيننا، تفاجأت. اسمعوا سياق الآية: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. مباشرة بعد قوله تعالى: فإنك بأعيننا، أتى التسبيح. لكي تكون بعين الله، كن من المسبحين. أي يا محمد، أكثر من التسبيح، يعني الذكر. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي المتفق عليه، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ويقول العارفون بالله: إذا أحب الله عبدا أطلق لسانه بالذكر. قال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. رواه البخاري. وقال المصطفى المختار: بأبي وأمي رسول الله، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرضاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، يعني الفضة، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله.

إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصابرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذا كان لك صفي من زوجة تحبها أو أم أو أب أو ولد أو أخ أو صديق تحبه حتى لا تكاد تتخيل أنك تفارقه وقد جرت محبته في قلبك ورغبت في مجالسته ومؤانسته ومحادثته ولا تصبر عنه ثم مات، يقول عليه الصلاة والسلام هنا، يقول الله تعالى وهو ينظر إلى عبده لما نزلت به المصيبة هل جزع؟ هل اعترض على قضاء الله وقدره؟ قال ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. ليس له عندي جزاء إلا الجنة إذا صبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة تبكي عند قبر فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وتنتفض ولم تستطع أن تضبط مشاعرها، قال لها بأبي هو وأمي اصبري. فالمرأة من شدة المصيبة والبكاء لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت مصيبة تحول بينك وبين معرفة الناس؟ المرأة من شدة ما أصابها من الهم والغم والبكاء على ولدها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت من ينصحها ويقول لها اصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت لو مات ولدك كما مات ولدي لجزعت كجزعي، إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى أن الموقف الآن والحالة التي تعيشها المرأة لا تناسب أن يطيل معها الكلام. إذا كان هذا أول جواب للنصيحة فما بالك لو أنه أطال. لحكمة عليه الصلاة والسلام سكت، نؤجل بقية النصيحة حتى تهدأ، سكت. فذهب عليه الصلاة والسلام فجاءها من قال ويحك أتدرين من هذا؟ كيف تردين هذا الرد؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقولين إليك عني؟ فقامت المرأة وجمعت على نفسها ثيابها ومضت تجر خطاها بهمها وغمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ما عرفتك، الآن أصبر، خلاص أصبر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لها أعظم أنواع الصبر، قال إنما الصبر، الصبر الحقيقي الذي يؤجر عليه الإنسان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يقال له مات ولدك، حصل حريق ومات أولادك كلهم، حصل حادث سيارة وماتت ذريتك، هنا ينظر الله تعالى إلى عبده وإلى صبره. أما من يصبر بعد أسبوع وأسبوعين فهذا قال فيه علي رضي الله تعالى عنه يقول من صبر فله الأجر ومن جزع فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم، إذا أخذ وليد الناقة منها وغيب عنها بكت يوما ويومين ثم تسلو تنساه، وهكذا كل الخلائق ليس فقط الناقة. فالذي يصبر عند الصدمة الأولى له أعظم الأجر، أما الذي يصبر بعدها بأسبوع وأسبوعين نقول كل الناس يصبرون حتى الحيوانات تنسى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى.

الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من اشتاق للجنة هجر الشهوات واللذات في الدنيا. الدنيا كالحلم تمر مر السحاب، ساعة من زمن ثم تنقضي، ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انقضاء؟ هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقال؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوال. أحبتي، ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتا، فإن هذا ليس بالإمكان، ولكن المطلوب الاعتدال في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لو لم يكن في الدنيا عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها. بكى أحد الصالحين عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي أن يصوم الصائمون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، ويصلي المصلون ولست فيهم. انظر على ماذا يبكون. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان مؤمنا كان أو ملحدا أن يفر منها. ذكره يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. إنه أمر فظيع وأليم، يفضح الأسرار ويهتك الأستار ويبدي العورات ويظهر الحسرات. لو نجا منه أحد لنجا منه خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله له: إنك ميت وإنهم ميتون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال له سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. جاء عند أحمد بإسناد جيد أن نبي الله داود عليه السلام رأى يوما رجلا في داره فقال: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني الحجاب. فقال له داود عليه السلام: فأنت والله إذن ملك الموت، لا يمنعه مانع ولا يحجزه حاجز. قال لقمان لابنه: يا بني، أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفاجئك. أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفاجئك. فكيف بك إذا نزل بك مرض الموت وحلت ساعة الاحتضار، ووقف أبوك المشفق بجوارك، وأمك الحنون، وأولادك الصغار والكبار من حولك، قد أحاطوا بك إحاطة السوار بالمعصم، ينظرون إليك بعين الرحمة والعطف والشفقة، قد سالت دموعهم وحزنت قلوبهم، يرجون لك الشفاء ويتمنون لك البقاء، ولكن هيهات هيهات، حيل بينهم وبين ما يشتهون. فلا يملك أحد من الخلق أن يزيد في عمرك أو يرد إليك عافيتك. إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي يسلبها منك، فلله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رجل لداود الطائي: أوصني. قال: عسكر الموت ينتظرونك. قال: أوصني. قال: عسكر الموت ينتظرونك. كان مالك بن دينار يقول: والله لو استطعت ألا أنام ما نمت. فقيل له: لماذا يا أبا يحيى؟
قال أخشى أن يأتيني ملك الموت وأنا نائم، ولا أريد أن يأتيني إلا وأنا على عمل صالح، فلله درهم. لكن قل لي بالله العظيم كيف ستكون الخواتيم؟ سمع عامر ابن عبد الله المؤذن يؤذن لصلاة المغرب وهو يجود بنفسه في مرض شديد، فقال خذوا بيدي. فقيل له إنك عليل وقد عذرك الله، فقال والله إني أستحي أسمع منادي الله ولا أجيب، والله إني لأستحي أن أسمع منادي الله فلا أجيب. الله أكبر، كم هم اليوم الذين يسمعون ولا يجيبون. فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات، ركع مع الإمام ركعة ثم مات. قل لي بالله العظيم كيف يبعث يوم القيامة؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين.

0: علمتني الحياة في ظل العقيدة أن من عرف الحق هانت عنده التضحيات، فيتعالى على متع الحياة وعلى زخارفها، لأنه ينتظر متعة أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فيقدم مراد الله على شهواته ولذائذه، ويقدم مراد الله على كل ما يلذ لعينه وما يلذ لقلبه، فيسعد في دنياه ويسعد في أخراه. في الأثر أن الله جل وعلا يقول: وعزتي وجلالي ما من عبد آثر هواي على هواه، أي قدم مراد الله على لذائذ نفسه، إلا أقللت همومه وجمعت له ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر.
1: وجعلت الغنى بين عينيه واتجرت له من وراء كل تاجر.

القلوب لها أحوال، أحوال عجيبة، تارة يتعلق القلب بالدنيا وتارة يتعلق بشيء من الدنيا، تارة يتعلق بالمال ويكون المال أكبر همه، تارة يتعلق بالنساء وتكون النساء أكبر همه، تارة يتعلق بالقصور والمنازل ويكون ذلك أكبر همه، تارة يتعلق بالمركوبات والسيارات ويكون ذلك أكبر همه، تارة يكون مع الله عز وجل، دائما مع الله يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن الدنيا كلها وسيلة إلى عبادة الله وإلى طاعة الله، فيستخدم الدنيا لأنها خلقت له ولا تستخدمه الدنيا. شوفوا يا أخوان أصحاب الدنيا، هل تظنون أن الدنيا تخدمهم أو هم يخدمونها؟ نعم، هم الذين يخدمونها، هم الذين أتعبوا أنفسهم في تحصيلها، لكن أصحاب الآخرة هم الذين استخدموا الدنيا وخدمتهم الدنيا، ولذلك لا يأخذونها إلا عن طريق رضا الله، ولا يصرفونها إلا في رضا الله عز وجل، فاستخدموها أخذا وصرفا. لكن أصحاب الدنيا الذين تعبوا بها، سهروا الليالي يراجعون الدفاتر، يراجعون الشيكات، يراجعون المصروفات، يراجعون المدفوعات، يراجعون ما أخذوا وما صرفوا، هؤلاء في الحقيقة استخدمتهم الدنيا ولم يستخدموها. لكن الرجل المطمئن الذي جعل الله رزقه كفافا يستغني به عن الناس ولا يشقى به عن طاعة الله، هذا هو الذي خدمته الدنيا. هذه أحوال القلوب. أحوال القلوب هي أعظم الأحوال الأربعة، ولهذا يجب علينا جميعا، وأقوله لنفسي قبلكم، أن نراجع قلوبنا كل ساعة كل لحظة. أين صرفت أيها القلب؟ أين ذهبت؟ لماذا تنصرف عن الله؟ لماذا تلتفت يمينا وشمالا؟ ولكن نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وغلب على كثير من الناس، حتى إنه ليصرف الإنسان عن صلاته التي هي رأس ماله بعد الشهادتين، فتجده إذا دخل في صلاته ذهب قلبه يمينا وشمالا حتى يخرج من صلاته ولم يعقل منها شيئا. والناس يصيحون يقولون صلاتنا لا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، أين وعد الله؟ فيقال يا أخي هل صلاتك صلاة؟ إذا كنت من حين تكبر تفتح لك باب الهواجيس التي لا نهاية لها، فهل أنت مصلي؟ صليت في جسمك لكن لم تصلي في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، نصفها، ربعها، ثلثها، عشرها، خمسها، حسب ما تعقل منها. إذن فالقلوب تركب طبقا عن طبق.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة خوي پروردگار تاني بيتو بسراني بيقراني راي دو دنگي إسلام. سپاس بو خوي پروردگار أمزار شاتن وغزمتان لبرنامكين خومان قشتيق لقل سلف وتكانيا لا وانی سیم سپاس با خواهی پروردگار پیت انگلشتینی و لوانی یکم باسی پیشه چی جانی و گرینجی سلف صالح من کرد و باسی گرینجی و تکانی وانی من کرد لبرزی و تکانی سلف صالح و دوستکانی خواهی پروردگار سبحانه و تعالی و پاشان لوانی دوان باسی و تا چی امام دار الهجره امام مالک من کرد رضا و رحمتی خواهی نبیتن و امزارش بویستی خواهی پروردگار دسین غزمت اعلامت لأعلام کانی امته استیری چی دروشاوی امت اسلامی و نجومک لنجوم کانی اهل اسلام بحرک لعلم بحرک لفهم بحرک لفقه بحرک للغا کلام یو امام برز علمان دفر من حجه حجه و دلیل یکی کل امام حرق و رکانی امت اسلامی یکی کل امام انا عابد يكي كلا قورة الإمام عابد كان أمي إسلامي براستي أو إمام أمر لغزمتنا براستي قتاب خانة زور قورية قتاب خانة زور قورية لبو طالب العلم لبو بانخواس لبو قاضي لبو مفتي لبو أهل حديث لبو أهل أثر لبو هم أوانا قتاب خانة زور قورية بويا صالحون زانيان دفرمون يموت المرء والأثر تحية ويبقى ذكر طول زماني مروف دمريت بلامشين وركي هدجي وناو يادي دمنيت وتاك وتاي زمان فكن في الناس مثل الغيث نفعا ومثل المسك فوحا في المكان كواتا وكو باران بس بخش بابو مربكان وكو مسك بون خوش بلا همشويل ومثل المسك فوحا في المكان براستي او وصفي الريب وزان هندشي كبراستي وفاتي انكردي وتسني صالة بلام ام استاك شوين وركا وكتيبكان يا ماما آموز یاری کنی ما وقوعی براسی ببردوام لناو مداب بوی کوانت با وقوع زنان بی وقوع باران با سود بخش به ممر و کار وقوع میسبون خوش بل همش ونگ بون کد بر بلا بیتن او امامی امر که براسی دیتین قسمتی امامی اهل سنت یکی کل ای مکانی اربعه اویش امامی شافعی محمدی کری ادریس شافعی رضا و رحمتی خوایل بیتن كيكك الإمام هر قولكان أهل الإسلام ويكك الإمام هر برزكان كبراستي علم إمام شافعي يكك لقولتين بقوتين من هتزكان بويا مذهب إمام شافعي يكك براستي لتاتين وباشتين مذهبكان تيكرا حد مذهب أربعة براستي زوز وتاتين هميا بلان براسي أو لك نما وكدري خواي قبر قبول في بخشي ولك ودسان مذهب إمام الشافعي رضا ورحمتي خواي لبيتن وإمام الشافعي براسي زانين زور استهيشيان كرديا وإمام أحمد كري حنبل شيخ الإسلام دي فرمو لولا الشافعي ما حرفنا فقه الحديث الله أكبر أو شيء ودري إمام أهل السنة وجماعة إمام أحمد كري حنبل دي فرمو أقا الشافعي نبايا براستي ما حرفنا فقه الحديث أو براستي فقه حديث وأحكام كان حديث كبوشي الشافعي اللي تيجيشتبو إما تينجا بيشتبون وإمام أحمد دس إسحاق دي قلت دي قلت ورا با كسي كتبي بشاندم براستي هاو شويني لدنيا أوش إمام الشافعي بي بشاندو إنزا بيشوا إسحاق فرموي إمام الشافعي إمام العلماء براستي إمام الشافعي إمام همزانينا إمام مزني كطلبي إمام شافعي بو دي فرمو والله للشافعي زوانتر نبيني وان والربيع كري سليمان كخادم إمام شافعي بو قزمت كاري علم فقه هموش تكان إمام شافعي بو رضا ورحمتي إخويني بيتن درباري إمام شافعي زانا تسي دي فرمو ربيع كري سليمان دي فرمو لو وزن العقل الشافعي كخادم إمام شافعي بو قزمت كاري علم فقه هموش تكان إمام شافعي بو رضا ورحمتي إخواني بيتن درباري إمامي الشافعي بزانا تسيدي فرمو

من هاوشي وهاويني شافعي عندك وشافعيش هاوشي وهاويني خوي نبيني وا بري أما ثناي علماء وزور هاتسي زانها براستي ثناي إمام الشافعي يعني كردوا الرضا ورحمتي خوالهم زاناني الإسلام بيتم ذا أمر بمثل خواي برورد قادتنا وتجي زور قورو بر قوهرو كبآوي زير هشتان بنسجته وهشتان كما بو طالب علمك وبتايبتي أسر نمي خوما كبراسي سوشيال ميديا زوري بابتكاني داجي كدوا كبراسي لسوشيال ميديا واي كدوا كسي چي زاهل دور لأيوا بعالم بناسرتن كسي چي سرتايا براستي دبيني خوي لي بيت عالم لي بيت زانا بكيف خوي فتوى دا بكيف خوي قضاوت دكا لسر خلشي أصناف خلشي دكاتن بداخل أما كي إشي طالب العلم بو إمام الشافعي رضا ورحمتي خوي لي بيتن إمام أهل السنة دي فرمو العلم أربعة أربعة أو أربعة مراحل دي فرمو علم سوار زورا وتتسار مراحله يكمل يعني من تعلم الأول ظن أنه أعلم الناس دي فرمو لي كم خالك طالب علم دسنا علم أويا واقو ما دبات لهم خلش زيرك ترى الرأي كي خوي تواوا عقيدة كي خوي تواوا منهز كي خوي تواوا دليل كاني خوي توا قص كاني خوي توا إيدي أو هاي لدي خوي لبيت أعلم ناس إيدي فتوى دادات قصا ودكات فنا بخوي جورا وادزاني أجر ريشة شيء سوا أجر شروالة كرت دوا يعني أجر نقابة دانا دول لتاك كان أوانا دول لو هم أفرت الصالح شباب أهل الإسلام تاك كان ولا بلام إيدي واي أو كسا خوي لدي جورا ظنه أنه أعلم الناس براسي خوي لبيت وادزاني باشتني خلشي هاد بخوي عالم هاد بخوي زانية إيدي فتوى دادات لبابة كاني قضاء دورة كاني أهل الإسلام إيدي بوش براس إنكار زيادة بيت ولم يقبل إلا موافقا له إلا براس أول ذلك موافقي نفسه عقل خويتي فإذا تعلم ثانيا علم أنه ما فات من العلم كثيرا للشبر دون مراحل دون إمام الشافعي دير أو كسكان قال ديني بلو علم خير شي علمه براستي إي ويلي دير تنسيا دزاني وحسدك كاتك دت سقزمت كتابك عن صحيح بخاري دت تشرح فتح الباري لابو صحيح بخاري بإمام ابن حجر رضي الله عنه خالي باشان ابن رجبي لسان فتح الباري شرح صحيح البخاري أهم شرحه باشان دست شرح مسلم إمام نووي باشان دست قزمت شرح أبو داود وترمذي ونسائي هم أباباتنا باشان مسند إمام أحمد دبين توهاد لوخوي بيزبرجة باشان أهم كتب أهل الإسلام دبين مجمع فتاوى دبين كتابي مغني دبيني كتابي مهدبي شيرازي دبيني كإمام إمام نووي شرعي كتب بابيز برق زيادة باشان منهاج الطالبين دبيني باشان كتابي روضة دبيني بس أقل لما ذهب كان دس بيكين لفق كان دس بيكين أوهم كتبا أوهم حديثا مسراوة إنس هزدك براسي علمة زوري لنزلو إشتيا باشان فإذا تعلم ثالث علم أنه ما فات كثير بكثير مما بلغ فيظهر تواضع إنزال لا خالي سيميا مراحل سيميا براستك هزدك أو هم علمي لدى سوا هزدك أو علم الزور زور زياترع إنزال تواضع له بيدا دبيت دبينة براستك كم فتوى دات كم قصدكات لبابتك وكم فتوى دات براستك تسكلو فيري تواضع فيري عقل عقلي قوله تمشيك الكبار أمة لزانياني السلب رضا ورحمة إخواني بتسن فتوى دا تسن قصيان كردوا كو ما ملايان لقى دليل كدوا أدبي خلاف يان زانيا زانتيان خلاف سيا أدبي خلاف سيا هم أوشتاني زاني وبوية تواضع بيدابو وباشان نخالي سارميان إمامي شافعي رضا ورحمة إخوائي لبيت دفرميت وأما الرابعة فلا يصل إليها أحد ولا ينالها لأن العلم لا منتهى لها لخالي سارميان براسي بردوام دبيتنو وتواب كده قاتن براسي أو علمك وتأيل ونيا علم لا منتهى له كوتاي بنيا أورت وشتك دزاني بياني في رشتك دبي بمشي واسس براستي طالب علم وبان خوازي چي سركوتو لدرس دبيتن لو يبيس إنسان آقاداري بو تنكاني بي تسوك دبنا قصة آقاداري قصة كان با تسوك دبنا كردار آقاداري كردكا كردارا كانت با تسوك دبنا روشت آقاداري روشت با تسوك دبت خو آقاداري خو كانشت با تسوك تانا نصد دياري دكن بويا ديان فرمو وريا برولا زانيان آموشگاريان ذكرني يقول طالب العلم وليا برولا نكي علمك لاي خلق برزدكات وكتسي لاي خواي پر وردقات داد بزينيتون خوش كان بريان
والله له مقاصد هدف لعلم أوي.

انسان لا خوي پروردگار نزکتوا او انسان سو خوي پروردگار پرستی سبحانه وتعالى لو امام شافعي لي فرمو بشعرك لبو طالب علم كان دي فرمو اخي لن تنال العلم الا بالستة سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وعرس واجتهاد وبلغة وصحبة الأستاذ وطول زمانه إمام الشافعي لي فرمو أي بريخو علم بدزنا تنها بمششتن بيت الذكاء براستي أوي زيرك بي وذكاء الفعل فهمت زود بقود من حرصا الرغبة الشديدة براستي حرصة بلسن بدسنان علم وزوز براستي كاتكاني خود بقدوا لأوي خرجي علم اجتهاد بذل الجهد أوي براستي تيب كوشي خرجي كتابي خرجي مطالعة بي خرجي أوي بي براستي اجتهاد بك تيب كوشي بو أوي براستي أمن علم بدز من بلغة وإمام الشافعي دريت براستي بلغة وبيبسي بنفقها تو خرجي علمي تو بيبسي بكتاب دبي تو بيبسي بسفر دبي براستي بيبسي بوياتيا بارشتشي لدز داي بو أوي خرجي علم بي وباشان خالفين زميان دفرمي وصحبة الأستاذ التلميذ على يد الشيخ براس أوي كدبي أتل قسم الشيخ وما مستياش مربيبي لو أوي فيري أو علمتك سكوت بتنها ناتواني فيري علم بي بلك براسي بتنها دري بتنها لي ودي ودري وكزاني عند فنون بلا ما قلت لك قسم الشيخ شي متقن بي ما مستوى أستاذ شي مربيبي أو فيري علم الدكا ودريجي علم بوكر دكا توا أم زانا أو شيخ برزا باشان نخالي ششمي عند فنون وطول زماني صبري على طول المدة فالعلم لا يأتي عاجلا براس آلام تبي آلام قدر لسر طول دريجي أو علم سنك علم ببلو بعزل عزل بدس ناية بويا زوز والقرية براس كتاب خاني ولي دوستي خواي بالورد قال إمام شافعي برلا دروس وعبر أوتا ربيع كل سليمان دفرمتن من تلاميذ إمام شافعي كان بطيء الفهم كرر عليه الشافعي مسألة واعدة دفرميت الإمام ربيع بن سليمان يكيك بالأقتاب كان إمام الشافعي كان بطيء الفهم يعني يصور بطيء لسرف إلا علم فهم كان دقش كرر على الشافعي مسألة واعدة دلين زارك الإمام الشافعي يك مسألة سل زار لبو دبارك دو فلم يفهمها وقام من مجلس حياء دري إمام الشافعي سل زار لبو مجلس لبو دبارك دو بلام إمام ربيع بن سليمان لبشر من مجلس في بزيج دعا الشافعي في خلوة وكرر عليه المسألة حتى ففهمها الله أكبر لقتاب خاني صالعين ودوسلي قيبر ورديال إمام مربي بعد لعلم فهم ذكاء إمام الشافعي إن زادري إمام الشافعي براستي بانجي كردم ومن برد خلوة لشوينة تنها أو نبونا طلب كانوا ننو خلشي حائبة برئة لوتي ناقي بشين تو أو هاي نبكاتن بل كبر يلاك بتنها مسألة كيلو يبارك الدو حتى ففهمها حتى أوكاتي إمام ربيع بن سليمان براس الله مسألكو لو بابة تيكيش وقال يا ربيع لو استطعت أن أطحمك العلم لأطحمتك إياه دي فرمو والله يا ربيع زانا أوي ما مصطي أدب ما مصطي متواضع يعني سبحان الله أو أدب أو تواضع على كتابك دي فرمو وقال يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم والله أقبم تاني باي خوادن وعلم كيف بخشم لأطعمتك إياه والله وكتصون خوادن بدك إنسان دبخشيتن أمش أمشي وازا يعني أتمتير ذكر لعلم زانستو زانياري بويا ربيع كل سليمان دي فرمو لو وزن عقل الشافعي بنسي عقل الناس لرجع عليهم لبرسبوا باس مانكر باب زاني تمشابكن أين نحن من أخلاق السلف كأواني باسي مذهب الشافعي وهم أبابة تشتان دكان يعني أواني براستي باسي سلفي صالح دكان لي أوت إمام محمد دي كري إديس الشافعي مغا سلفي صالح نيا مغا لغزمة تابع النبوة لغزمة هم أوزان وقلب ياواني أهل الإسلام نبوة حتى علم إمام الشافعي لقرته ولو علم ابن حباس علم ابن حباس لقرته ولو علم بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أو السندي بقوة علم كعلم إمام الشافعي علمي سلفي أثري محمدي كري إدريس الشافعي رضا رحمة فويلي بن توسيري محمدي كري إدريس الشافعي كان رحمة فويلي بن إمام لعقيدة إمام لحديث إمام لفقه إمام للغة إمام لأدب إمام للتزكية للزهود لورع لهم أوشتانا إن زباب زاني سون بنا بويتوناك لإدعاء السلف كيت بلام أخلاق وأدب السلفين بيتن يونسي كري عبد الله دفرميتن
لشافعي شيتر من نبي روشك ناقشم لقلك لبابتك باشا نكتري ما نسيش دواتر بمن قيشت دستي قرت مو بيوتم اي باكو يونس رازنا بن قل إما برابينو قرس لبابتك دهاورا نبي أو عقل الشافعية توم ناكري لبر بابتك خلافي لبر بابتك كخلافة دقري توتسيا تبديع براكتك تبديع الشيخكت بك وازد ما مستيكت بني وازد براكت بني وازد خشكت بني لبر بابتك خلافي فقي توازي لبينيتن بويا براسي لان فرمو لو وزن عقل الشافعي بنصف الناس براسي لرجعوا عليهم أوي عقل الشافعي أو يقتاب خان إمام الشافعي محمد كري إدريس الشافعي رضا رحمتي خويني بيتن تو أقر لمدرسة إمام الشافعي في رأم عقل قول النبي في رأم مدارس فقه وذكاء أدب النبي براسي أمديارة فقه الشافعي بس إدعاي دكينو بلام في أخلاق أدبي إمام الشافعي لمن يوكو ناصري ما مصي ناصري سبحانه رضا رحمتي خويني بدي فنمو إيو الشافعي براسي حل طهارت لدز نجو دناسن بلا من الشافعي لأم الرسالة لكتاب أمي دناسم لكتاب الرسالة للباري أصول ستي لإمام الشافعي دناسم رضا ورحمتي خوالي بكديفا مهمة مهمة الملوك براس همة مهمة باشا ودى صلاة داركانا وبراس ديفا المنفس ملكزناكم ببو سلطيك كبراس دي خوابي غنبر إسلام الشريعة ومنهج زكينية نكو إسلام وداخل كسانك كسانك أنا بداخ وهنك لك خلشي يا هنك لبان خوازن بداخ وبراسي كعلم دفروشن ببو سلطو سن كسانك وبراسي علم زوز لمشتانا قولته بريستر وفق الشافعي زوز لمشتانا قولته سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

جل جاران فرشتي وحي كناو جبريل عليه السلام لاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دامش تبو جبريل عليه السلام لأسمانو دنجي كبيست فرموي او دنجي درقاك بل أسمانو أمرو كرايا هرقز بر لم هو نكرابويا فرشتيك لي دابزي جا فرموي او فرشتيك دابزي بسرزوي جيغ لمرو هرقز دانا بصيوا انجا سلامي كير فرموي مجدد لي بي بيغمبري خوا وبيداني دوروناكي كبر لتو بهيت بيغمبرك ندراوا اويش صورتي فاتحية كوتي كاني صورتي بقرية هر داويك كي بالاخوان دني بيتك لمانا خواي قورة بيت دبخشي بيخوان دني ام صورتا ويش قبول نيا من قورة تري صورتي قرآن فيردبم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بناي خوي بخشن دي مهربان دس برقم الحمد لله هرچي سبال ستايش شايستي خوايا رب العالمين برودقار بروبري همو جيهان الرحمن الرحيم او برودقار بخشن دي مهربان مالك يوم الدين خاوني دا صلب دار الروشد بادشت السزاي إياك نعبد إياك نستعين هاتو دبستيني بشت هربتو دبستيني اهدنا الصراط المستقيم بوراس الرير من شار زمان كين صراط الذين أنعمت عليهم رقي أواني تاكد لقى الذكرين غير المغضوب عليهم ناوك رقي أواني خشم اللي كرتون شنك حق نسيوا برويان نكردوا وقل جولا كان ولا الظالين ناوك رقي أواني شيكون.

تفيري كردم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم آيات من سورة الفاتحة؟ بنافع خاون رحمتي زور أو رحمة وجنة من ذكانا. أم آيات فيري كردم؟ دلت هموش تقام إشو كارب تنو تنيا بناي خواي قيدو بيس سبحانه وتعالى ودبيت تسبيك همو كارو كردويكم تنها بناي خواي بيس سبحانه وتعالى.

رولي مسلمان لناو خزاني كي مسلمان دا تاوم بدنيا هل غيناوا دموي لأينا كم شارة زاببم لسر آيني باكي إسلام پرورد ببم جاداوا لدي كبوكو ما مستقنمو سپرشتياراني دوصوزم دكم لسر روشت برزكاني إسلام پروردم بكنو لم أركب بيروزكم ترخمينكن منيش سپاسيان دكم إن شاء الله دبما روليك دون فوز بوف على جاهاتي. من همو كاركان بناي إخوات أسبيدك مدلين بسم الله الرحمن الرحيم واتا بناي إخواي بخشين دي مهربان حزكم أيناكم بناسم خواي خوم خوش دوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوش دوه حزدكم لوانا كانم دازي رقبم حزدكم لقرآن شارزابم دايكو بوكم خوش دوه كاتكانم بفيرونادم كاتكانم دابش دكم رولي استاو نوي دواروجم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لعمر كري خطابة رضي الله عنه دلت بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم دفرميت همو كارو كردويك بجواري ما بستو نيازي ناودولا وهمو كسيك بجواري ما بستكي باداش ددريت واجا هر كسيك كوت كردنكي بو خدا و پیغمبري خدا بيت او كوت كردنكي بو لاي خدا و پیغمبرك ايتي و هر كسي كوت كردنكي بوشتيكي دنيا بيت بدست بهنت يا خود آفرتك بيت ماري بكات او كوت كردنكي بو لاي اوايا كوتي بو كردو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برأي كان عزيزانم أو روش بعصير بيغنبري كذا كين كمشهور بخطيب الأنبياء أو الشعيب عليه السلام كبيغنبري ما صلى الله عليه وسلم وشي بعصير الشعيب دهات ده يقول ذاك خطيب الأنبياء حندق سي فصيح بو حندق سي ريكو بيك بو او اندع عالمي تبليغ ذكرت او انا يولي هنا خطيب الانبياء خواتبار وتعالى امري الشعيب بيغنبري كرت كتبليغي اهلي مدين بكا كمدين شارك حن ناوي قومكي مدين بو هم ناوي باجيركس مدينة اوش باجيركا لأردنا نيزيك بحر الميت، يعني الشعيب يقبل لو قومي أو قوما برا كانم، يعني تن صفتك زخرا بيانهبو صفتي أول مشرك بالقطات حموي مشرك بين كافر بين دوامين دائما غشيا ذكر لا تجارة معاملة خو سيمين دائما معاملة ذكر بالربا او الربا شائع بالناوي ان حاجتك هو عادي لبشتي هنجي ترازو ميزان ينحلو حواله لقى ذكر كتشتش ان ذكري زوري بزوري كدا فروش او هالي ذكر كم بتشي يعني علو حواله زوري لا ترازو ميزان ذكر لبشتي هنجي ريغريان ذكرت دتشنا سريان او قمريش العالم ده سان ظلم العالم ذكرت لبشتي أو صفة خرابانة هموي عبادتي دارشي عندكير دارشي زور قوربو لباجيري مديان ديانغوتي أيكا هل وشي خواته بارو تعالى القرآن دفرم بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين لبشتي أو صفة أنا خواته بارو تعالى أمري كرت يا شعيب هرو تبلغي بكا عبادتي خواي واحد الأحد بكن وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أو تبلغي خواي تبارك وتعالى وتي شعيب يا شعيب بيان بلي أنقو عبادتك خواي شي واحد الأحد بكان وازل عبادتي بدت السنم ودار استيوها بنا أو يك هروها قوت بيان لي هر معاملش أو كسبي دكان بحلال بكان بحلالي بكان وازل الرباية بنا او ميرا ميزان وترازي بدرستي لعمل بين بعدالت غشينك هرو هاري غرينك لعالم بنايو قمريشو ظلم العالم ذاك ولا تبخس الناس اشياءهم غراضي بقيمه نكر ظلمي اللي نكر لو كان غراني بقيمه بكن لو اويدا مجبر بنهر انقو بكرن لبشتي او كاو نصيحتاني لي انكردو عالم كروني يعني هنا بدزي راوستانو تشيانغو قوتيان يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اما نزل تتسدلي او تسهر هوريات تتسدلي وانا لنراك فينا ضعيفا اما دين انسانك الضعيف بيتكو قوتيان يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول اما نزل تتسدلي او تسهر هوريات تتسدلي

شريك ونرمو ببيت يري قوتي أنقو قومي مده بي قورت لك الأخوي تبارو وتعالى قوتي أن يا شعيب أو ديني تو أو ها أمري مذكا أو عملي أو ديني أما ديني أباو بابيني وهم بجيبين الواسيبين يان تدخل بأموال وبيع الشراء ما بكين أو كان دين تدخل ببيع الشراء ذكا أو تصنعوا دينك. قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح. أما ديتم أنقو إصلاح بن أنقو ربك أنا خواي تبارو وتعالى دا دير كون العذاب خواي تبارو وتعالى وما توفيق إلا بالله توفيق يمن بس وخواي تبارو خواي توفيق من دا خواي تبارو وتعالى أنقوش إصلاح ذكا أقر حاتو تويبك لشعيبيان وشبليليان تنكر قوتيان أقوهابك أمتو دردكين أصلا دردكين أبش قوتي ما دام وهابي أمن توكلهم لسخواي تبارو وتعالى أقنقو توبينكن عذابي خواي بسرتان دادي ما أقول قوتان لنبي لقومي نوح تشتو خوان ناوياني برد هروا قومي هودي هروا قومي صالحي وما قموا ليت منكم ببعيد قومي ليتي هنده جرنية بيراميرد نقول علوان هبابيني بي والحاصل أول دهرا هورياي كرد بيه شول بو هنا قوتيان دابد ليمي أما وازلا قومي وازلا عبادتي خو ناينين وازلا عقيدي خوز ناينين أتوها بدردكين هنا أويش دسي بلن كرد لو خواي تبار يا ربي خوايا أمن نزاد بيه لشر أوانا خوا دعاء قبل كرد فحل بهم العذاب عذاب بسريان داحت تعذاب طبعا تبلغ يعني يقولي أقولك هاتو قالك جا قولي أقول نصيحتي من جيب زين لكن خواتي شو عذابه تندكا أو أنا قولي أنا بيمنا ديالا كعاصماني بس ما دا بردوا بردش يجور بس ما دا بردوا إن كنت من الصادقين أقول ترى عزكي روني بيشول وحندك إيمانيا بهنا بس زور ترين زور إيمانيا بهنا هنا قطعي أصلا تهديد يانكرت فلما جاء أمرنا وشي أمري خواي تبار أمري عذابي هاد بسريان نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا أما قلت ما يا شعيب برو داري نناويان شعيب أويك إيماني هنا بحمد دكي لخارجي وكا هنا عذاب بسريان دار عذابك تشتو أول قرماتيش زور قور الدنيا قرمبو عالم نعوى ولا زوري لبسي بري ولي هات هات هنا خاتبار وتعالى غيمك وحورش قوري هنا أو حورش زور رشي قور باشي فينيش بس تيداب لو أوي دا عالمك إغرابي بستدري عالمك أوه قوتيان أوه خاتبار وتعالى أوه قوتيان أوه آلهة تيمان عقي ديوان قوتي أوه حور لو من هات العام بارم بس داباري الدنيا خوز دمي فين دكا من تشعيب هنزانين هنا همو هاتن داري حلاسة سيبرا وشي هات خلشي مدين قورا وكتكو زدن الزلام إلا أو كزنمي كان ساقي بينا وسي بي بي بي وشي تشينا داري البن سيبري أو سيبري طبعا أو هورا رشا هنا تشدشي آقري ليدا تشو همي آقر باراني تشدشي آقري دا حات بولي هات عالم هلات حندك صوتن حندك مانوا حندك هلاتن قيشنا مال وشي قيشنا مال هنا خوا أمريكا حرد زلزال شابو زلزالش أوها بحد بحساب خاني بسريان دار رفا لسا أو عالش أمون جبريل عليه الصلاة والصيحة شكر يقي ريشي قرينش رايلة حمي تدمير بيك جاري حموي كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد ثمود كأن لم يغنوا فيها كأنما كقطعيا كسر زيان نما أبدا ولا أصلا نفستي نما حركتي نما هيك أبد خواتباري وتعدى فريم ألا بعد لمدينة كما بعد ثمود مدينش دير كف لأرحمي خواتباري وتعالى حربش قومي سمودي دير كف تنو تش عذابي هاتن بلي كش ما بين فتريك بيسو شعيب هاتوا شعيب هاتوا ناويان دا ديني نسيق مايا نتجارتيان مايا نمعامليان مايا ندنقو تكبريان مايا حموي بيتنا حموي ميت كفتين حمل لحم لان ميت بيك جارين قطع يبشري ساغيتين مايا تيقو قوتي ويا قومي من تن ساعتين قوم كير تن ريح باش مقو إشان دا انقو هر مخالفتين من تان كير هر بي أمري خواه تبارك وتعال تان كير حتى ولي هات تشي عذابي هاتن او اقو حق مستحقي او انا والله

من هيك أصفي ناخم لونجو بل إبراك أن أوه فتريق ما إنا شعيبش طبعا فتريق ناوي أن ماو أبيش درجو ركفت لا يمكي الرواية دجرتوا هلا مكي عمري خوايكيد أو بقصي شعيب عليه السلام عبران لو قصي أوه إبراك أنم والله هركس شي بقوي عمري خواي تبارك وتعالى بكا بقوي بيغمري خواي تبارك وتعالى بكا والله إخوانا ذاتي ذا والله هركس مخالفي خواي بكا مخالفي شريعتي خواي که هر چی وقت و هر چی زمان بی الا خاطرش عذابی ده که لدنیای پیش قیامت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: همو كسيق لي أماكن دوكاني خوي أبينية ولا قيامة دا همو من أو خير وشاكي كرد بي أبينية لا بيستاري خويتي أو خرافة كرد بي آواد أخوازي خوزي خرافة كي نبيني آيا خوزي كرد وخرافة كاني هرج بچاو نديد بايا بويا بلان بدس خو من نيا خواهي لولا أمر من بيكا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بيخوين روا تلي كرافي تيايا تلي كتواني تيايا أيضا بخزاركم بلا مدر كواني بيتدام نور روجة بالرجو بي لنامي كدو وكانت نسراوة دلز القرآن خواند بي لنامي كدو وكانت نسراوة دلي كسيك خوش كد بي لنامي كدو وكانت نسراوة ذكر يكد كد بي لنامي كدو وكانت نسراوة بريك لذكر يادي خوا بريك لقرآن خواند كروي ناقر يتودواوة الله يحول بدك الدوي تاكم تيابكي وكو الشيخ حسني بصري إمامي تابعين خوالي خوف بي فرمو هروش يكلا منو تور والي فلاني هول بدك الدوي تاكم تيابكي من نسر كدو كاني تو شاهدم كروش تمنام بيني تو تا قيامت ما قال لا قيامت هدا غلط يرجين بو روزاني دنيا من خوزر نوميني حاجيانا كدوي كي زياتر من انجام بداية أزاني نوح بيغمبر زو خوشم قصام زور ليالي أبو جين بيلي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام هزار سال جياو نوصو بنجا سال نيا هزار سال جياو نوصو بنجا سال بس بانقوازي كدو بورقية كوا برستي بير ابنتي قال الله عاش نوح عليه السلام 1000 سنة فلما حضرته سكرات الموت قال الله يا نوح أتريد الحياة قال يا ربي ماذا أريد حياة سرورها هم وفرحها غم كأني دخلت من باب وخرجت من آخر اللهم اقبضني إليك مسلما وألحقني بالصالحين مات نوح عليه السلام فرمي خواهي قولا هذا صار نوح جيانت كانت جان الله برقي نزيق بويوا خواهي قولا فرمي أي نوح أتنين جيانا بميني توا حزك إلى زيانة بمينيت فرمي أي فرود قالي من بوزي بمي إلى زيانة بمينم زيانة خوش يكاني خمة شاد يكاني خفت ناخوشية ناراحتية والله بنوكو هزار سال زيان وكوك سواب لدرقائك وشوما جور لدرقائك ترشوما دلوة لو كاتا فرمي خوايا بمصمانيتي بمريانة جانم بكيشة بمجينا بياو تاكان بأولياء الصالحين بياو تاكان شار دو سربرزي كمسلماني ديني خود ناقوري بغلوان بلا سد دين ذلك بدنيا كيفان ناقوري دوا سربرزي بوي كمسلماني وابن عبلي توفني مسلما اللهم اقبضني إليك مسلما خواي جانب بك يشرب المسلماني بمجينا بياو تاكان رب العالمين لتموتن نح على نفسك شاعر الجواني فرموه نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح كل بطاح من الناس له يوم يطوح أفرمي بدري لسد نفسي خود بدري بو خود فرمي قرص بو قناه تاوانا كانت چيز كردوا بو قيامت بدري أقر قريان دنايا أي فقير وهجار أبي بقريت أبي خود بقريت يعني لا تنسي إخوة تلك أبي هر ببري أقر عمري نوحي شد أبي رجيانا نميني تل طالوان البيني خلقيان داب الزبيا خوشيان روشن تل كسد بيني خلقي داب الزبيا طالوان وبهيزبو إسالنا وقلايا مراك شاوة أراد أخوازي بقريت وقو دنيا وقو منو تولن ومين أي حاجيان سود ولا بقريت تويشوي شاكي جاك وفكاتوا بلام هس آواتو خوزقية كي أهلي قورستان نايتا دي أي كسي سرقرني بتاوانو قنائي شوا بو بيلك ناكي توا بو أوانيك قناهو تاوانكا لم روجانا أيو كسي سرق سبيكر دوا أيواني پشتان ترميوة توا أيواني كوا أجل ما نزيق بو توا أيو كسي دانا كانت كوتون أيو كسي كوا بيناي شاوان قدس داوا أيوك سيكوا لجيانا هزي بسرد نماوا عليها جوهم كربوا هجنا بسم أيوك سيكام تنروج لدنيا داي هول بدا بو قيامتك يكسات وكاد لبيبنك خوشترين سات وكاد او كاتيا تكاتيك ازاني تكاتيك او كاتيا بمتاواني سرد رب العالمين لبيني خوايا لو دي دار بيا بفشمانك رب العالمين او كاتو ساتيا لخسمتي بيغمبري خوشترين ساي لسر حرزي كوثر رود هي سيدي بكي نار يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دورك ولا وليم هاي با ندبينم تولد واي من تشتت كرده قرآن تشتت كرده ربازي اسلام سحقا سحقا بعدا بعدا يا اخوة لو كسانا نبيل كالبيغمبر بشتيان فيك
1: بوشار زابون لآيني پيروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لخزمة كتابنا نابي أذكار إمام النووي رضا ورحمة خويلي بيشان درسك من القزرانوة گشتون تا دو فصل که امنار خیلی نبسلان تی اپارین که فصلی که بریتی لهند کتیب عمل اليوم واللیل امام باسیان اکا کرده وکان انسان مسلمان لشو روژا اگر بیا وک پیغمبریان صلی اللہ علیه و آله و سلم بجی چونه کتیب کانی بیان کردو هند سنده کانی بیان کردو و هروها لفصلی دو همه باسی او کتاب معتمدان اکا که لنوسینی اذکارا لخزمتی انا بوا اکم منهجه که کتاب اکی اما او دوانه بازنا که اچی نسر بابی کتابت که اویج اویا فضلی ذکر باسکا بلان کام ذکر او ذکری کوا مقید نیا بکاتوا بوقتوا بشوینوا همو کاتتو اتوانی او ذکرانا بکی طبعا كمال ذكر من هي كاتي تايبتي هي كمال ذكر من هي شويني تايبتي هي بل من هند ذكر من هي تو كاتي كوا قشا كان لبرك اخواني هند ذكر من هي او كاتي اخواني ك بابلن بلاو كان لبي اكي كاتشي تسر او كسر جي اكي اغل هاو سرتا كمال ذكر من هي ك مربوط بوقت ويا بشوينو يان هند ذكر من هي تو جوي بانغ بيتو ام بيوست بكاتو هند ذكر من هي بيان أو تري الأذكار المطلقة يا غير مقيدة بزمان ولا مكان ولا حال أم ذكرنا إمام النووي هند كان إشارة في أداء لربة بتي مسائل التسبيح بدرجي بسكة يا كم جار سرتاك وملا آيات من بوئه هنا أفرمي قال الله تعالى خواي جورف ميتي ولا ذكر الله أكبر ذكر خوا جورترينا جيب جيب كلا كرده وكانت فاذكروني أذكركم خواهي قور خواهي فرميتي ايوه ذكري من كان من ذكري ايوه اكم يعني ايما كباسي خواهك چنجر تو شيء الله بزمان تايا چنجر لذكر يادي خواهي دائمشي بخواه لما جيسيك لو مجالسانا باشتر خواه جل جلال ناوي تو ايه نو ذكري تو اكا لباسي يونس عليه السلام افرمي فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون أجر بهتا أو يكيب نبوايا لو عنيك تسبيحات إخوائي أكل لناو سكي حوتو لناو قلعي دريا وتاريكي دريا حتى روجي زندوبونا ولناو سكي أو حوتايا أمايا ذكري كر بو إخوائي قول رزقاريك تسبيحي كر بو إخوائي قول رزقاريك أفرميه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون شو الرجع بنية شو ملائكة إخوة جل جلاله شو عبد صالح كان إخوة كصفة ملائكة أنور قرتوا شو رج تسبحات إخوة كان لا يفطرون فتريك شنادنة بهمو كات كان بهمو سات كان يان بهمو هناس كان يان تسبحات رب العالمين أكل روايتك هنا لإمام بخاري وكأبو هريرة رضي الله عنه خويا أبو من أجرته أفهم كلمتان خفيفتان على اللسان دوشهم زور آسانا لسر زمان زور قرصا ثقيلتان في الميزان زور قرصا لميزان لروج قيامته حبيبتان إلى الرحمن زور خوش بسم الله خويا الرحمن الرحيم أود كلمة بريتين لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله أجر سبحان الله يزور بكيت زود دقي داخل أجيان لأكلته درجاي زواج اللي داخله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي رزق اللي داخله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم درجاي خندن اللي داخله تسبيحك سبحان الله والحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هر كارك لكاركاني جانت زانيد بدست ونايا تسبيح اخوك فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثه قد لبير نك اجر تسبيحاتي نكدا يونس عليه السلام اما يو لنوسكي حوتا هتاوك الرجز الدبونه أفرمي أبي ذر لصحيح مسلمة ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى بيد بلن خوشو استرين وشو كلمة لا إخواتي بريتي لسبحان الله وبحمده خوشو استرين وشا أعظم وشا لا إخوة جل جلاله أأوي إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده لرواياتي كتير أفرمي برسير كرا لبيغمبر يان صلى الله عليه وآله وسلم چه كلمة زور قورة إنسان بيلا چه أفضل ترى فرمي ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده أو إخوة خوي هلي مجابك ملائكان بيلا يا عبدكان إخوة بيلا أو يجبري تيلا چه سبحان الله وبحمده لرواياتي كتير لصحي مسلمة هاتوا سموري كوري جندب رضا ورحمة إخوة إليه بأفرمي پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم فرموی خوشویسترین و شکان للای خواه چواروشن سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر گرنی لا یضرهن بی ایهن بدأت بکامیان دست بی اکی دست بی بکا مهم ام چواروشی زور بلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لفرمایشتی کتر صحیح مسلم لأبی مالک اشعری و افرمی الطهور شطر الایمان خوباكو خاوان كردن نيوي إيمان إنسان إيمان دار عقيدة عقيدة نيوي عقيدة بلتي لباكو خاواني شكا إيمان وشيك بو عقيدة وكارية أفرمي الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان للرجل قيامة أتي ميزاني شا كان بربي دزور بلا الحمد لله الحمد لله يكوا ميزان للرجل قيامة برأكا وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض أخوة أجل هردو كان بيك وبلي بلي سبحان الله والحمد لله أو النيوان أسمان كانوا زيبوا برأكا لخير أبي ملائكة شي بنوسن شي خير بنوسن بو إنسان كاتك وسبحان الله والحمد لله ألت ملائكة هاو بنوسن أم عبدوتي سبحان الله والحمد لله إتر خو خوي بو خوي نيوان أسمان كانوا زيبوا برأكا جويرية دايكي إيمان داران أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم جاري كان لدوان ويجي بياني شو دروا أوج لشوين ولا مزقوتكي خوي لما عركي خوي دانشتبو دواي أوي پیغمبر يخوا صلى الله عليه وآله وسلم نيجي صحاي كدو برايو سيك جويرية لهموش شويني خوي دانشتبو فرمي ما زلت اليوم على الحال التي فارقتك عليها حتى أم لحظيك من بجمه اجتهات موتو هربو شوازي كدانشتوي قالت نعم وتي بلي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي لدويتو من شوار كريم موتو سيجر وتوما اگر بقرسائي ببيوري بهمو اويكتو وتوتا أمرو بقدر هرهمو يان أبي أفرمي وتمتشي أي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرموي سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله إخوة وتسبيح إخوائك وحمد إخوائك بأنداز مخلوقات إخوة ورضا نفسه بأنداز رضا من دي نفس إخوة وزنة عرشه بأنداز عرش إخوة وقرس عرش إخوة ومداد كلماته بأنداز زوري وشكان إخوة جل جلاله أفرمي أم تشوار كلمة بأندازي همو يبو لرويتك أفرمي جويريه كومل نواتي دانابو توي دانابو شون تسبيحي خوما بريتي لناوكي قزوان كومل نواتي دانابو يكيب لا أدايو أيو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أفرمي پیغمبر جان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنكر بلا أمامك زور كاد أو تريك التسبيح بدعته الله يكي زور قوري أفرمي نهي لينك قبل أمامك أبم نواتانا وأبم بردانا جيامك روا نا فرمي من شوار كلمة موتوا لو يتوى زورتلا كشوار كلمة كبريتيا لم كلماتا إما زماني كونك الصلاوات أدرى لسر بيغمريان صلى الله عليه وسلم صلاوات أهوان رايا ولقى الكون كائنات قردونا إكي صلواتي أدابة قلاي دار إكي صلواتي أدابة هناسي مخلوقة إكي صلواتي أدا بجواني أسيركان وقرساي أسيركان يكهم الكتاب نسرا ولا صلواتا خوزق السيطان أكرد كسيق عالمكاتو يكتاب نسي ولا صلواتا لأول وابو آخرهاتو كوني كوني بيشاوتو لم كتابي بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات بأندازي أو صلوات أو صلواتنا لكتاب السنة نهاتون بلام هميشا علماء عباد أما ينكردوا ديان وصدان كتاب لو باريا نسرا إمام الشافعي لسر مرقا فرموي لدواء وفاتي يكب لهاولاني لخوابيني فرموي بچير رزقارد بو أي شافعي فرموي أو همشتم نسي وخري وفوتهم يك كلمة رزقاري كردن لكتاي كتاب كما نسيم صلاة السلام بر بيغمبر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم بأندازي كلما ذكره الذاكر وغفل عن ذكري الغافلون بأندازي أي خلق ذكري أكا ويادي أكا بأندازي أي خلق لي بآقايا كأما زور زور أكا بهوي أما ورزقارم بوي لكلمات كانت أنا كالصلوات أدن كتسبيحات كان همو كانوا كائنات بيشنا ولا قليا زانان زور قصيان هلا سر أنبابة تباوتي في قيد ودرجة ناتوان لم عجالي أباسكم بلام قولي أرجح أويا كأويل السنة وارد بوتو أتواني بخيني أول لسنة وارد نبو لفضائل يأتواني بخيني بلام أول أحكام يا علماء ملاحظين لسري هي بون منا أجر كسيك وتي سي طلاق بكو أي سي طلاقي أكو يا يك طلاقي أكو خو أو سي جار نيوتو طلاق بكو طلاق بكو طلاق بكو يك جار بس سي جار كيوتو أول أحكام اختلافي تيا دروس أبي وهند لزانا على نهر بيك حساب وهند يفرمنا والله شون لشتكان نترى حساب لا يشا حساب أجر كسيك ولا ألف ألف صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليون ألف ألف بمعنى مليون مليون صلوات لسر في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم أيا مليون يشبو أرواي يقدانا ببي أنفر ما يشتاني في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم مليون صلوات بو يجرابو بو يرشتو بويا اختلافك زورة لبين زمانا لسر سير رأي وتفصيلات زورة أو كعرسان أكم أو قولي أرجحك إنسان أو صلواتاني كأيدا أو ذكراني كأيدا أجر بيتشاي وبشتي قرصة وقرص جرام بها أبي وكو بيغمبر يان صلى الله عليه وآله وسلم بجويلي أفرمي من شوار كلمة موتوا أم شوار كلمة سبحان الله وبحمده عدد خلقه كم مخلوقات نكر مروف ها مخلوقات ها حتى شي خلقي خوايا لبردك ولا دارك ولا أستيرك ولا كهكشانك ولا قلايك ولا ميروليك ولا هنجك ولا بابوليك ولا هر همو يا همو نشو ما كان همو مخلوقاتي خوايا جل جلاله هر همو يبيك عدد خلقه ويضع نفسه أبي رضا من دي خوات شاني أبي كي تواو أبي حتى أو رجاء أمري هرب الله سبحان الله وبحمده رضا من دي خواته ونابه بأندازي أو وزينة عرشي قرساي عرش لروايتك أفرمي أسماني دوهم أسماني يكم بالنسبة لأسماني دوهم وكو حلقيك بدرقايك أو درقاي حلقيك بشوكي بيه وبتشنك حلقك أسماني دوهم أو أنا قولت لي ليكم دوهم بالنسبة سهم وأوها سهم بالنسبة شوارم وأوها حتى حوتم بالنسبة عرش وبوشي وازي بالنسبة عرش خوا أو ندبشوك أسماني حوتمش ديب أندازي قرساي عرش صلوات يان سبحان الله وبحمده بخوا يان برسكرو ومداد كلماته كلمات خوا طوابونيني علماء أفرمون عقيدة أفرمون كلام صفتي خوا صفتي خوا نأوله نأخر هو الأول والآخر طوابونيني باندازي او شبرزانا سبحان الله وبحمده وخابر اسكرو خواي بخاتي قوري خود لنوري ام كتابي بشمان مكا خواي جان داوار دي اكل لنوري ام فرمايشتاني لم كتابي لخزمتيانا بين ببشمان مكا يا ربي خواي نوري ام كتابي بكار ارامي بو مالمان ارامي بو غورمان ارامی بو نفس و دل و درون من ارامی بو گرک و شهر من ارامی بو ولات و اجتماع من ارامی بو پیغمبری خوا امتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم خوای گله گناه من شی اوجو بری و صلی الله علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزيزان وخوشبستانم، لباس خواسي كي نوي بابتي ليك دانوي خو زانستي رؤى زانستو تفسيري ليك دانوي خو شونيتيو جوركانو بشكانو ياساكاني زانستي خو دينا سر باس خواسي كي نوي تري أم زانستا که خوی دبینیتو لچند نمونه لسر یاسایی کی پیروزی نی امزانسته. عزیزانمی که لو یاسایانی نی امزانسته بریتی لوی که پیویسته کسی معبیر او کسی که تعبیری خوده که یعنی او کسی که دیوی شعرزای امزانسته به یاسایی کی گوره هی لناو معبیرین عباوا اویش اوی اغلبی زوربی جوری خوکان مرموزن واتي مل رابردوها باس ماكر خويان صريحة اشكرايا رونا بيويز بتأويلناك يان بيويز بتأويلك هذا بيبزار اغلبي بيويز بتأويلك جوري تأويل كردنيجي هر تاوو بشيوازيكو هر بشجي بنوعيك تأويلك ريتا وكلا رابردوها باس ماكر هن ديجار بمعنى هن ديجار بقرآن هن ديجار بعكسه وهن ديجار بحديث هن ديجار بهوي ضرب المثل وهن ديجار بهوي معنى كي وهن ديجار بهوي او نموناري كباون لا نيو خلقا لير دا من دبي خوش يستان بناء لسلام يا سايا كومل نموني زور باس كم كم بس بي تفاصيل خدي يا ساكني بلكو ما بس بي امن نمونانيه كتمي الخدمه انا باس كم كزور بي يستا بزاني للري امن نمونانو شونيتي خو وكو واقعي عملي كيما كنا هيك علمي شن يا سايك ما باس كل ما بردو ده معناه كنا هيك عملي ببيني زانات شو تفسيري خيان كردو دي مسر هيك لا غورتين وشارزاترين كسينا أمتي إسلامي دواي شرخي صحابة كويش بريتيا لا إمام ابن سيرين رضا ورحمة إخوائي لبه كإمام ابن سيرين أبو بكر محمد بن سيرين البصري رضا ورحمة إخوائي لبه كالصالي سيودو سيوك بو سيودو هجري لزمان عثماني كوري عفان رضا ورحمة إخوائي لبه لدائق بو لصالي سطو دي هجرية وفاتي كردوك كان مديكي كبلو حسني بصري وفاتي كردوك قريني حسني بصري بو أم زانا قوري كهر مفسيري خونة بو مفسيري قرآن بو محديث بو فقيه بو كلا زانا وزهادي زماني خوي بو قورتين راوي حديث بو كرواياتي لا إمامي أبو هريرة وهر وها زيدي كري ثابت وكوما ليكي زور لا صحابو الكباري تابعين كخوي بيكي لوان هجمار دكريت رواياتي كردو كأصحابي كتبي ستش رواياتي عن ليو كردوك حتى أم بياوة أنا سيكوري مالي كردويتي بكاتي بيخوي بياوة كالسر قوري زور بدوي طوانا بيهم كسيش ابن سيريني بستوى بلا من دمي للرواقي أم بياوة كومالا يقلون منعنا باسكم كما بس بي أم ياسايا كتون أم بياوة ببي أم قواعداني زالستي خو تفسيري خوي كردوتو لو نمونانا كابرايا قاد بلا ابن سيرين وتي قربان ديان أم بياوة نخوش كما نمونيك زور سر سرهنر الله راسي على جياني امتيا والريداو نخوش بو تشوف ولا يهمو الدكتور وطبيب وهمو شاركان قرابو بوي او نخوشي شارة سر كريدي انا قدري اخوي برورد قارو ابو الدكتور كان دستوسان وساون لحنا نخوشي بها قدري اخوة واب شوق لخوي دا بيدلن شفاء كفي لا ولا شفايته لا لا ولا لا ولا تشي ايج معنى يني الله هنا ده ولا ابن سيرين القربان والله من أو خوان بيني وا بيدل تو نخوشي على الدكتور نما وانا تشبولا نخوش مبله ده فرمي دي شفاء تو لزيتونة بو لبرو يخوي بروردقار لقرآن ده فرمي زيتونة لا شرقية ولا غربية وعتسيري كي ابن سيرين رضا ورحمة إخوائي لي بتشون بجواني تفسيري خوكي كردوا بويك شفاء أمبيا ولا شيايا شفاء أمبيا ولا زيتونة كوت ما أنا ما بشيك للتفسير بتي بشيك للتفسير بقرآن ككومولي لزانايان بوشي وازح هميشا كاتيك نمونيه كان بيني بحمي كردو تسر آيات قرآن يان دبيني رجيك السيدبولا ابن سيرين بيدل قربان من لخوم دا بيني وما كدو آون بيني و لقوزي يكاتو تدرو آوي كان زور سازگار و شيرين و خوش بلام آوي كان زور آوي كي سويري بيتامي بيقلق هر دو كي جيارم خواردوتاو لا يجوزه جهاته تدرو تفسيرك كين بيبلي إمام ابن سيرين سيري دكاتو بيد الله الأخوات درسوا توابك ومرروا الأخوات بالورد يا تو دا اسد تيكل كردو لقل دو خشكا يكيان خيزانتا بحق لقل يا جود دبي كا آواساز غاركا او تريان خيزانت نيا خشكي خيزانتا كا بيت حلال نيا و دروز نيا بلان بس لقل تيكل كردو تماح تيكردو لخواب ترسو قرانا سيريكا چون تفسيري بمعنى كردو ابن سيرين لرده او بيشوت ما تفسيري بقرآن ما تفسيري بمعنى كردو ام آويان سازگار ام آويان سازگار نيو معليحة بلا ما دم هر دوكيان لقوزيك هر دوكيان ليك قم ديت دروا رضا ورحمتي خواهي لبي تفسيري كردو بدست خشكيك كليك دايكو باوغ لدايك بون بلا يكيان آوى سازگارا كي خزانيتي حلال وإشكالي تانية او يترجيان بريتيا لخشككي كا دكاتا خشكي خزاني بي حلال نيا بلا مادم دسی لگلی آتی کل کردو کو آوا خیدارکا ناجوشو ناگونجاو بخوارنو یان کابرا اگ دید دلی قربان من لخو ما اجل لکو مولا میزم کردو کمیزم کردو خین هاتو تا درو پی دلی تو لگل خیزان تا جود دبی لکاتی حیزا جود نبوی لگل یا کابرا شرم لکاتو دلی بلی قربان دلی دلی خواب ترسو جاری کی تر مگر اینا بو او که هند لزانه لباسی مسیرین ها فرمون همیشه که تفسیری کی خوی کرده به رک دوائه و نصیحتی کرده و سبحان الله که ابراش اعترافی کرده با تاوانک یان جاری و هبو زلامی ها تو بولا یوتیتی قربان والای لخوم دا شوشه یکم پی بو پرداخی که شوشه این پی بو آوی تیا بو قدری خوا آوکر جاو شوشکه با دسمه و ماو یان شوشکه شکاو آوکه ماو آم پیبو لناو پرداخی کی شوشه پرداخ شوشکه شکاو بلا ماو که هر ماو نرشتو هر لخو ما ماو تفسیری ام خوام پیبو امام ابن سیرین رضا و رحمتی خواهی لبه پیدالی لخواب ترسا فا اینکا لم تارا شیئا تو هیچ نبی کابرا دروات درو دلی بلا والله ما رأیتو شیئا والله راز دکا هیچ تکم نبی بو ابن سیرین رضا و رحمتی خواهی لبه بمشه وازا پیزانی کام خویی و نجکت تعبیری ام خواهی آفرت ای پیاویه بديتي له حمل او جاء تفاصيل حملك شلونو شلونيه وشلون دبيوا فيوسته بخدي او افرتي كدي جريته بلا ام خوي بيونيه ام بيواتو ام جوره خوي بيني ابن سيني بيزاني فرمي فانك لم ترى شيئا ايش النبي الاخوات ترس سيري عظمتي ام بيوا سيري جرينجيو بيروزي ام زانسته كدميل منطلقي او تفسير المنانو بيد بلا ام زانسته قاعده كاني شلون داروان كسي كدي بلا ابن سيرين بيد الله دلي قربا من لخوم دا أجل لكم الله ميزم كردوة تناو دار زيتونك دار زيتونك طبعا دار زيتونة مي بنيها ميزم كردوة تناو أم دار زيتونة دلي أجل لكم الله كاتي ميزم كردوة تناو أم دار زيتونة خدي ميزكم زيت زيتون خدي زيتكم ميزكم زيت زيتون بو كردوة تناو دار زيتون سيري سرسر هنري أمزار السلسي آي ما بي مسيرين دلي تو بکره بدوی دایک تا دایک چیه که تو لای خود با مکاتی خوی اما ل ولتا لولاتانی که اسلام فتحی کرد من هن راو متن ولاتی اسلامی و آگام ل دایکم نماوا بس دیار دایکی جم اکید هر جیراو هن راو براو بس بیو دوای فروش راو نه زنم تی دی بکره بدوی ابزنم ام خیزانی خود دایکی نیه كابرا انقري سبحان الله ابوي دركبت دواي اللي يقدانا وي او تاريخيك اخوي براوة او جورة من عليك او ليس الراوة او خاوانيك ام من عليك الريوة او افرتيك او كسيك او افرتيه هناوة عيني تفاصيل دواي قرانيك نزور بوي دركبت سبحان الله دواي تمني تمن كردنو قوربوني او جاريك هاتوا امش كويلبو كريويتي دواي زواجي لقلا كردوا قدري خواواده لتشي دايكي بوي ما بين السنين نزار رحمتي خوي لبي بوش عز بليزانة تسيلة في بوكل دكان راش أو كاتا كبيزاني طبعا بخدي بيزاني نكر راسه خوني كحكة باطل دبيته دقرته ولا يدعي كسيج بلا ابن السيرين نلا قربا من لخوما طبعا ما أما تفسيرة بمعنى نلا قربا من لخوما خبيص الخوارد وك كاتي خوي دقيق وزيت يعطيك الله وده كده يستنى خومن حلواي بيضا لنزيات اللي يستنى أنت لخريج جاية لقى الحلواي كردستاني خومن أولا تعربية كان بلا بلا كردستاني خومن عادة بحلوا بنا ومانقا وزمان نشهب بلا قرآن من أوم خواردوا اللي ناو نياشا حكمك هيتشي الله خودی خواردنەکە حلال و طیب و هیچ اشکالی تیان یا پاکە. بەڵام لە ناو نوێژا دروست نیە. کاتێ تۆ کارێک دەکەی خۆی چاکە، کێشەی نییە، پاکە. بەڵام لە کاتێکی ناشەریعا دەیکەی. ئایا پرسیارت لێ دەکەم. لە کاتی ڕۆژووە توخنی خێزارت نەکەوتووی؟ ئەڵێ بەڵا وەڵا. ئەڵێ داوەت دەستی دەکەیت. بگەڕێنەوە لە خواردست. تۆ بکەو کەفارەتەکەی بدە. جارێکی تر دووبارەی مەکە. سەیری ئەم عەزەمەتە. سيري من قياس جواني ام زانستا ام ليك دانا وكوت من دي لزانايا بمعنى ليك دانا ودك كابلايا كتر دي ولاي من المسيدين دلي قربان من لخوم دا ريشم حتى سر اجنوم هاتب
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هولير دورو بري

0: اما دوای شایتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیش کش دکرد
2: منیش سیرم دکرد ریشم تاسر اجنوم هاتو منیش سیری دکم سیری ریشم دکم ابن سیرین پی داله تو چکاری داله من بانگ بیشم داله لکاتی بانگ دانه سیری دیوارو سورو نومالی در او سکانی مزگود نکی که برا شر دکاتو سرداد دخوا داله بلا قلب داله لخواب ترسو بگرار امش پی داله تری جورگ لتعبیر بچی جورگ لتعبیر بمعنا کرگ عینی عملكك خوي عملك جوانا بلام بخرابة مكاني هنا وبوت تاوان بو تعبيدي داوتا وكا لكاتي بانغانا كارينا شريدك بهمان شواز لزماني ابن سيرين عبد الملك كوري مروان كويش ايكا لخلفاء غوركان عبد الملك كوري مروان كوري حكم الأموي خود بيني كالمحرابة أجلكم الله بينجر ميز دكات إمام ابن سيرين الله أقرب خويته بمشي وازه بينجكس بينجكس لأولادي تو تي دكات تبيت خلافه يقبل دوي يقل دوي تو جنشيني دكرنا بس وفعلا وابو لسري بينجم يانا إذا خلافه أموي لنرش دعي وأزيزانم لا نصری پنجم یانا ما بس نپیو خلافی اموی با کوتاینا خلافی اموی و کوجنشینی عبدالملک کوری مروان اینا دوا و شر بردام و بلام دواتر نما دواتر شو اندونیسیا دواتر قرار بو بیتو بلام دولت عثمانی و درینا تا ولاتی اندونیسیا و دوای لوجه و مده حکومیا کر ل اسپانیا تا دولتی مرابط پیدا و دوای دولتی تر پیدا و دوای پرتوازه و دوای ل اخیره قصة كرنجامو تان مستبيتان كشان دولة إسبانيا أوروبا ما بولا أمريكا كان أوروبا يبرد عبد الرحمن داخل أوروبا يبرد أوسري عالم إسبانيا تا فرنسا ش إسلامي يبر أمريكا كان بلا ملوات إسلامية أنا معنو عباس كان عندنا شوني لسه شوني مقارنة كردن يعني كي شاكر لك لا زمان ابن سيرين كابرا قالت لي فرمي قربان والله أفرادك دراوسي ماني أمشو خويك سير بيومي لخوما لمالي خويا سر برا فرمي والله هو نكاحي لقلاك فرمي قول مان شون والي والله يبيعو كي لوين يهندي والله أبي الزينة بيت كامشتكي زور قورة بو يعني أم تفسير زور قرصة كاسيك زور زور خبير نبي زور سيقيبا مزانستا نبي زور دلميا نبي لخودي زانستا كوكو إستا شون برسيات كان لتون يوجي نيورو چانيكا مغرب چانيكا عصر چانيكا يانكو مولا زانياري تلك اللجيان تهين لدينا دي زاني راستا خود جواب دديتوا آوها خبير نبي أم تفسيرا ناكا أمش تنهثي قبول نية بنفسي خود هيش كاسيك أوندا قناعتي بنفسي خوي نيكا شد بلت إلا دبي قناعتي بخودي زانستك بو بتأوي ثقي بنفسي خوي بدروس كدبي كأمش بلغي ديسان جاري كتب لسروي كأم زانستا علم علم بكتب ودو كتب بليك دانا ودو ليك دانا و بدل خوش كردني خلقو بستني أم لاولاو عاطفة جولاني خلق أم زانستا ناچه بره خوش بستانم دبي بخوان رد دبي دقائقي أم زانستا بزان رد بو إمام ابن سيرين رضا رحمتي خوي لبي او تفسير دكا بو كابرا وفعلا تفسير كجي واقعي دردشي وواش دردشي هل زماني ابن سيرين رضا ورحمتي خواهي لبي كابرا اكديد دل قربان من لخوم دا عرز دكي علمو بروبو منابي عرز دكي علمو بروبو منابي امام ابن سيرين رضا ورحمتي خواهي لبي دل تو عز الله كي رگرینا که لبونی من دال لکاتی جماع که خود تاوبی تو پیشوی که من یک بیت دره و خود حلگری تو بیت دره و لاله باله لاله دی اوه او ما حزن لکی رگرینا که لبونی من دال لکاتی جماع که خود تاوبی تو پیشوی که من یک بیت دره و خود حلگری تو

هاتوو لەسەر ئەم زانستە ئیشیان کردووە و چۆن هەچ کەسە و شێوازێک تەفسیری بۆ کراوە بە هەر شێوازێکی جیاواز. بەڵام ئایا خۆشەویستانم دوای ئەمە دێنە سەر کۆمەڵێک تەفاسیلی تری ئەم زانستە لەوانە مەثەلەن ئایا ئەم تەفسیری خەوی کە ئێمە باسی دەکەین دەبێتەوە کاری ثابتبوونی حکمی شەرعی کە دیارە ئەمەش کەشمکەشمێکی تری لەسەرە لە بینی زانایانە بە تایبەتی متسەوفە زۆر احكامي شرعي لسات خو بنياد دنين قولي درست وراجح خوش بيستانم لباري اوي آية احكامي شرعي مبني دبي لسر خو آية حكمي شرعي حلال وحرام دياري دكري بوهي خو دلين اقل زماني پیغمري خواه بي عليه الصلاة والسلام وليقدان اوي بوبكا او بإقراري پیغمري خواه عليه الصلاة والسلام بالي خو دبيتا ثابت بوني حكمي شرعي حلال بوني حلال حرام بوني حرام بشرتي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام تفسيري بوكا ولي دانوي بوكا قطعا ما ببي هيش خلافك ولا ما انا سري كوك اول زماني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام نمونج مع الزور بن مون عبد الله كوري ولي دي كوري ابن عبد ربي رضا ورحمة خويا لي بي دفرمي كاتك لما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على ان يضرب بالناقوس لكاتك يضرب بالناقوس لكاتك بيغمري خو عليه الصلاة والسلام رأي كوك ولا سرويك بۆچۆنێتی بانگدان دیارەکە نوێش فەرستکرا و ئەمرکرا بە بانگدان کۆبوونەوە لە بینی خۆیانە کە ئێمە چۆن خەڵک بانکەین بۆ نوێش هەرێکی شتێکی وتو زۆریان وتیان ئێمە با وەکو چۆن نەساراکان زەنگ لێ دەدەن ئێمەش زەنگ لێ دەین پێغەمەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هوە لەهو کاری لە حەدیثەکە فرمێ زۆر زۆری پێ ناخۆش بوو لەبەرەوەی زانی موالی موافقەتی نەسارا بە موافقەی نەساراوی پێغەمەریش خۆش عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام قەت حەزی نەکردووە بە موافقەی ئەهلی کتاب سەرەتای نبووەتەوە نەبێ وەکو مداراکردن دوای هیچ ئەوە حرام کرا و خۆشی حرامی کرد و بە هیچ شێوازێک لە هیچ زەمانێکا جایز نییە موافقەی ئەهلی کتاب بکرێت لە ئوموری دیدا پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێی ناخۆش بوو بەڵام جارێ هیچ شتێکی تر نەهاتبوو هەر ئەوە بوو باس کرابوو دەڵێ لەو کێشمە کێشما کە مابوو لە بینی سەحابە و مشاوەری پێغەمبەری خۆ عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێیان خەوم بینی أفرمي فطاف بي طائف كسيك هاد بولام وعليه ثوبان أخضران دولي باسي صوزي بسرة وبولا برداب اللي ناقوسي كي بيبو كبيني من ناقوسك بيموت أتبيع الناقوس أو ناقوسا بيدا فروشي زنجل يدار وتجا بوتشيتا وتمرا خلقي بي بانك دا كان بونيوش دلك عبرا بيوتم أفلا أدلك على خير من ذلك أنا بقول لو تشاك ترى بيه دلما ناقوز زنجلي دا ديش إيش بيتي لو جوان ترد بيه بقول لهم تشيه وتي بلان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تأخيري بارك تأخيري بارك بيوت فمك بياني خبر بو أكثر شو بلاي بيه غمري خو عليه الصلاة والسلام يا رسول الله رأيت كيت وكيت أهو خواك يبيني أثر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي إنها لرؤيا حق إن شاء الله أما رؤياك زور دروست وبنجاوة كردي بشريعة كاتب إقراري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوك أبو بشريعة نجب مجرد خو خوي بويدا فرمي كبان درام ديك ببيلال فرمي بشو بان دل شوينيكي برزا فرمي كعمر كل خطاب بيه لبان قبيك سرادكا وهو يجر رداءه أو دب بلده نيوج لكاني للريال لبردكا بلا نجز لكاني جيرا ورداءكي دعيبا رايكشان رايكشو عباكي دا بوشي لدروا فنوتي والذي بعثك بالحق سوين بوي براست دوستي توين اردوا عيني يمن بيني والخو بغمري خو عليه الصلاة والسلام فنمي ولله الحمد سواسي خوي لسلك كواتن لزماني بغمري خو عليه الصلاة والسلام خو بلاي حقي بي ديارة خوي أنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام خوشي بسانم هر هموي وحي خوي أنبياء هر هموي وحي هر همون راست درسته و باسی خوی خودی پیغمبران ناکم باسی خودی غیری پیغمبران دکم اینا خودی پیغمبران علی نبینا علیه الصلاة والسلام وحی حتی اثر یک معنی لی ابن عباس و کده فرمه رؤیه الانبیاء وحی لیکن اگر اثر که کشیه که بلا اسناده که او اجماع زنانه لسر وی خوی پیغمبران هر همون وحی و هیچ اشکالی تیانی و سرطای خوی پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام یعنی وحی پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام با وحی بو زنان دفرمون هو کاری اوی که خوی پیغمبران وحی لبردوشته یک اگر راست و دروز نبی لشیطان اوی ای خوی یعنی حقه که للا خواه و یعنی لشیطان اوی شیطان جزور لو کم تری عریب پیغمبران بکا یعنی ظالب بسریانا یعنی تأثیر کاتا سریان کاتب

مستحيلة شياطين يريكا ببيغمبران دوهم بيغمبران شايفين بخبيط لي الناخر دائم بيغمبران على النبي عليه الصلاة والسلام بخبر ككسي كيش بخبر بوشتي بيودرا دبت وحي كبيغمبر بي طبعا دبت وحي كاتر رياي انبياء امي وحي بلا باسي خلقي ترى كما قال خو بيني الى زماني بيغمبري عليه الصلاه والسلام اقراري في كل بيغما دبت الشريعه بلا من دوي بيغمبري عليه الصلاه والسلام نابي الشريعه بولا بروي اولا شريعه كامله ثانيا خش يستان لبر خاطري هنا كيما التهمه بدينا بال اولياء بنا لبرو ايما نازاني نسبتي درستي وراستي قسمتي جدایی و جوازی لبین یک آتشونه. و دوای وش چیش تیک حلال دکره، تو چیش تیک حرام دکره که لشیریت اسلامه. وی شیریت کامله. بلام آیا تاوی خالکانه گیز زور خلو دکن ل دجی رؤیا و دجی خو که هر شتک باسی خو کرد راست و خو معاذ الله و کو گالت سعیدی دکن و کو دل خود بینی. اتار بو به استهزاء سال زمانی عربیا و دولتی عربیا بگری کسی که گالتی پیکن اون دلن تحلو. وتخو بيني يا دلن لخو تاو كل كردواري خو معناها كما هم كارساتك استهزاء بو شي عزم كري بخو كاتك في غمري خو علي صلاه وسلام فميتي بشي كره في غمراتي ذكري كاري خو بكري اي ذكري فتو بي غلاي كري تاو بالي زنا يك نزنا مثلا يك حلال يا حرام ولا خو يا في دلن بالي بو خو فتو يبدا نسري شو نك ديار نامني جيغي غرامني حقيقتي غونه بي بابت يك لا ذكري تاو كومل لهش ثاني كبي وسط مدينه بخوبل يقلعي ذكرته بلا حكمي كي تازب بهن ريدنا اما حكمي كهي يقلعي بكرته بس حكمي كي تازب خريتنا اسلام بلي اعمى بخو بيانوتوم اشتيوا قطعا يقو بانقا كي عمري كوري خطاب كالخوا بيان يا صحابة كيتر بلا اعمى لخوا بيانوتوم ناكريت اي بوبو اوكرا لبريب في غمريق عليه الصلاة والسلام قراري لسك اينا دواي زماني اوان بيتش يوازيك لهيش زمانيك هيتش تك ثابت نامي بخ دیشب برسری که تر دیت پیش آوا، اما دلیل او کسانی که خود بینند یارا بشکانی خود من باسکر ولام او کسانی که خود بینند چهار بشه، بشه که پیغمبران کوت ما رویا که هم میان حق و درسته، بشه که فسق و کفاره، بشه که تریان بریتیل صالحین، رویای صالحین پیاوت شکان پیغمبری خو علی صلی الله و سلام فری بشه که نبوت، کدیارا مع الاسف و بداخه ول رجگاری امر دا، بکم سیدی ام. حقيقة ذكرت كحقيقتي زور هستيارة وتا بروكو تاي زمان برو زياتر بيستد با قوري بستني خوا چونك پیغمري خو عليه الصلاة والسلام فرالا آخر زمان زور كم نزي كرو بيأي مؤمن دروب كات زور ويزوري غازدك و پیغمري خو عليه الصلاة والسلام فرميتي جزء اكلا نبوت كفرميتي جزء اكلا نبوت جزء من 26 يعني 25 يعني 46 جزءا من النبوة بشكل شلو شش بجلة بيغمبر آياتي أولا ما بس تي بيشيك دفر من الرؤية يا إيمان دا بشكل بيغمبر آياتي علماء دفر من رزار رحمتي خوان لبي ما بس تي أولا كوكو چون بيغمبر آياتي الراستة رؤية إيمان داريش راستة وكو چون بيغمبر آياتي اطلاعي تيا بسر غيب شتي نارون رون دبيته وشتي غيب بوت أشكرا دكات شتي مستقبلت بيدالي بهمان شواز رؤياش وكوشون غيب لناو بيغمبرانا بيان دو تريب بوحي رؤياش غيب دو أشكرا دكا بلام ببشق لتشلو شش بش وهمي شش راستا وبهيت شوازي قماني تدانية باسي شي دكم باسي رؤياي حق دكم رؤياي صالح حق بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فبيتي بشق لبيغمبراتي بشق لبيغمبراتي يعني وكوشون بيغمبراتي راست ودرست وحق ويج قماني تدانية هیچ نادرستی که دیده نیوشتی شعراوه دیده تسر وشتی جر بره دیده تسر به همان شواز خوی ایمان داری جو ایتر اوی که لهند روایت فرمویتی 25 27 26 جزء من النبوة یا 46 یا 50 جزء من النبوة یا 32 جزء من النبوة اما انا جاوازي ام رقمك لحديثي صحيحات وهرتايو لشوينك بشوازك باس كراوا زانا عند فرمون توقيفيك او قولي دروس طراس هذا ذي كتدا فرمون بوي ام جاوازي دروس بولا بروي مراتي بي بيغمبران جاواز باعتباري بيغمبريك خواكيتو چلو شاشا باعتباري بيغمبريك كتدا بيتا بشتو بيز باعتباري بيغمبريك كتدا بيتا بنجا باعتباري مراتي بي بيغمبران جاواز عندك لندا باعتباري جوني وحي بو بيغمبران فرقك أخوي بالوردقاء

راسته خوخ سل جلاكا قال بيغمبريكا لو يك جبريلي بو بليري راسته خو وحي لا اخوي پروردگار با قوتره لو يك لا جبريلو بي هر دوكي هر وحي هيج گماني جداني لروي راسته هر دوكي هر وحي ببي هيج گمانك لا صدقي بلا لا اخوي پروردگار وببي حجاب پيروستر لو يك لا جبريلو بي بواسطه و جبريل خوي لسر شوازي خوي بي پيروستر لو لسر شوازي كسك بيتلاي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام طبقاتي وحي مادم جاواز ظلن بشكاني خويشك بشكاني بيغمراتي جاواز عندك كتب ظلن نخي بيون دبا وقتا كانوا وقتي وحي هندق لهندق كاتي ترى زياتر بقوته وزياتر شوازك على كل جملة هشتك بيت مادم لشريعتي إسلام بيت بقراو بشكال لبيغمراتي أوين سرتو مطلوبة بزانك شون بيغمراتي راس دروستا وشون بيغمراتي غيبت بو هلدا داتوا بهمان شواز رؤيا صالحة أو معنى كيتي غيبي لا أشكر ذاك وهروع الراسي بو أشكر ذاك وقال تكردنيش بخو وبحقيقتي خو وبتفسير كردني خو وبخدي أمزان استا معاذ الله إنسان برو قبراهي وسر لشواء وهند جار برو كفريش دماء قراغ داري خوينا أو خوي صالحي خوي كفار أزيزانم آيا إموت ما خوي صالح وبيال شاكان أميش الراس دردشي أغلب خوي بيغمران أميش الصالحين أغلب خوي كفار آية الراس دردشي آية ذكري كافر خوي ببيني الراس كاد قولي درستو الراس تخوش بيستان أوي كبالي كافريش ذكري خوي ببيني بيتجي وكو مليكي مصر عزيزي مصر مليكي مصر لزماني يوسف عليه السلام خوي بيني خوك جياتجي شان صالق حق ودعي ببخوش أسر بنياتي أساسي أو خواه بيغمر يوسف ملكو ينبوتي تطبيق كربسر شعري مصر دعاي بيغمراني تري هنا دعاي ذريتي خوي تا دعاي موسى وعيسى وتا زماني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام آثاري نبوت لمنطقي مصر وشوار دوري عما أبويا لسر أساسي خو أو ملكي كخواي قورو عدي بيد عبو ربي قد آتيتني من الملك لسر أساسي تفسيري خو وتفسيري الرؤيا لزماني خويدا خويا ربو هنا برجستا كسرتا كي لبينين خويد كابي عيكي كافر بوك لو كاتا كافر بوك إذا خلاف يدو أي مسلمان بويان أنا لو كاتا بيباور كاتا خوي بيباور ديتا جي أكري بيتا جي بلي بلام كم جار ديتا جي أي باشا آية ديتا جي بشيك لبيغمبر آية شكا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموتي الرؤية صادقة بشيك لبيغمبر آية آية أم بشيك لبيغمبر آية قطعا ببي هيش خلافك الرؤية إنساني بباورنا بتبشغل في خمراتي مقصد كم هي ودار مرون به إما دلين رؤياي بباور ديتا جي إلا لايك جهود من رؤياي صالحة رؤياي حق ودروس بشكل في خمراتي يتوش دلين بباور أكري رؤياي دروستو رازبو ببيني إيه كبيني أبتا بشكل في خمراتي نخير بو خطوة تترشي رؤياي تاكو باشا بشكل في خمراتي هي ونابتا بشكل في خمراتي بو لبرا أغلبنا دروستا باش دروست کشی و کوچون کاهینو و کوچون سحره و مشعبی ذکر جار جار شتی راز دلینه و به همان شیواز کسی به باور دکره جار جار شتی راز ببینه لخوا کات رؤیای به باور هم دکره تسر کاهنو سحره و مشعبی ذکر آوانی که جادوگرن رؤیای ایمان دار هم دکره تسر نبوتو که خبرعتی ببلغی چی ببلغی اوی که پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی رؤیای المؤمن او قيدي بوزيات كذلك يغمني خواه عليه الصلاة والسلام فرمودي رؤياي إيمان دار مشيك لنبوت غيري هو بيش عوازك بينا ودري مشيك لنبوت كانت هو تقسيمي رؤيا اوش كومولك لنمونا لشونيتي تطبيقي وناحي عملي تفسيري خو تاردينك وتاي أموانيا وأم بشيان وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت إليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا وسعادتنا وراحتنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان داران أولياء كان إخوة بيسران سلام ورحمة وبركة ميربان إخوة تعالى برج بصدلو درون باقا كانتان تاوكو ببيت ماي خوش حالي كامراني آسودي بختوري سري نويتي كراي قناحو تاوانا كان وهر وهاش هاد من بهاش يبان وبرين. اللهم أمين. إيمان دارن لا تروش أو زهرة بابزين تفير دبين تروش أو زهرش من وكو تروش رابردو. ضرب المثل، ضرب المثل تاوكو زياتر لواقع لراستي كان تيبقين نمونا لبو هنا نوا لواقع زياتر تيبان دقينيتن نمونا لبو هنا نوا. دليه سیکس بناو تونیل چی تاریخ داده تی پردازن. سیکس بناو تونیل چی تاریخ داده تی پردازن. یه چی چی شارزا که پیشتر تی پر بود پیان داره دلکا که او تونیل راست تاریکه. بالام که پیدا تی پردازن هموی قرو ترکاو پیسایی لبن پیتان هموی. بالام آگهش تانی بیتنشتی چاکو باشی بدن رخیتی دهیا که بکل تندی. اون دیم پیدا لبتو. ایتر آوسی کسی که داخل ناوتنی لکه دبین تونی لکه تحریکه پیدا تپرده بودن تابگانه اولای یکشان زور به حضاره زور کلگوتنی زور به دزنویجا شرواری حل دکا لسر پنزی پیکانی دروا حتا قلبی پیز نبی حتا پشک قراوک با قلبی نکوی پشک ترکاوک با قلبی نکوی زور یعنی به طبیعت کلگوتنی یکش کشان اوی دو میشان کات کباب بناو او قرآن داده پر دبیتن چنگ چیله دادن تماشا دکه فعلا اشیایی داده دختر او برشی یک جرفن دلی اگر هاتو بسود بی آن دم بسه اگر یش هاتو بسود بیتن او پیز نه کامن زیاد قلبی خون پیز بکامو لو قرول لو تلکاویا آن دم بسه اوی سیمیان برغ رزیلا زیاد دختر ناو جرفنی او جرفنی پر دکه او جرفنی پر دکه دست داد دادن فعلا شده گور دواره دخاتن او جرفانی بردو چگل و او بابتانی کاتی که هرسی چند تا او دبن لتونه لکه دیگه دینه داره که دگن روناکایی دگن روناکایی تماشای جرفانی خواهند دکن اوی که و سیتا جرفانی لیه پرکه تماشا دکن در دینی کوره و هموی بردی بنرخه و هموی یاقوت و الماسه و هموی زیر و زبنه برچی دیگه هر وا برچی دیگه هر وا ایها وا کر اوت نعمت که بریا یک فرد میل پر بکر بیا یک فرد یک فرد بلام اندش زور باشه اندش زور باشه بلام بریا فرد کم میل پر بکر بیا اوی دو من که وا یک جرفانی میل پر کرد تماشا دکاتن فعلا یاقوت و الماسو او بابتانه و چی هوری کی اوجا دکات هاتو هوار دکات شینور رو دکات لخودان کر امن لو او غلطم کرد بریاه مبارکارم پر بکر بایا خو او کاریا شهر ازابو کوی گود بریا بجیم بکر بایا ایتر خرید چی اویا اوی سی همیان که لسر نوچی پیکانی رویش چی اوی حر بچه پروکا لطوقی سری خوی دادا اوی حر خوی کتای تا ولا للیدان و لخم خفت و لشین و رو رو جا برا کن ایمان دارن اولیا کانی خواه دوستا کن عباد الله عباد الرحمن او دنیا بوشی ویا او نمونه دنیای میه خواهی پروه لقرآنی پیروزه که پیمان دفرمیتن لباره دنیا که
إما إيه ما نايت الدنيا اللي يبلوكم أيكم أحسن عمل، عملت هذا أنزام بدن أو دنيا فعلا دنيا شي ناخوشة بر إيشة بر جانا دنيا شي بوغنا دنيا شي بيسا بلا ماشيني أجر بيو فعلا تدا هول بدي وكوي بكيوا عمل شي تاكو باش لولو أو ماسو ياقوت ومرزان كو بكيوا كاتي كتشي الدنيا أو ديويك قيامتا باش يخوي بيدك ربو عملانا باش يخوي بيدك ربو عملانا بلام اوي لو دنيا دا خرينك دوا خرينك دوا لو لا دبي هل بتسبرك على سري خوي بدا هل بتسبرك على سري خوي بدا واوي كم شي كوكر دوا لو هم الماس وياقوت كبريت العباده خوا برسي وذكر ودعاء وبارانا او عملانك خوا بي خوشا كم كوكر دوا لو لا توشي خفت بهري وتوشي ايش وتوشي ناخوش معاناه دي براكان ايمان داران جاب راسي او دنيا يا وكو او تنيا تاريكا واي وهموش قرو تلباوا وهموش قرو تركاوا انسان دبي خويلي بباريزي انسان دبي خويلي بباريزي اغا داربي خاي يقول ده فهمت واتقوا الدنيا واتقوا النساء خوتا لافرت ولا دنيا بباريز وبترسين للدنيا وبترسين لافرت اغا تن لي بيتن او دنيا يا رواه پیغمبر خالد فهمي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه وملعون ما فيها الا ذكر الله دنيا ملعونه لعنتي لسرا واوي تيشي دايا همو لعنتي لسرا لو ملكو أملاكو لو سروتو صاماننا باشا إلا ذكر إخوانا بيتنك أو لؤلو مأرزان وياقوتانيا براكم إلا أوانا لروجي دواي بهانات ودينو بكالك الدين أغنى باقي أو كانتك همو شرمزارية همو مالويرانية همو هلاكتا وهمو ملعونة همو لعنتي إخواني لسرا لو يا إنساني إيمان دار براسي زور جرنجا. با گرنگا لدنیا دا لبا خومن هول دا انتیا کشاری تاک عملی باش پیش کرد بخواه خومن بکن چون که او دنیا بزی دیالین و او دنیا هیچ نیا کتایی پیده و او دنیا دم کراو اللہ خواه پرگر پیغمبری خواه دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنیا عند الله تعدل جناح بعوضت ما سقى الكافر شربة ماء او کافر کان یک قم آیا ندد رای اگر هاتو دنیا بقد بالا میشوده لای خواهی پرگر قیمت و قدری هب وایا ریزی هب وایا برای ایمان دارکان خوشکانی ایمان دار برزو برس بیسران دبا هول دین براسی زور گرنگ زور گرنگ لو دنیا دا هول دین لبو آخرت من اما نرجاین او دنیا یا لبوی آخرتی پی آودان کین اما نرجاین او دنیا یا تاوکو عمل صالح انزام بدین اما نرجاین او دنیا یا تاوکو قیامتی پی بکرین او دنیا مزرعت لبو آخرت او دنيا مزرعه لبو اخرت تيدا بتينين لعمل صالح تاوك لاخرت بيدوري نوا هاوكو تري لكا ها بيمان غوترا كاتيك بويتا داتي برد بن اغاتا لبي قرو تلباوا باشا بيسيا بلام شتي زور بسودي شي تيدا لبو خوتان هاوي غرنوا بكلك تاندي لولا بكلك تاندي لولا داك انت باشا ما كره مو لو مرزان ياقود بو فعلا اجد بيو لدنيا جدا او عملانيك اسما نای بین جاری تاریک و کتونی لکه تاریکه لنا و قوت الپاو دایما نازنین او عملانه کاتی که و هل دب جیرینو دینیرین لبو آخرت لگل خومن دیبین لبو آخرت او زر روناکای آخرتی لیدو روشنای آخرتی لیدو او زاد زاین او همو لؤلو و مرزان و یاقوت و الماس بوا او همو زیر و زبن بو او همو براسی تاکا عموله بو لبو او اما بتوانین آخرتو بتوانین بهشتی خواه پرگاری پی بکرین ويبرابر زكان خايت رجال القرآن بروز هذا في من نوم الحياة الدنيا إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أو دنياي كيسا إيوة تيدانا تنا تامو تيجو لزتا شكور تبقى الدنيا لك بس تيا برد بي بقى الدنيا لك بس تيا برد بي بلام آخرة مالي هميشين قويا لو يهول دن لو دنيا دا آخرة بتسبين هول دن لو دنيا دا آخرة بتسبين هروكو أو سيكسي بناو تنيا لك دا تيا برين او سهم یان زوری کو کدو جفان کان بلا محر پشه ما بو بل یا یک فردم کو بکل بایو درنات با ما یک فردم کو بکل بایو و او رگاش یک سایده نات وانی بگره و جارش کا بچی کو بکیو بچی کو بکیو لو خای پر گل قران پیروز ده که باسی اخرت دکا زور به گور اخرت باز دکا ولل اخرت خیر لک و ابقا و ابقا اخرت لبوتو چاکترو باشترو خیرترو و همیشه یو دائمو باقیه قواته برابر زکان ویتیه بگین کردالی دنیا پینجو دو روشه که بلا مولای دانکه
دانك دانك آخرت مالي هرمي شيء ميا آخرت آخرت مالي مسلمانانو إيمان دارانو تقوى دارانو صالحانا قورترين و تاكترين و باشترين عمل لو دنيا دا أنجامي بدين أيوش كاري بيغمبران عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله خلق بدن نبولا يا إخوة أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي الدعوة إلى الله أزو باداشة شي زور عظيم زور قوري هي كاتكاني خوما بردوام لخزمة الدين دابنين بردوام لخزمة دعوة بانقوازي لخزمة علم زانست زانياري ولا خزمة عبادة وذكر دا سرفكي تندقرنجا هاولدي جياني خومن هموي بخير بسر ببين هموي بتساكة بسر ببين هموي بعمل صالح بسر ببين وكو سيما كاكا باشي كوكدو بلام هر بشمانيشا ما هر تندي اگر هاتو عملي پیغمبران ببينه ولا روشي دوعي هر بشمانين هر وكو پیغمبري خواده فمي صلى الله عليه وسلم ايواه عملي اگر بيو عملي حفتا پیغمبري بينا بيوه حفتا بيغمبري بهنا بايوا لا ظننت أنك لن تنجو أو قماني أود بيكوا نجات النبي لقيامت أو عملانا وأمان لدكاتن وأو دعوة بانغوازيا وأمان لدكاتن يقين من لسر خواهي برغار لبو دروز بي وإيمان من برانبر بخواهي برغار بتو رق دا كتراو بيتن أو رقر هاتو باسي تي زور بكريتن او بس دل دا زالده بي باسي تي زور بكري او بس دل دا زالده بي زور گرنگا بردوام جو بگرن لكلامي ايمان لناو مزلسي ايمان خريجي ايمان خريجي دعوة بانگوازي خريجي علم زانستو زانياري عمل صالح بي تاوكو دل من قرب الله سبحانه وتعالى چونك لناو دل دا تنها يكشد زيدة بتوا خايفة فمنتن وما جعل الله في جوف من قلبين من قلبين في جوفي دفع مثل ما لنا يكسين دا دو دل من داننا يا كهات لنا سين قد دا دو دل جيغي نابتوا خداو غير خواش نعوذ بالله خداو دنيا نعوذ بالله وكو كردتن خداو خرما نا يان خدا يان خرما لخوت هل يبجير ابا كيف خوتا تهول دين دل من بربكين لالله سبحانه وتعالى شوان دلش من بردكين لالله سبحانه وتعالى باوي كوابر دوام باسي بكين ويادي بكين وجيلا قوري يكي رابقرين جيلا عظمته دا صلاتك رابقرين جيلا قوري وعظمتي رابقرين وتمشي مخلوقاتكاني بكين برقاي مخلوقاتكاني خواهي برقار قوري خواهي برقار ما لبو بدر دكوي دا صلاتي خواهي برقار ما لبو بدر دكوي أو كاتي إيمان ما لبو دروز دا بيتن لسر خواهي برقار ويقيم ما لبو دروز دا بيتن لسر خواهي برقار چونك براسي نافع بس خوايا ضار بس خوايا او کسی که واسودی بدست بس خواه، او کسی که واقعه زیانی بدست بس خواه، او کسی که مردنی بدست بس خواه، او کسی که جانی بدست بس خواه، او کسی که امری بدست بس خواه، او کسی که بریاری بدست بس خواه، باشه، او کسی که خالق بس خواه، رازق بس خواه، مدبر بس خواه، فاطر السماوات والارض بس خواه، ولله ملك السماوات والارض بس خواه، لا اله الا الله. وما نا لا اله الا الله ايمان واعتقاد وتوحيد لو يا برابر زكان خشكاني ايمان دار با يقين لبو خو من درس كين كا او دنيا يا هيچ ني وكو تاي بيريو دبرتوا و او دنيا يا دار العمل واخرته دار الجزاء اخرت دار الجزاء ويقين لبو خو من درس كين واخرته خوا كمدح كرديا فهمت والسابقون السابقون اولئك المقربون يعني وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض الله أكبر أعدت للمتقين بس بان تايب هشتي خواي برغار بقد أسمان كانوا زوي فراوانا بس بان تايكي بقد أسمان كانوا زوي فراوانا هيدا بيدري جاكي تنبيتن إيمان داران خشكاني ورئيس براني عزيز أكتان ليا دي با يقين لسر أول دروس بكين بوخمان وإيمان لسر أول دروس بكين بوخمان أجر أو يقين وإيمان مع لو دروس بو بر دوام خليش خوي خمان دبين وبر دوام خليش آخرة دبين وكو بلاو صالحين بش دكين الدنيا ورو دكين آخرة بش دكين الدنيا واتا دز لأسباب هل ناقرين خو دز لأسباب هل قرتن شرعينية كارا كسابة باريا بلام اوانا دبي لناو دست من بي نقل لناو دلمان لناو دست من بي
چونکە عادەتی پارە وایە خی تعالە وا درهەم و دیناری دروستکرێت کە بێتە ناو دەستمان و بڕوا دەڕوا بەردەوام دەڕوا، بەڵام ئەو کاتە کارە ساتە و خەتەرە و سامناکە کە بخینە ناو دڵمان، کە بخینە ناو دڵمان بەرابەرزەکان خوشکانی ئیماندار. ئیوا هەیە دینار و درهەم و دنیای خستیتە ناو دڵی نەعوذ باللا، کاوە ئەو شوێنیە تایبەتە و خاصە بەخوا، تایبەتە و خاصە بەخوا، دڵ لە بۆ خوا. بەڵام هەیە غیری خوای خستیتە ناوێکە، ئەوە کارە ساتە، ئەوە لە ڕۆژی دوایی بەڕاستی مایە پوچە. ئەوە فقط خاب و خەسیر، فقط خاب و خەسیر، فقط خەسیرە خوسفان مبینە. ئەی هاوار خی گەورە پەنامان بگری، لەهم عذاب شدید لا خلاق في الآخرة. خوای گەورە فرمی لا خلاق في الآخرة، عقل چێیە؟ عقل ئەوەیە بەڕاستی عمل دەکا لەو دنیای لە بۆ ئاخرەت. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقل چه؟ عقل او کسی که ایرانی نفسی خوی دکاتنو و عمل انزام داده لبو دوای مردن. برای برزکان خوشکانی ایمان دار دوا دکم لخواه پرگر موفق و سرکوتوی دنیا و قبر و قیامت بین و لو چی روکیا درس عبار بندو آمشگاری فیر بو بین دوا کو انشاءالله تعالی بتوانین لدنیا دا و سرکوتوانا باش بچینین لآخرتیش. خواهی پرگار با قسمت من بکا باش بدورین و اللهم امین و جزاكم الله خيرا و بارك الله فيكم و صلى الله وسلم على محمد و آله و صحبه اجمعین. لو دکم لخواهی پرگار لا عقبت من بخير بجاری و شفای بخير بونا خوش کام من بنیری و رحم بزی بدایکو باوک من بکا و لخزمتی او دین من دابنی و دل من پربکا لإيمان لتقوى لخير لنور لبركت وعقيبتي هم من بباشا بتاك بجريت وهم من بجري بأهل بهشت. اللهم أمين، اللهم أمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشكر براني براي السلام ورحمة وبركاته خاتم للسربة. أمشو إن شاء الله أشني سردسكي تازة لو زنجير باسي كوا لباس خواس أمانيو باسي بكين بابتي دروس كردني خليقته خواي قولي ميربان چون كوني دروس كرد لدرسي بيشوا باس من لدروس كردني عرش و كرسي كرد كاما جمعن بيه كرد قولي دروسي زانا كان أو تاني كا عرش و كرسي يكمشتا كوا دروس كراون يكم مخلوق كخواي قولي ميربان دروسي كرو عرش و كرسي لاي زوربی زانه کن که من آماده بیکم ان شاء الله لکاتی خواهی باسی زمانم کرد باسی واکم که مکان و زمان لقل عرش و کرسی دروز بوا مکان و زمان لبرو مخلوقن کرسی و عرشش لبرو شوینیان پیوسته مکانیان پیوسته خواهی گرم ایربان مکان و زمانیشی لقل آوانه دروز کردوا او ان شاء الله لکاتی خواهی به تایبتش مسری بلام ام تسلسلی که باسی اکین حدیث معنیه فرمی اول ما خلق الله القلم دعاية فرمي وكان عرشه على الماء، يعني كاتك قلمي دروس كر خواي قرمي ربان أو كات عرشي لسر أبوه. ليرا أمينيته وآية أو ل بيش عرش دروس بوه، يعني دعاية عرش دروس بوه أمي شكيك لو موضوعاني كزانا كان قصة انتهاي. وقولي راجح هو بول بيش ترباس ما كروت ما عرش كرسي لبيش آيش دروس بوه، عرش يكم مخلوق خواي قرمي ربان دروسي كروه دعاية وكرسي دروس كروه.

ابن عباس فرميان كرسي تشي فرقي تشي لغل عرشا قال موضع القدمين يعني كاتك باشايك مليكيك تشبيه نبي بخواي قول مهربانو كرسيك قوري هي لسري دا انيشت لجير بيا شوينيك دروسا كان كبيا خاتا سري بيا وتري موضع القدمين او انا اي كرسيا لا حديثة كان واردة يعني موضع قدمين عرش او شويني كبيا وتري شوين قدم وكو شون عرش شواني دانشتنو تمكيني خوانيا موضعي قدمينش كرسيش موضعي قدمين نيا بلام هر بنسبة عرشك او شون شون كرسيك داني شواني قدمي هيا بوشي وازا خواهي قول مهربان شكوي عرشي دروس كردوا لدواي اما خلقي امانا زور بي زانا كان لسر اوان كا او دروس كراوا او كخواهي قول مهربان عرشي لسر او را قرتوا مسألة او واضح على إخوان يعني صحة التي بسلاتي جورك شويك هلما كزور جار رطوبة لكونا رطوبة كاني كون كدروس به جورك شي شلمانية جورك شي الرقية كانت الرق أبيت أبيت بفر يترى أوي من ناتوان إن بلام أوي كأخوي قرمي ربان باسي كردو أفرمي وكان عرشه على الماء يعني لسر أو عرشك عرشكي لسر أو دانا وكأكات اللي دواي دروس كردني عرش دروس كردني أوك هنديك لزانا كان لن خير أو سورك لزانا كان بين واي يعني ابن جرير الطبري قرته ولا ابن عباس لا ابن مسعود وكمل كتير لزانا كان يتر ك عرش ك او بيش عرش دروز بو بلام قولي راجح وتاني عرش بيش او دروز بو بيم خوشا بس لجرينجي دروز كرني او بكم زور زور بيويستا موضوعك زور زور وردة او يك لما مخلوق عجيبه تايبه كان زور زور جاواز لهم مخلوق كان يتر جاوازی کی زور جایه لگل همو مخلوق کیتر شلمانیه که بجوره که بیش بیچگلوی که واج جیان بی آونابه جیانش باوقو تعیدت خواهی گرمه ربان جاری وای با او عقوباته یعنی او للاک و رحمته للاک و غضب و بدبختیه باوقو ملخل یعنی تو روزانه همو روز لمعلقی خواه تا بر دوام او بکار دینی او دیو آرنه او یکی کلاش تبسو دکان بله مگر یک روز مجاریکت بگیره اوته نهامتی بود نازنین چون قصه که تکخل کنه میشه که جنجاله بی یک روز مجاریکت بگیره آو اوته گورترین فوزاله مالا این نازنین چون رزگارد بله دستی اوته گورترین فوزاله مال هکذا ما بمشی وازیه آو یکی که لو موضوعانی که ولی اینی خیر و شری وکی که ادخن کنی رزگارت که لاتینیتی رزگارت که اما نگشت گشتی صفاتی آون لما نگرنگتر پیک حاتو دروز بونی او جاره پیش مشته بزانین دوره او لناو لسر زوی دوره کی ثابته وقت لو رجو خواهی گروه مهربان کون و کائناتی دروز کرو یک قطر او نه زیاده کنه کمک نزم تصوری اما کنی یعنی بلا من بوتان رو نکمو وقت یک قطر او کم ناکه کاته کوا او یوتا هالم دعای وب اگره تو جایی کتر رتوبه تکی جاره کی تره بیتا و او یعنی نیه بیجی او لسر زوی نسبه كما لم كونك امهين كاتي او كمي كر لسر زوي برز بونويتي بالرطوبه باش انا كان يتلا الرا ما وتو ما دكي ما وتو مع علمي تازش من كشف كردوا كبهي جوري قران كاري بس رجا كيانايا او لتشي بيكات وك جرينجا زور زور بو بعبتي دروس كردني او يعني ايا مروفتوني او دروس كاخو او يعني مثلا بونو منا صدان بعبتي كيميائي هي مواد دجاري وايا درمان يقدروا سكريه پیان شش ماده کیمیایی که کلا کنو ای کنه ماده یک بو التهابی قرق ای کنه ماده یک بو نخوشی بو سر ایشه بو آزار بو همون نخوشی کن خو من روزان در من بکرین جاری بایه شش حوت ماده تی کل کراو و گشی کراو تی کنو تو صناعت کراو او دو ماده او آیا مروف توانی او دروس که همش تکی زور زور مهمه مستحیل مروف بتوانی یک قطر او دروس که يعني هاتشي مختبرات الجهان هيا كوب ابن وبو اوي بيان او دروس كان ناتوان قطريك او دروس كان بو ناتوان اما برسيكا او ماديكي كيميائي واضحة ديارة علماش كشفيان كردوتو بريتيا لدو هيدروجين ويك اوكسجين واتا اوكسجين يك لنا وراسا دو هيدروجين لم لاو لاو اما ماديا دو مادن يكي كان مادي هيدروجين كغاز يكي زور سوكي سريع الاشتعال يعني تزو قرقري زور زور بخير هاي قرقري برون كدنوي بابتك يعني
أو بين أنا أو بالون ودبدب ونفاق أو ميزلان أو باكش هرشي إنا بيلين ما يجي النفاقة أو ليري الله دبدب سليمان الله ميز باكش يجين أو نفاقاتان أو نفاقاني كواه الله دريت عاصمانا برزبيتو ناقرتو أو ما أو غازي هيدروجيني تيكن هيدروجين سوكا أو بالون قورانا أو يعني بيوتر منطاد أو أني كواب بقي أم قبي مزقوتيو خلق بعاسمان عفرين وانا او غازي هيدروجيني تيايا غازي هيدروجين غازي كيزور سوكا يعني خوي قرار ناقري تسلم شوينا هيدروجين برجينا يكسر خوية تيبو سقفك لقي سقفك خوية قري حتى شويني برز بيبو برزية تي هيدروجين غازي كيزور بخيرا آقر قري يعني آقري بيوني أتقيتو زور خطر آقر قري باش او من طاداني كدروس أكرين اواني كوا طبعا بيشتر لجاتي تيار او بكاراتو يعني جاران خلق لبيني ولاتكانا بيامتر من طادي سفري بوي سفري الراكب مثلا ركاب ينسوار كردوه بنجا شص ركاب ينسوار كردوه لشاري بوشاري كتير بباره قواستو انتو بو وسيلاني نفاخه كان يعني بالونا كان كا لأسمان بالا قريتوا لصال 1937 بالونيك بناوي هندنبرغ بناوي دروس كاركي وكا دروسي كردبو لألمانيا وبالضبط لشاري فرانكفورت توا اكيوية تربو نيو جيرسي لأمريكا آخر روش كأجينا أمريكا بو دابزين لنزيكي دابزين شحنيكي كاربائي دروس أبي غازي هايدروجينكا أغري أغري چن كس لناو نوتو حوت كس لناو أم منطاداي لناو أم بالونايا 36 كس يعني لماوي طبعا 34 ثانيه سيركن لماوي 34 ثانيه همو يسوته با اكون اخواره و بندي كان يسوتين وهنيك يا امريت 36 يعني امريو باقي قال نجو واعلن نجو باعجوبه يعني بشويك عجيب كزنا شلون رزقار يعني بو تصور يعني ناكر اما نقت رزقار بن يعني شو مستحيل يقوى مان رزقار بن بلام هرب جدي هيدروجين شتيكي زور ما ترسيداري قرقره قرقره اخوي باش اي اوكسجين تيا اوكسجين يشيك يا كلو ماداني كوا هو كاري مانوي اقرا يعني مثل تو اقر بيت اقريك بكيتوا بيخيتناو شتيك بانيشت بيخناو مو مقدم ده بيخناو شوشيك باني شوشك بوسا لكم ترين كاتا اقرا كاكو جيتو لما هيا بيش اياك دوسي اكو جيتو يك ثانية توسي اوكسجين نو شوشكا مينتو بو يدرن اكو جيتو يك ثانية أكسجين لأقرب برا أقرب جيتو لهر شوين يا كابي لبنوا أكسجين مادة هيش يعني هو كاري سلكي معنوي أقرب تو بيلا برشاي خوات هيدروجين لقل أكسجين بيكوا بونا هاوري يكتري بيكوا مادة كي قرقل لقل مادة كي هيالا روي قر لبال يا كابي ببنا مادة أو كتينويتي بشكيني دو مادة بنظامك أم نظامك شحني هيدروجينك موجبه شحني اكسجينك سالبه ام دي دي وان قرتوها كاتي يك اقرن ابنيك اقر بيتو مروف بيويت او دروسكا هيدروجين اكسجين تي قلبك بتشوكترين هلا واتا اقر هلاكا بكره مل تريليون ها بشو بتشوكترين مخالفه لا ياساكيبك هيدروجينك شك شحناتي كهربائيات يا 8 الكترون هلا 14 ريسه بشان تاندم 8 الكترون هالا 4 دوري او ماده الكترونيه كهربائيه بوراغتني ماهيتي او تتوكاتي او ساري بيشو برجاور ده برجكات تعاسمان او قطري او ودارنا بوتادور او او ماده جزيئي او جزيئي او بريتي لدو ماده هيدروجين لقال يك اكسجين بشويه كي كهربائي منظم يك انغرتوا بمشي هذا باب شانتان بدم سير كان هذا كم أما بتشاي خو تام ببينن أما يك جزيئي أو قطرة بتشوكي كأبينن أو أكسجين كيلا نور راسها أما أو هيدروجين بتشوار دورة شحني سالب وموجب ك سالب وموجب ك برامبر يكتري شحني كي كهربائي دروس لكن بو كوكر نوع إلكترون 8 إلكترون لخوان كوكر نوع أم 8 إلكترون بيتا نوع قرقري بيتا حوت تيكتش نابين نظام كي أوايا دو خد دروسكن ختي يا كميان دو الكترونه
بمشي وازه ختي دوميان شش إلكترونا دو بشش كات هشت إلكترون بم نظامه أبي ببر دوامي أوابه يعني ثانية يمكن تريليون بشوي يكتو زو نظامات يكتو تقيتو ببر دوامي قطعي أم أوايا تو سيك أم نظامه يعني يعني مروف أجر بيت بيت أو دروز بكا قطعي أو دروز كا أتقيتو واتا بهيج شوازي مجالي دروز كرني أوني لكونا کس نه تو نقطه ای آوردروس که آوتان ماده کشی حالا بردست هیچ نظامی که الکترونی کاربای کامپیوتری نظام نه تو نه تنظیم دروس که که اما خوی دروسیه که بهم شوازه ام آو قطره یک آو آوردروسه به ایتر آو همو بحارو آو همو زریا و شتان لجزئیاتی آوی آو هموی پیکاتو هر هموی بهم شوازه پیکاتو ابینید ام قطبیتی اکسیژن لناوراس او دروس کردنی ماده سالب و موجب که پیک و شحنه کاربایی کن بود دروس کردنی الکترونات دو چادری خوان جزئیاتی آوا که آپاریزه بشه وی آو بمشه آزی که آبینه بوی آبینی که تک آگری جوره که تو آوانی که لحیق نباشه زنن آگری جوره بکی تو لین کنن با آو نبی بکشه تو آو نکشنه تو آو زیادیه که آبی هولدن خالی پیاب کن شتی تری پیاب کن چون که آوا که ماده هیدروژنی که ل آگری جوره تحملي برامبري هناك جاب نوليكتريكا جاب وهيدروجينيكا زياتر قريدا يعني هتا او اكيتا اجري قورا اجري قورا تربيتو بهي جوري قبول يا وناك على برو اصل وايا اجري قورا كان بيبا شوي تر بكجتو بوسعيلي تر بخول وبوانا بكجتو كواتا تفاعل لبيني ام دو ماده تفاعلك زور منظمه زور ياسعيه هريكي كان بوخوان قطبي خوان ينقرتوها لم ديديو بردوامش اما اباريزن تو جاري ويا او بدرجه كي زور زور اكلينيت او نظامي خويت هيك نادا اگر اوي كوا جابته هيدروجين كان جابته اوكسجين كان اتشت ابيته حلم لا اسمانا اوي امينتو اوك زور بي اوك امينتو هيك شي تانيو باشترين شوازي پاراستنا يعني خو پاراستنه خو پاريزي لموضوعي بابتي هيدروجين اوكسجين كيا او لسر زاويه 360 مليون كيلومتر مربع ببانتاي قرتوا 360 مليون كيلومتر مربع 3500 متر قولاي زاويه اما بمشي وازك زوربي سر زاويه اوا مروف كات بيكات انسان كهاتو خلق القران فرمى وجعلنا من الماء كل شيء حي هيج زندوريك نية لبونا ورا إلا أبي جزئك آوي تيابي آوي تيانا بناج جا أو جيان تاو خواهي شفرين وجعلنا من الماء كل شيء مروف تو تصور كد يما لا سطح شن من آوى لا سطح حفتاو بينت من آوى يعني ما يعني ربعك ما ديترا لا سطح حفتاو بينت يما لا آو بيكاتوين لا سطح بس بينت ما دكان يترى جسم من يعني مثل بونا أو قوشتي كواهيا رجي برلناوي آو يعني تو راسك يسوى غوشت مي اسقان مي برلنا يعني برينايتي لا او هموي لا او بكاتوا مروف اگر بيتو لسطها تشوار لم رجال او لياني دز دا جنتو شي وش كبونه ابو يعني او كسانك تو شي بتاي سكتون وما نابن حتى لسطها سيش لا او كلا دز بدن اش زو او خبا با وش كنبيتو اگر لسطها تشوار لسطها تشوار لدز بدي لا او جسمت تو شي وش كبونه وي وش كبونه وش علاج زور قوسا يعني دكتور كان ما ويك كان غيرك ابو ويتو تغذيه تو كان ابو جارك يتر جسمت او دروس كاتو اگر بيتو لسطا بان زوات اگر تو جسمت لسطا شست اويت ياب مين شست لسطا بان زي جسمت او لدس بدا احتمال سطا نوت نوت بمريت يعني جيان نيت وسطا شست او تياب بميني دقمنا يعني تلي ما شاء الله بميني اجينا تو ابي سطا حفتاو بينج برد دوام احتفاظ بم او بكي لجانتا اگر بوي بيس روجانت چني او بخوي بيست بيتي يعني مروف اتواني هفته هي واه اتواني دروج بو پانزروج ببي خواردن ببي هيچ خوراك يبجي بلام هيچ گندر نتوني سروج ببي او بجي نتواني سروج او نه خو امريت لبرو هر چي كما كما جسمت داوايكا همو او كان يانتا خواته وش كبيتو پانزل سطي جسمت كم بكارك امريتو كوتايت بيد بو اخوال قران افرمي والله خلق كل دابة من ماء همو دابة يكي دروس كرو لا او دروس يكرو بيك هاتي او سرك يترين شتتيا باقي شتكاني تر ربعيكيت يعني باقي توصيرك اما دي زور زور قوريا
لقل واسير كتشن متر سيدارة شن يعني كاتب أي بني موجودة دريا كان ترسناك تين رولت بيشانه ده ترسناك تين كاتي لافاو دي طبعا كاتي لافاو وشونيك دي تشنيك لافاو تو ببر دوامي ايتهاد يعني مثلا صالة تمني جيانتا يك جار لافاو بيني لافاو كتشنيك خاينيك شي بيانج دقا دقا چارك يا خاينه فوزايا كانت ولاد تدميركا كيو تدمير كشتي چارك بيز دقا اگر بخاينه چارك بيز دقا او لر روي خوي لابدات تواو جيان نامن الى سرزوي همو مالكان پربلاو يعني حتى لما لك اخوته اكون نمونم باسكر مجاركة مالد بگيره مالد بشي تيكا جيتا مليكا كس ناتوان الى دقا تيادا بنش ابروا او بمشي وازي خوال القرآن افرميه اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي او آيات تفصيل لك شوني تراباسكين كدروزبوني كونا افرمك افريكان نازن سماوات اسمان كانوا زوي قشت يعني يك ماده بون بيكا ونوسابون تقان ماندو جان مان كرول يكتري او علمي تعزيش وكشفك وجعلنا من الماء كل شيء حي دواي ولا لا او همو جان دار كان من دروس كرت بمشي وازا هيك كتير لا سيركان خوي قالوا مهربان اي بقدر دانا وتقديري بوكردو خوي القران فرميه وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله اكبر يعني هموش تك بتقدير قطره بقطري باران كان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربيه فرميه يا قطره باران حفته ملائكه لقال يا داب زيت خوار بو بيجي انت جيجي خوي حفته ملائكه بي موكله بو قطره باران داب زربي او قطره باران لاسمان داب زيت خوار وا رجي باكي لسطع السطع يعني يغ بتشوكترين باكترين او لاسمان دابز اما فلتر كرنوي او بجوري كي جاواز بو نظامي او لسرزوية لو رجوع عرض رزبوها تا امروها او اوايا هيج قران كاريب سرناتو بلام خواهي قارو مهربان نظامي باكرنوي بدانا ورزكان اي هل يكات اسمان دوائي باباران دايا بارانيا او باراني كلا اسمان دا اباريا نه يكم جار باران تيكلشتي جوابيا دوای ده دقه باران بارین برو او دابنه جهازی فلتری لده پاک ترین آوا صد لصد عکونه پی سی تیانیه او نسبانی تیانیه مثلا بو منه لصد دوانزه یه بانمونه نسبه ماده او مادانی که بیوتره ماده جیان لناو آوا حیات لناو آوا ایسا نظامی فلتر دروس کرا و نظامی فلتر لسر نظامی شاخ دروس کرا و با تان اماجا پیادم فلتر یکم جار کاتی فلتری اندروس کرد آوي كرده صفر يعني اوكي انا ريك وكو اي مقتري وايكن انا يعني انسان وكو اي مقتري ليكر لو اوي انا خو سيركن خلطو شي نخوشي بو نخوشي اسكنرما كان بابا ام اوزور خراب ام اوي سيركن مادي مادي ثانيه مواد هيش جانا يلا او اوي كي مردوتو اي خوي هيج جاني ثانيه حتى نخوشي توش تي بو جرا اخوي ناچار بون بين جهاز كان سبو زكر نا ميمراندا ميمران بو تنظيم كدنوا يعني عادة لصطا بيز بو بسدوع عكورة أداتا أو مواد كان زايا كان كباريز راوا هيشتا أواب بهيج جولي وكو وكو باران نية بشوازي باكي خوي أما يكيك لخالكا خالكي تلف فلتر كدنوا كاني خواهي قروا مهربان شاخة كاني دروس كردوا شاخة كاني دروس كردوا خواهي فرمي أوانا خزائنن خزائني آون باران دا عبارتنا أو شاخة كان نظامي اسف فلتر ريكو كو دروس كاو ناوي لم خولوشتي تي كان شي لما او الشواز لما ياكل ناو شاخه كان هي باران دابر تسر شاخه كان ام با ام شاخه انا همو او انا اجر نخويا هرشي عكوري او بي سي او قش يقدر تخوي بباكي بناو بناو او انا هرشي كان زاي لقل خوي كو يكاتو دابر انت اخوارو هشتا تويت ناوز استانا او هالا سري شاخ دابر زيت اخوار دوای زستان روا دنیا گرمه و خلق پیشی و آوی ولنا که کلا جش شاخ کانو آو اتاقتو کانی درسته تدرو لبرو و ام نظام بهیت جوره آو لسر زوینه بره انجا کانی اتاقه انجا کانی اتاقه تر خلق لبردم یا زراعت کاجی آن کا خوشی کا خور آداتو آو کانو جوگ کان گیش ریکا یک توز آو نه زل سر زوی اما نظامی که یعنی هیچ عقلی هیچ کسی ذره یک عقلی به بهیت جوره بیر لمنا که تو بله ولا اما نظامك اساسي لخويا خويا قالوا مهربان القران افرميه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء اگر بيتو خويا قالوا مهربان رزق ببارين بالدوام رزق دابارين تسر خلقا
قشت يكتري أخوال سر قشت ما يكتري كوجين خوا فرمي ولكن ينزل بقدر تقديري كرو بريجة باران أبارين صالة زرر كي صالة قانجازة كي صالة بشتكا صالة بشتناكا صالة دولة مني صالة قرزارة أبرا وجيان بجوله أما داينا مو جيانا أما تقديري جيانا خواهي قرو ميربان منتك هذا السرمانة فرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون آية أو آوتان بني وكأي خونة وتصورك لسطع نوت حوت أو لسر زوية أبو خوارد الناشي لسطع سي أبو خوارد الناشي يعني آوي سر زوية أوي كأبينين قشتي أوي كهية موجودة لسطع نوت حوت أبو خوارد الناشي لسطع سي أبو خوارد الناشي أو لسطع سي أبو خوارد الناشي خلق بكاري ديني يتر دوايا وو آوة كأبيت هالموچة تعاسمانة ولزستان أباريت وجاري كتر خواهي قرم إرمان لو آوة نخرا وجاري كتر برزيكا دوبارة بشيوي بشيوي داعي بزينة تقطير كراوة باك راو توبوي بخواردن بشي بلام لسطة سيئي لسر زويا مجال داوة كخلق أوها مو آوة زور بيش زور يك لولا تكان آوي خواردن يعني آوي باك يعني بخواردن دبرو لأصلا آوانا بخواردن ناشين بو إخواه فرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون أو آوة بيتان لي كردوتوا كأي خوانوا چون هر دسته خیتنا و دمت چون هر نه زنی چون اوه چون دیو چون اروا و چون اوه سیو ماده ای که زور سیره جواز لهمو ماده کانی تر شلمنی ماده ای که زور جوازه لهموش تکانی تر جواز خواه فرمی افرائیتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزنی ام نحن المنزلون ایو دای بار نیا اما ایو یما بوتن دای بار نیا ایو خوتانی کن خواه فرمی لو نشاء جعلناه اجاجا هو اسمع بيه وكو آوي درياي بيكين ايكين اخوه من روشي كان لسات درياي مر مرة ومكر اوم داوة دم اليوم تركي دو روش لتركيا لسات درياي مر مرة توزي اوم داوة دم دو اي اليوم تركي دو روش من اليوم تركي بو زامو انا من يكشي شخار بو خواه فرمي لو نشاء جعلناه اجاجا او لسات السيب عن شيرين كربوتان ويسمع بيه ايكين اجاج بوتان ايكين اخوه هر بيته دندم تاليوت بتركي هل بي خوي قرشيلات فر بيلا لك كلس هل بي خوي يعني تصور بك قرشيلات شف التركي عجيبه بو او كاتي يكسر بخيراي او او كسانيك واسوتين طبعا انت جاروا شلونك تسوتي يكسر برناوي لا او او كي او سيرك اوي كي سبيتيايا جسمي تو ابسط حفته وبين جا اوي تيايا بو اوي او كان خسرني بي خوي قالوا مهربان ام بي اس اي دانا ام بي اس ما دي كي زور مطاطي سيره اي سكاتي نيبوتان باسكم بس لما هي تو بي كاتي پیسته بکنین زور شکی سیره یعنی حساسیتی خود روز کردنوی لکانوی خیرای با یکتری و چی چی چی اما نگشتی کامل صفت تایبتی پیستن لگل و آوی جسم تی گرتو ناله و ناله آویج لدروب چه تناو جسمت رگی گرتو بلام لگل و امتصاصی اکسجین و هوا و ماده پیستکانه که یعنی مشتی که زور غریب هم پیسته انسان که تی سوتیا یکسر پرینه تلوقی درس و پرینه او ام جسمي انسان كاتي جاني زلامه شن لسطها شن يستاجل لسطها بنجاي سوتاوا والله ترسي هي بمريه بو لسطها بنجات سوتا بيسكت لسطها بنجاي شناك لسطها بنجاي اوت لدسدا يعني او اويك واغرتيو تي اخوي او شن ناتو اني برنجاي يعني يكلا اشت لسطها بنجاي سوتاوا قولاي سيركن رجي سطها بنجا بروبان بسوتي زور ما ترسي مردنت لسره بو لبروا او اني ري بو شن او دردا او دردا بي سري زوزو باكي كيتو ابي بردوام او چتناو گانتو بوئی گورچیلت لکار نکوی اگر اوکه زور زور لدست ایتل گورچیلت بوخوی او نری او تیکن مغازیلی بس نو کس سوتاوا بردوام او تیکن جسمی لدست یدا نایگرت خوئی گورچیلی رک لکار کوی هوکاری مردنیو کسانی سوتین وسانی گورچیلی انا زانن گورچیلی انی وسی بوئی امرن اگینا مردن لسوتیانا گینی ل گورچیلی انا گورچیلی چاری ناکا تو تصور بک اگر بیتو گورچیلی مان او اوا ام بي اس اي ارمتي قرچيله ندا يك ساعات بس ابو مردن بس تو بويا ما نقش في فضل اخوان لسرمان خاي قرمه رمان لدوي او دروسك او عرشي لسردانه باشام قلم دروسك كحديثك فرميه اول ما خلق الله القلم يا كم شت خاي قرمه رمان دروسي كرت قلمي دروس كرت فقال له اكتب خا فرمي بنوسا على قلم جوابي دا وقال ربي ماذا وماذا اكتب كي فرورد قال شي بنوس تصور كان قلم قصبك تي خويا شي بنوس قال مقادير الخلق الى يوم الى حتى تقوم الساعه فرمي حتشي مقادير هي بنوس يعني او قلم ما كيدروسي كر 50000 سال بلا وعرض عثمان دروسك
بله و عرض و عثمان دروس که قلمی دروس کرد. فرمی مقادیری کون بنوسه حتی قیامی ساعه. من لباسی زمان هست مثلا وردکاری که چونیتی پیکاتا کنی دروس بونی ماده کن. بحثی که فیزیایی زور زور دقیق ورده پیوی سلسلی بوستین. بله من خواهی گروه میرون تقدیری باش تکان دانه. طبعا اگر بیتو یعنی بیر بکرو اگر بیتو تقدیری باش تکان دانه نایا هر زو کون تیا چوبو يعني فلكه يك فلكه اگر بيتو ترافيك لايت ني مروري تانه يك ساعات برا لايك لنا وشاركي وكلارك شاري زور غوريش ني يك فلكه اهمال بك نظام ويا ساي بودانه وتقديرات او ندق ابيت كسيك بيت لدره وبلاك هاك ترافيك لايت بودانه مهندس كي بوبيرن مهندس كي تايبت بما بلا او شنه او اند دقه او اند ثانيه بيس او اند ثانيه بيس او اند سور بي او اند برتقالي بي او اند سیستمی بودن را و سری که بخوی جادت یه تو راهیت کیش تانی و مرور کش بخوی لسر سیبری لبرت سیبری دانیش تو. اگر بیتو ام کونه خوای گرو مهربان پیش اوی دروسی که تقدیرات و نظام و یاسای بودن نه دان نه ایا. وقتی ترافیک لاید گلوبی ساز بوش تنه تو گلوبی سور بونه او تو بیا برو تو بیا برو خور لیو بیا مانگ لیو بیا اسیر لیو بیا آو لیو بیا. ایسه هر زود دایا نقیک تریا. تو ما وای جال قصیه که بیسی آخر کی وای هلا خوی ولی مردنه ترسی. أول الناس أو تويتي نيزك يكبر يا جوايا بقي كوكب يزهر الروي روي لعرز ولوانيب كيش تزويا كبر الأخوي واقع شباب شم جاكم كوكمو يعني بقي زهرة بدأ لزوي تويتي بيده توجيت كوكي تويا بستنا قري ولا أمني زويش نامني يكسر العقل خوي واي زني خوي كوب كاتو برنجينا مع لايتر نامري أجر أوقساني كناساب وما نكاو كأنا وأنا قشتي علم الإسلام وقشتي ورجلاوة ومن بلدات وباس يا كمكم التخصص علمي فلك بس يوت عن بوكم كوامنا هم الى دين اسلام ولزانا كان اسلام ورجيراوا اگر بيتو حربت انكا كان يزك يا كيرو الى زوي كره بدا لزوي زوي كتكوتكا تو هيج متر ظلنيا ولا ينادش كاس يك تقديري وداناوا بهي جور ليناد دوي ما وياك مثلا كاك كان احتمال 3 صالي تبقى يبدا لزوي دای دو سال و نیو شش مانگی مالن والا نزکه تیجایی گوریا کیه گوری؟ خواه گوری ویدی اوی که تقدیری بودن آوا به هیچ جوره به هیچ شوازه یعنی ام حالانه تیارو ناده لبر اوان خواه گورو میربن تقدیری کرو کاتی اوام نیسه من به تفاصیل باسی تقدیر و علمی دوم حاضری دو ساعتی میا لسر بابتی قدر وردو درشتی بابتکانی قدر مرون کدوتو لاین عقلکی و نکل یعنی آیت و احادیث و لاین عقلکی که اگر بیتو قدر نبی لکونا ایتر تواو یعنی جیانی هیچ معنی نیا لدوائی قلم خواهی گروه مرمان لوح المحفوظ روسک خواهی قرآن باس من بوکن لوح المحفوظ نوسیویتی او لوح محفوظ هموشتی کی تیایا خواهی گروه مرمان فرمان وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب زلامی تمنک امری زو امری در الا 50,000 سال بلوي ام عرض عثمان دروس كيان نسرا فلاني كري فلان لنوي فلان قص دروسه روجي او نئ او نبرواري او نئ او نبا او امره يك ثانيه خافين فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ساعه يعني لحظه لوي معني ام ساعات الش اصدق وما ننيا يعني بتكتين لحظه ودوناك لو ثانيه كان نسرا امريت امريت تو مجالي مناقشه يعني لا هيك مترس هر رج مجالي ارج كاتي مردناتو ديت خوي غرمي همان القران زور ام لا انا باسكات همو يجشتي باس خو افرمي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى خوي غرمي همان هيك تشيك لو انا لبيرناك خالك يتلا خالك كان كباسي بكم بوتان بابتي خلقي زمانه هيك كلا بابته زور زور وردكان اگر كات من ما بي بيم خوش ام موضوع توزي تشربينوتي طبعا خو القران افرمي ان عده الشهور عند عند الله 12 شهرا في كتاب الله كتاب اخوك لوح المحفوظ اخوي قرمي ربان بل وارزو اسمان دروسكا زماني دانا وكتشون بيت دوان زمان دانا دوان زمان نظامي بدانا بابتك فيزيائي زور دقيقه اتمسري ان شاء الله اقر اما حاضره بيانا قيشم دسياتو زور ورد لسر بابتي الزمن بس زمن يكيك لالوسترين بازكاني فيزياء كات زمن علماء بمر عصور مثلا اسحاق نيوتن وجيتي زمن بريتيا لا شي لا كومالي حركي متعاقب بدوايك امشتا واستاوا كواستاوا حركي متعاقب هي زماني بسراچه حركيك لا دروا بسرياچت بيوتر حركي متعاقب
قالت وكوچون روبار ارواتو او بدوياتي الزمان معناه اويا اشتيك ناوس يا قت وستانينيا بلام لدويوا البرت اينشتاين ديت الله نخير نظري نسبي دانا نظري نسبي دانا نظري نسبي بريتي لشي بيوتي الرياليتيفيتي رياليتيفيتي ثيوري ام رياليتيفيتي تاكيد لسر بابتك زور وردكاتوا بموضوعي اويكوا نسبيك زور زور بقوت هي لبين الزمان ومكانه حتى كو الزمان خرابته مكان كم ابيته مثلا بوت تصور كردني اسحاق نيوتن عليه اسا اگر من ببيبرون بو سليماني چنيكم بيج اگر باسب بروم اگر بسار بروم اگر بتار بروم اگر بخيرايتيش بروم حتى وايلت الزمان اوسته ابيجن صفر نقطه صفر بيجن روجي لروجانتي الزمان اوسته او نظري نسبه اينشتاين كوا اكتشافي كردوا كي شكل منيه كي شكا ما حتى عيسى ما عقل قشتي قبولي كروز انا كان قشتي لسلامه تشون وقران شخاي غير مرمان تاكيد لسلامه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون او اي كوا اجمرني او يكس ليكروج لا ولا اخوي غير مرمان بقي 1000 صاله تشون او بس نظري نسبه تفسيريكا باشا لغير او خاف فرمي تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50000 سنه يكرج 50000 سال دريجه شلون اما نسبيك زور سيره رجيك زور زور للقران زور تاكيد لسرواكتك رجي الزمن لشون بو شونه غوري اذا مثلا صلى لسر كوكبك بو كوكب لسر زوي جواز هني شونه دو سالونيو سالك بري عندي كوكب هوايا يعني بشتا سر وصالك دو سالونيو لي اروا درنتر بيرابيل اربش يعني دو درنتر اروا كي شكل ما انا ما لك شيء علم اماني سلمان دو بابتك زور زور ورد بخيري اما جي بيك محاضرين رو لوچ زور مجال ما نمنه نظريه كي تازه پیدا بو سال 2016 كشف بو زانه كي فيزياء كيسه ما ومالي 1937 تناوي جوليان باربر جوليان باربر كسي كا خلقي بريطانيا يا دكتوراي هي مع وصاي زانكوي لك لجامعة كامبريدج يك يكلم متخصص كان لفيزياء زور زانا نظرية كي تعزي بو كشف بو نظرية كا تيوري كي زور سيرة على الزمن وهمة على كات شتيكي وهمية خيالك الربط يا وإيموا لا لم سنوري مكان درتشي تدرس زمان أصلا شتيك دروية أصل حقيقتين يا بيت جوري ام نظريه اما اسلام بس اما كردو بلام تصور من بوينيا فيزيائيا يعني حتى فيزياء كانت تايس كومالك زانا متفق لسر ويكوا زمن انسان لسنوري مخلوقات وكون وحركي شوك الزمان شتيك اخواي قالوا مربان دروسي كرو متعلقه بمخلوقاته تو هاي تنا وهمي شتيك كمتعلقه بخدي تو لو درت شو تدرس شتيك ني انا الزمان به حديثي صحيح معناه بيغنب صلاه والسلام يقول لسر بالله اسراء ومعراج أجيبوا عاصمان أفرميت شون بحو طبقي عاصمان دام لقابي قابي ميان بو كردو ملايكان خيرات ميان كرد شون عاصماني دو دامان لدرقا درقا ميان كرياو شون عاصمان شون بحش دوزخم بيني بحشتم بيني أهلي بحشت دوزخم بوم جاكرو أوام بيني فلانشتان بيموت نيوجيان فرز كرد شون ملايك خواهي قروا ميرمان قسي لقل ما كرد نيوجي لسرم فرز كرد قرامو بولاي موسى قرامو بولاي أو پنجانيوش بو تا چنجار قرامو خواهي قروا ميرمان كرد پنج لسرم دعاي هاتمو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خالص به فرمی هات مو بو مال قابه کب کمو یشت قابه ک کاتب پی معنی ده دسک کی هر اجولیاوا ام نظریه هیچ تفسیری کی نب ولا تاریخ هیچ علمی هیچ عقلک نیتو ان تفسیری مولوی فرمی ری چن هزار سال تی چن حجابات ذات حق کلام سؤال جوابات چوبو دی بیستی دریا کریا دریاوا هات و حلقه هر الریاوا برسيار وجواب وكلام وقسو بيه وبرو أم قشت اشتكريا بيغنبر صلاة والسلام يخوي السلبي خويش نازم خوي تيه قشت ويانا فرمي هاتمو قابي كمان بيه ودا دسكي قابي كمان ويناكر يشتا دسكا كان نويس ياو من قريام أو هامو الرودا والرويدا شو فلسطين ليو برز بوبا آسمان دي هزار أو نصال نظري فيزيائي ديت الله فعلا اشتيك هي ناوي وستاني زمانا لي درتشي تدرو خيراي زياده كر زمان وسته بو تصور كردني زمان وستان اما نظريه اينشتاين نظريه كي باربر نظريه كي زور خياليه تصور كردني مستحيلك
بلا مو تاني علم بيجيش متصور لك رجع علم جيت أوى بلا مسا خريك علم جيت أوى قناعتك اشتك نية ناوي زماني حقيقي الزمان اشتك مربوطة بمخلوقاته أنيشتاين الله مثلا بونمونا إذا أجر من لنا أم مزجوتا لو سري مزجوت بين بوأوي مزجوت شلي كم بيويستا يك دقم بي تقريبا تلوبين سانم بيويستا ليو تادين بوأوي بفي خيرايا كم أجر خيرات البروم سي سانم بيويستا أجر خاوت البروم دقونية كم بيويستا إذن زمان ومكان بيوانديك زور زور متلاصق يعني أتاكو خيرات البروم مكانك كرترة بيتو باشا يكشتتر شاري كلار سمسا بون نبيجن جاسم چنكي بيويستا لم ديواره بچه بو ديواره جن سي ثانية اگر کسيك وكو سيارة بروا جن ده ثانية بيويست اگر کسيك وك برق بروا اظن يكسان اگر ايك وكو تيش بروا كم تر لساني بيويستا باشا شاري كلار چنكي بيويستا بو مزگو تيش عبد القادر قلاني ببره اما پرسيار يكا شاري كلار گورتر لمزگو تي قلاني ما هو كم ثانية مثلا بقول من كاتي ديما ايران من وجودي من ليرة ما هو يك ثانية تيها برم كلار چنه كي بيويست بو إلينا ومزغوتي قيلانيا بيه اگر بيتو ثانية يك ثانية بكيتا جوجل بليكس يكو جوجل بليكس جوجل ويك يكا لو جماريني كمناليك نوصالان دايناوا كوري عالم يكبو جوجل او جماريك يجن يك ست صفري لبالا بيه او يتر جماري زور قوري كاتي خوش كمپانيا جوجل يساب يجن جوجل جي او دبليو GLE كاتي خوي كحجز يانكر يك بخيراي خزنكر جوجل ابو ايبن اسراوا جوجلي نسيوا يتر دواي تروا ثابت واغينا خوي جوجل جوجل يعني جماريك يك صد صفر لباليابي اما صد صفر لبالياتي وتان باشا جارواي لما زياتر معنيا صد صفر لباليابي جماريك عندنا نا ناس جماريك جوجل بلكس جوجل بلكس جوجل بلكس واتا او جماريك وا اگر بيتو همو بونور هرشي أسيره وكواكب وشتها هرهم ويبكر لابرا بيكر كتاب دفتر قرسي وبكر لابرا هر لابرا يك 50 سطر يتيابه هر لسطر يك 50 صفر دابني يشتا جوجل بلكس تاونه او جماره او انده قوريه تخيلي بك جماره يك يتر لان شكو جماره النهاية نية لا نهاية الان جوجل بلكس او جماره يك ابي بقيبه نور به هاي لو جماره قروتر بلا جماره يك ناوي جراهاما جماري ترى ناوي كيويسا اما انك جماري وانا زور ب جوجل ها اولا وقورة ترى او جمارانا وانا قورة اگر بيتو يك ثانية بكيتا يك جوجل بليكسو بشي بكي وردي بكيتو بكيتا يك جوجل بليكسو ببردوامي كلار لسنوري مزقوتي قيلانية او انده جار دوبارا بيتو يعني زمني تانية بهيت جوري هيك يا برسالة يوبكا بيجم كلار لناو مزگوتی گیلانیا چن بچن یک لناو مزگوتی گیلانیا مینیتو تو دیدن لناو مزگوتو درچی جی ساعتی مینمو کلار چن یک لناو مزگوتی گیلانیا مینیتو پرسیاره کی غلطه لبرو زمانی تانیه باید جوره زمان وسته لوشونه تواو تو تصور بکا ام بونورل لجرد صلاتی خواهی گروه میربانو بی او کاتی که بسر منه ار رو بسر خواه ابر رو مستحیله زمان بسر خواهی گروه میربانه نار رو باید جوره خارج لزمان زمان شتیکی مخلوقه ويسا علمي فيزياي تازه شكو باسم كر تازه ترين نظامي فيزياي عالمي كشف بوا كواكات زمن شتيكي وهمية مربوطة بجولي ايموا ايمين جولة ابيني تو يسا ميرو ليك لم مزقوتا تو اشتدرو لما اي بانزه ثانية اشتدرو لم مزقوت ميرو لي ريك ايو ترريه چيروك يك لجيان يروا ترريه ميش تصورك ميش يك روش تمنيتي يك روش تمنيتي بنسبه تو روجك چوتا بلام او ميشل لجيان اذا زندوي كرو باز كيجا كاكا من او ام بيني او ام كر او ام تمنيه كي زور ابو او يك روج عمرك هي وانا يسي روج تمنك يعني تمني زور زور كرتا زوزو يا رقان فرادن ودروسيا كانوا امانه قرا دروسا كانوا امانه بنسبه تو يبچوكو امشتا امرو داني كمثلا توش 80 سال عمرته يجي كاكا 80 سال جيام او ام بوجنم هنا منال ابو نازم شي بالنسبة اگر کسی که جوره بیاد لام کونه مثل کسی که اگر سری باقی زوی بیاد بجی اوش تا صلاحی تو بکوش تا ثانیه کم تریشه زور بچو که بلام بالنسبة تو آی هات موچو مشتم سندو قرزار بمو گریام و کریچی بونه چه هر هیچ نیه بالنسبة بونه ورو کونه تو هر هیچ نیت گذری تو بام کونه زور زور بچو که زور زور کم هیچ نیت هیچ اصلا بالنسبة او زمانی خواهی کنیم اروان با کون درستی کرد لورو جو آدم
دروز بوا هتاكو قيامت هلاسي هر هيچ نيه بنسبت زمني مخلوقات وك دروز بوا جابيتو لخارج كاتي زمن او سي زمن معناي چي بيته هيچ معناي كي نامين حول ان شاء الله لدرس كاني داتوا بالذات لسر زمن كومل وردكاري ترباس بكم خوي غرو مهربان لهم لك من قبول يبكا رحمه ليبكا هدايتي دلا كان من بدا يارمتي من دب توان انتي بجين لما هيتي خلق لا عظمته جوري خوي غرو مهربان لدروس كني خلقا بوتي جيشتن بو جيشتن بو انجاميكا بيغمبران صلاه والسلام خوي غرو مهربان بس يان بوكا اثباتي جوري وجلال وشكوي خوي غرو مهربان خوي غرو مهربان رحمه ليبكا شفا بن خوش ما بنيري او داوي دعاي خيري كدوا خايف من يربان كارك هني واسان كامين يا رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الرابع بندي توارام، صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة. صرف خرج كردن الرك خرج كني أو همة لا قرآن سنة خوي لراسته صرف الشيء إليه، يعني الروي قوري برو أوي. وأما أنا كل يكي هردي بلتا خرج كرني أو همة لودا كامل معقيدي رابر دو شيخ فيري كردين بيوتين همة من كوب كي نوا دبي أستاش فير من كا كهمة من كوب كردو برو تشوي توجيهي كين برو تشوي بنيرين لتشدا أو همة خرج كي لفرمي أو همة خرج كا لعلم قرآن وسنة في عمر خواده صلى الله عليه وسلم. ويضل إن كل علم نافع مرده إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هم علمي بسود وقرآن وسنة ذكرته، يعني سرتاوي هم علمي نافع قرآن وسنة في عمر خواده صلى الله عليه وسلم. وباقي العلوم، باقي علم قرآن وسنة لنا علوم شريعة، يعني إما خادم لهما يان خزمة كاريانا، فيؤخذ منه لو علم ورد جريم ما تتحقق به الخدمة بأندازي أو خدمتك خزمتك بهن يتجي، يعني نحو علمك خزمة كاري قرآن وسنة طلب علم شرعي لغة عرب بكامل علومه لفيش يعني نحو بو أدخن هتاوك بي لقرآن فرمودت يبغن آلتي فهم قرآن فرمود كوابو بنسبة طالب علم شرعيو نحو تاچ اندازي قرنجا تا أو اندازي فيرم دكا لقرآن سنة يبغن أو بلاي منو قرنجا لنحو أو اندل لنحو فيردو أو اندجل صرف فيردو أو اندجل بلاغة فيردو وهكذا. غير علم قرآن وسنة يا خادم وخزمة كاريانا أو أجنبي عنهما يا بيوندي وعلاقي بيانا والنية فلا يضر الجهل به نزانيني زيان بطالب شرعي ناقيني وعالم شرعي مكلفني بويه لهمو علمك دا عالم به نخير علمك كتيجيشن لقرآن وسنة هكي لسري نكوت بيه أقر طالب علم شرعي نشي زاني أسعي وعيب نقص نيتي ده. فإلى القرآن والسنة يرجع العلم كله، علم شرعي هموي وقرآن والسنة ذكرته، وبه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خب أمر صلى الله عليه وسلم هرفر ما يبقى أبو دوه بابنبي، كما قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك دز بقرب وكبود بوحيب النير داوة إنك على صراط مستقيم. وهل أوحي إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن والسنة؟ وما جقل القرآن والسنة هيج ديك بوحيب وبلاي في أمرها صلى الله عليه وسلم نخير. أبو القاسم معلوم تانك كني في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم. ومن علماء خلاف زوريان هي داخل حكمي أوتشيك دو أوي إجماعي لسروي آسيه من دال ناولي بن ريم محمد سوف يأمري خواه صلى الله عليه وسلم تسمو باسمي الله فرميتي ولا تكتنوا بكنيتي كني من بوخوتان دامن بخلق كني أبو القاسم بوخي دانني ولما مذهبي جور بجور يعني معتمد مذهبي إما مذهبي شافعي كان أويك إنسان نابي كني أبو القاسم ودا بن ريم أو قولي هذا بهذه نو مذهبي شافعي ورواتي غلما زي إمام أحمد والله مزور بي علماء حنفي كانوا مالك كانوا غير أوانش فرمي أنا أوشتي أبو التايبت بجياني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم لبروي سبب ورودي فرمو ذكاء أوي جاري يقل الدواء وبانجي كردو أبا القاسم في أمر صلى الله عليه وسلم أورجا وتقول بان لقل جناب تانني لقل فلان في أمر صلى الله عليه وسلم لو فرميتي كني من بوخوتان دامن يساك في أمري خواه صلى الله عليه وسلم وفاتي كردو السبب نهيك نماو آسعي إنسان ناي أبو القاسم جاء جمعت إلى يعني كنيكي أبو القاسم جمعت إلى علماء كنيان أبو القاسم وأنا أبو القاسم القشيري صاحب رسالة وأبو القاسم الرافعي
محرري مذهب إمام شافعي وجماعة اشتغل علماء. ومن جعل علمه القرآن والسنة هركز قرآن والسنة كتعلمي خوي كان متبعا غير مبتدع. شون كوتدبي شون قرآن والسنة دكي بوجو رعي بعد الدكا كخوا ديوي نكوي ديوي آخر ما مفروض خواب فلسطين بوجوري كخوا ديوي نك خواب فلسطين بوجوري عقلي إيه ما ديه بري أي لشو رزاي خوا سبحانه وتعالى دلوزينو لشو دزانين خوا جل جالو تشي لإيه ما ديه القرآن والسنة كأو علم من بو كان متبعا شن قرآن والسنة كي غير مبتدع نك مبتدع بيو لخوي ولا جرفاني خوي وشد بيني ومعارضي قرآن والسنة شبكا بعقل فلان وعلان ونال من العلم أوثره قورترين بشكو بشيشي وافر شتي فراوان وزور الهموش قورترين بشكو بشي العلم في دبره. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد العلم فليثور القرآن. هركز علمي دوي علم دوزيتوا زين الدين رازي مختار الصحيح الله ثور القرآن بحث عن علمه ثور القرآن بحث عن علمه تيدا قرا بال قرآن داب قري فإن فيه علم الأولين والآخرين علم أول وآخر علمي سرتا وكتال قرآن داي فليثور القرآن أو يأمن بويدت تيدا قم دشير راستيش نبي أو يكا رك أو قضيت شلانك يخوانا يعني قرآن باب شلابه ومعنايك ورد ورد تماكو تال القرآن داي فليثور القرآن أو يأمن بويدت متيدة قم دشير راستيش نبي أو يكا رك أو قضيت شلانك يخوانا

الله عليه وسلم فرميتي أجدع ناوي شيطانة ذا مسروق بو يبيضا مسروق يعني دزراو بقتكي دزراو قتكبوا ديار الرفان دي أنا كدوزي أنا تو ناوي لناوة مسروق أحمد وخالي يتشك لكبار التابعين بقسم الزول اللي قول الصحابي كان يقول عمر رضا رحمة خالي وعثمان رضا رحمة خالي وغيري وانج راقي وهو من أثبت أصحاب عائشة رضي الله عنها جاء دفرمي مسروق رحمة خالي بدي فرمو فتواداني بحق يكسعات فتواداني بحق بلا وخوش ويستر لا صالق جهات كردن ابنو أنا عالم بنديان زاني أو علم حاكم مسر جهاده إباشا كابري مجاهد علم نبو نازان يسبكا هرده كجو ناشارة توا نازان كي شركا كي شرى بقري نيجاكاني تونكا تبكا تينكا نبرو دي فرمو فتواداني ساعات يكم بحق بيلا جهادي صالك خوش ويستره دي فرمو مسروق رحمتي خايلي بي ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن هيت برسيار لك بأمري خوان لا لا أصحابي بأمري خواناكين صلى الله عليه وسلم إلا دبينين أوان والله ما كان لقرآن وبرقرته جوابك إلا قرآن ده هي بلان إلا أن علمنا يقصر عند علمي أما قاصر وناقات أو معنى وجواب لقرآن استنباطك علمي أوان ديقاتي ديبلا لراستي ده همو علمك هر لقرآن ده هي جوابي همو إشكالات يما لقرآن ده هي الله باسك وهي أودت وأنا دمس لي دربنا أو عالم ترى وأنا بيس لي دربنا أو عالم ترى وأنا هزاري لي دربنا وينسب لابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد ديت طالع الله يكرم عباس رضى الله عنه خالي بكدي فرمو جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال يعني تتقاصر عنه أفهام الرجال أبرق قاعدة كلها علم عربي وايك أجر فعلك خوي بتاء دستي بيكرت تاء مضارع شد هل داسر دتواني وكو تخفيف تاء مضارعك بصريو وكو تنزل الملائكة صحيح تتنزل الملائكة تنزل الملائكة همو علم القرآن داهي رغم أفهام تيجيش نيخ بياوان تقاصر عنه نايقات يوناتو أن استنباطك وما أحسن قول عياض ليحصبي أو قولي قاضي عياض برحمد به قاضي عياض شيخ الإسلام إنه خلي كان الله عالم تريني أهل زماني خويبو بحديث بحق أو بياوة عالمة وقصكاني وقعوا جي خوي هي لضل دي فرمو في كتابي الإلماع كتيب كلام مصطلح وخصوصا لآداب سماع حديث العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب اللاحب الواضح علم لدو أصل داي علمي أو أمة علمي شرعي لدو جاق داي أو دوانتنا برنا وازن لنا هنا كسيشي قمرا وقمرا كرنبي لطريقة واضحة كيدين طريقة عاشكلا كيدين تشين ودو أصلا علم الكتاب وعلم الآثار التي قد أسندت عن تابع عن صاحب علم كتاب علم قرآن وآثار نبوي آثار بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كلتابعية كوا لصحابية كوا وهكذا جردراوة وبسنت قد أسندت عن تابع عن صاحب وأعلى الهمم في طلب العلم نزاني تشي لهموكس همتي برسترا لطلب علم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد طلب علم الكتاب والسنة تشي همتي لو برسترا ديوي فهمو تيقيشني بو مرادي رب العالمين هبي ديوي مبستو مرادي خواه سبحانه وتعالى لك تيبكي لشرعكي تيبقى طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد تيان مستوى نفس مراد أنت يبقي أو ها نقبى غلط لي أنت يبقي وعلم حدود المنزل حد أن دا زجيري أو يكبو في عمر صلى الله عليه وسلم دا بزيو حد أو زكاة تندا حد ذكر دنشيا
حدود اندازه‌گیری اوی که

بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دابزی وقد کان هذا ام کتاب سنت علمی سلفی او امت بون وقد کان هذا هو علم السلف علیهم رحمت اللہ ثم کثر الکلام بعدهم فیما لا ينفع اللہ من بدوائی دا قصه زور بو لشتانك كسودك او توينيه فالعلم في السلف اكثر بو علم للسلف دا زور ترى والكلام في من بعدهم اكثر والله قصه لواني دوا دا زور ترى قال حماد بن زيد قلت لايوب السختياني رحمه الله ايوب السختياني لخدمتي محمد كريسيرين ونافع جماعتك لا خندويتي حتى هندق لعلماء دفرمون رواية أيوب لنافع و لرواية مالك لنافع و بهيستر طبعا هم مولاش طلبون هم مالك لخزمت شلا بور شكا أيوب طوالك بيج مالك وفاتي كردو مالك رحمتي خالي بلي فرمو هركات أيوب باسي حديثي كرد بادا قريا هركات فرمو دي بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم خنباه ودسي لك دا قريا هموش يشو نجدك ككاتي نجي باني دهات بأنقص تقورقي لما الله دخص هتا وكد جيرانا كان يبزان هتا استا خوتوا استا او بخبر دي بس كو بيشتر كشو ماد بو او استا دنگ دنگ لما الله ايوب دستي فكر اي ايوب شو نجناك عديار الان چاها كان اندشار دهو وكتو نيشي لأيما مناها كان اندشار دهو رحمتي خوالي طبعا حمادي كوري زيت اثبت اصحاب ايوب رواياتي حماد لأيوبه نهم روايات طلبة كان يديكي بهسترة دالله لين برسي قربان يا شيخ العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم علم أو رزورترا يا جاران فرموي الكلام اليوم أكثر أو رقص زورترا قص زياتر ذكري والعلم فيما تقدم أكثر أما علم أو يبي علم تحقيق إتقان دليل جاران زورتر لا عزيزاني براسي قضي اعتدال وإنصاف لو معقيدة لو زمان زور زور كم وتر دبيني زور بي لو دو طرفا وسطيا لبيركم يا أوي كابرة هاتو بها مو قناعة وعقل يوم والله صحابي في أمري خواه صلى الله عليه وسلم نحويا نخندوا لا كابو منش نايخن صرف يا نخندوا لا كابو منش نايخن وصول ين خندو أنا هو هالنازين اللي شو مناقشة لدونك اللي شو بيجين بابا توا كرديكت بقالير وريدك ديو وجودهم كرديكت نازن أوان بس اللي قاهلي أو أبون دزاني جنابت أجر همون حظبت كي ببي مبالغة همون حظبت كي هيش تناقي مستوى من دالك عربي دشت ودر أو بس اللي قاعربة هتاك وساكز قلت يعني والله دبي الدوري كردي تان بوب كينو بو يقصب كردي كنا بابا من بس اللي قا كردن أما إسا عربك أنا زاني خو عربك دا دايبني شينا تفسيرنا خد من أخو نازن والعاليات ضب حافل مريات قد حا يعني دعاء أو كما نباش بخو كخد بردو تأصلي صحابي في غمر يخو صلى الله عليه وسلم بيدوا بهالشي أوان محتاجين أبون هتوش محتاجيني دعاء أوا أوان أو علمان وغضي الطريق وعرب الله لدمي في غمره صلى الله عليه وسلم وقلته أحزار واسطة دا قيش تيبري وهدا وقيش تتزناب أوان طرفك طرفي شي زول خطر طرفي شي دي كي أولاك وخطورتي لو كم ترنية هم عمري خوي لنحو صرف دا صرف دا هم عمري خوي نحو صرفي شي قيل وقال مناقشاتي بيني فلان مذهب وفلان مذهب ببينتي زيشي قولها تمن روشت شرحي ملا جامي وشروحي ألفيها مو يخين دواء داخت من قرآني نكر خواهي داتي ندى لخزمتي تفسيري شي دابي صحيحي بخاري جارك نخندو هر بسريعي قرآن ناو مكتبكي نسقي صحيحي بخاري هر نبو تأوبو النتيجة أو الرقي بلن ماكل يبزربو هر دروا نازاني بزبرو بشوي
أي اعتدال كيا أما زور زور مان بيوز بعلومي آله أو علماني خزمت كاري قرآن وسنة مضام علم قولك أسيانا قرآن يعني فهم قرآن قراءاتش آلتا أقاتا تيجيشتني معاني قرآن تيجيشتني معاني حديث قابو مصطلح حديثش آلتا أقاتا تيجيشتني معاني حديث متون حديث سنديش دراستي سندي سندي موهر آلتا وفقه علم حلال وحرام هو أصلا كان أواني ديك بروج الدابي سنوري كان بودابني نالم بلي أمو علم قام طاوك نابل الحمد لله سباس وستايف وخوا هزدك ما مصان مو هذا فرمون أواني أمن بيستن بيبو لنحو وفهم كتاب سنة الحمد لله طاوك طاو سويت ما يهد بيست علم وبيست بينز علم نقل خود ما بيه تمني حفتا وبين صالي وشتا صالي نايتو أني اعتدال لو معقدة ضرورة ويش اللي خلى لك جورة كاني طلبي علم لو سرد ما بقشتي لو لاتي ما بتايبتي تون الروية ياش الروية لو معقدة نتعامل لقى العلوم آلة فأنا بس بيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر
1: أنفر مديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيق لأيواران دا چوار جار ام ذكر بخوينيت اواخواي گورا لآگري دوزا

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود الترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا
0: بسم الله.

0: محمد
1: ام فرموديا پيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرميت داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجدا صجات داوي لي خوشبون لخوا دكم
0: استغفر الله واتوب اليه استغفر

0: أستغفر الله وأتوب إليه.
1: أم فرمودية بيشوا بخاري روايتي كردوا
0: سبحان الله وبحمده
1: هر كسيك بيانيان صد جارو إيواران صد جار بلي
0: سبحان الله وبحمده
1: کس لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبیت

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان خوشويستان خمان بخوشحار زانين بجاري كتير بأيوي برزو خوشويز بغينو لبرنامه صداي جمعور. أمرو زياتر خوشحالين كوا بميوانداري برز كاك حاجي كمال زراري أماديا لقلمان بو أوي قفتوغو يبكين لسر كان بابتك كوا جرينجا همو مسلمانان براستي بيزانن چونك بشيكي جرينجا لم يجوي قلا كمان وبابتكا بيواندي با كساتيكي ناوبانگی گلکمان ویا زانایی کی گلکمان کوا بریز ما مستعملا عثمانا رحمتی خوایلی بی و هر وها امروش او روشه کوا یادی دکی نوا اویش بریتی لا مسلاندنی بزود نوی اسلامی لا کردستان پیشکی روکینا جنابی ما مستا کمال دلین یا خواه بخیر بی سرچاوان من
1: سلامت بیار بیار
0: کاک حاجی گیان انشاءالله امرو پیکوا گفتگوی که همنانه دکین لسر چند تورک لپیشکی و کدس بیا دکین لسر تاوا باسی او میجو دکین بوچی سیانزای پینج لسالي 1900 اگر تيش بخيت سر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دكتور جانزور سباس لو بسلاني برئيس وخوش ريز بينا لانك استجي من جيان ليمان وياخد لا بيجي دنج اسلام امان بينن خوي ناكل بهيس نوع شيزا كهركسك باسي رابوني إسلامي لكردستان بكا باسي صحوي إسلامي بكا باسي ميجوي كاري إسلامي بكا لا عراق بقشتي يك باسي بزوت نوع إسلامي نكا كسر مشع ودو باسي ما مستملا عثمان نكا هزار رحمة الله ما مستملا عثمان همكو خودي خوي همكو خانوادي برزيان خانوادي عبد العزيز بليسي كخوي ما مستملا علي هزار رحمة الله بي لقر ما مستملا صديق وما مستملا عمر هزار رحمة خوان لي بي اوانا كتشار كولا كيزور قولي صحوي اسلامي بوين لكردستان هروها بها وكاليش ماريك لزانا يزور برزي كردستان لوانا ما مستملا علي بيارو ما مستملا شي محمد برزي ما مستملا زانا وبايدال ما مستملا احمد كاك محمود ما مستملا شيخ صديق سرقتيا يدي او كومالا ما مستملا قولاني كاها مبيكا ولا خزمة ما مستملا عثمان بونو بسوتنو اسلامي الرقات اقل بيباسي سيزدي بينز بكين دواي اوي ظلم مستمر جيمي بعث سي عفلقي عفلقية كان ظلم كان جيان دلو تكولا أنواع بروسي با ناوي دين شكر ديان ظلم استمكا جيشتا أو حد ديكا زنابي ما مستعملا عثمان هزار رحمة اللي بي لقر زنابي ما مستعملا علي الكل حلب زبون ما مستعملا أحمد كاكا محمود لمنطقي هورامان ما مستعملا إبراهيمي ما مستعملا عثمان برحمد بن أوشلا منطقي سيروان لقال كو ملك ما مستاي زور بايدار زور بجرعات زور بعزات زور بغيرات برياليان دا دش برجيمي بعسي عفلقي بوسنو ببنا بربستك لا بردم او همو ظلم استميكن سباز بخوال لرجي سيزدي بينزي هشتا او حفت توانيان بماويش كمو باشو ايجار الزيهاديان ليداو خويان بيشرو بون لا براسي زور كسيا قيادشتك كلا بشبر دوا كاتك هو زعتيك تو خوي اشارته بلام او ما مستبر زانه وكو قولي جي عربي هي دلي من يريد ان يكون امامي فليكن امامي او انا امام امامو امام بينا لا امامي شوينا براستي بيشو ولا بيشو بون كاو وزعي اللي حرب جشر وداء ورابر انما يجيها كاو كاد نابي شيخ عرفان رابر قشتي استامان سال پلشتی کاملا گنجی اکدریح لخو لوکاتا که به توضیحاتی ما مستعمل عثمان و ما مستعمل علی اوزانه برزانه کاریانه کد تو اندرا رجیمی بعث لناو چی هلو بزو هولامان تأثیر وان نهیلن بلام للايان رجيمي بعثنا قلت لها حلو قتيان عائلي عبد العزيز ما مستعملا عثمان وما مستعملا علي اللي بيش اوان بوا ما انشيتك اوان نحل سورين اللي كالا كان سنبولي او شورش اوان بون لرجيمي عفلقي هستا ببريال داني دجي كلتنو لسيد على داني اوزانا برزانا كهستي شان بظلمي بعث كلت نيان مستخرجي هلبزو او منطقة توشي وزعق بن استان بريار الهجرتي عندها لو وزع او هجر او خرابرين ميجية كهجرتي بدوا داهاتو بلو سنورة كان هجرتي انكر راقيان دني يكم حزبو تيار اسلامي جهادي سني لسر تاسر العراق اعلان كلا بيشتر هبوس كاري عملي اسلامي لبنزاو تلكان وما قال بين كل تكينولون دخل ما مستعمل عثمان وآل عبد العزيز بلين عائلة عبد العزيز لا سلوب بدهار تمان يجاني عن هال قتاب خاني بريس كما مستعمل عبد العزيز بريسي بابي ما مستعمل عثمان وما مستعمل علي وما مستعمل رزانا او خاوان مدرسة كبو كشجور خلط شبيقان لواناش كدوائي او سلالي علمية قيشت دس ما مستعمل عثمان استلامي كد ما مستعمل علي وكو بري وبري بايمان قي اسلامي بولا هلبز اوكات يعني توانيان كاري قريو چيزو قول ابكن و او كاري قريو شوالي هات او خلقا بجيان بكا ولامي زارناما كيان بدانو كها جهاد بدجي رجمي بعس بهانايوتون و زوريش لو خلقا لقاليان هزلتي كد بلام باسم كد كرجمي بعس او انداد تاوان با اوان دم مجرم و درندبو اماد ابو جنوه مالو من دالو هر همو بيكو ككرديان يعني خواه اخير شر او قنداني كردستان قنداكاني كردستان شماني ترهبوي ويران كراو تيميا كراو من دالو كان استاد مسير و تارا نسي زور لو خشكو بلاينا من هر ديان لو براستي او زور قرنگ بوكا او خالي اعلان كردني بزوت نوي اسلامي بو وكو واجهيش اشكرا كأيما بزوت نوى إسلاميين وتجيب على جين بعض
0: باش كاك حاجي من واتي أقم يعني أقر لباسكي جنابة بقر ينوبو سيري بيغمال
1: صلى الله عليه وسلم
0: تماشا هذا كين سرتا بانقوازي كي زور هولي دا لقل قومكي أو ما مصابر رزان وما مستهاني تريش لكردستان براستي جي نمونبون كوا هولو تيكوشان ينكر لبواري بانقوازو تيقاندني او خلقو خلقك اماده بكن باشان باسي هجرتت تغمر عليه الصلاة والسلام كا لقل قومكا بينيان
1: اساسكي دروس كرو
0: اساسكي دروس كرو اوان استجابناكن هوبو امري فرمو هجرتكن و باشان خوش هجرتي كر دوائي ظلمي قريشي كان هر بردوان بو اوانش حاتن هر شر عند فروش با مسلمانان
1: جهاد
0: پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم دولتی دروس کله مدینه دس یان کر با جهاد کردن یعنی بویا وجود نو اسلامی مبارکه براستی با یعنی کرتماشای سیره کین زور کارکانی لگل سیره هاوتایو و کو سرمشق کوی باشا که وجود نو اسلامی اعلان کرا باش هیچ گرنگی که هبو لشورشی گری کردستان وکو فراغی که هبو یعن شورشی تر هبو احزابی تشکل ساحه که هبو
1: دتوانم لدو خال کلتی کما دو خال سی خال
0: بالی.
1: طبعا هر لگر اعلان کردنی بزوت نوی اسلامی لسر تاسری شارکانی هرمی کردستان بگره لهندک قصایتی دیاری سنی عراقیش بيوان جان بو شورش قد بو زيادة خويستا زولك لا او ديني حلق البراستي بياويشي عزيز قسم كد كيستا لدلويا يكشك بو لو بيش ملقاني كزو بعبو حاجي من ابو سيف يكشك لو بيش ملقاني ما مستعملا عثمان بو يعني الحمد لله استكى ساعتك ديالا شانازي بو يدك كل هشتا كان كوتا هشتا كان لبغداد وهجرتي كده وهات كردستان وبيت بيش مرجيش بزوت نو اسلامي و هزك هوها بزناري هزي نبي يونس كا او بلان علماني موصل بنهاتن بيز قلوا إلا شاركان دي براستي مزمعية كسايتي وزانا اويكا ضرور بروش اويكا با وكو شاني بانخوازي وشاني ريخستني تقداري كاري خوان دك لنا وشار اولا بوالا داخلة كا براستي وايكد او خلق حسدك الشعر شكبك لقل هاو فكراني خوي نتي لا بارقا يقداب نشي خلق قصب الدين بلين وبناوي شعر جراتي ونجنكن او كهندك لان او كات او بيروان هبوك بيريزان او وايكد درقالو او خلق بكريتا وكبائستا پیش مرگایتی به فرمی چی اسلامی فرمی چی تازه پیدا بو و کواتز به چی شرعی دفاع لا ملت مظلومی کردی مسلمان بکنی یعنی او بوا خاله چی دی شورش کردی لدروا به های رفتاری هندک لاین و هندک کسایتی لنا و هندک لاینی چپ چیان کرده بو کده چون بی رزیان لمزگو تکانده که ایهانه هم به نویش دکد او کاد که روتی مارکسی به هیز بو لذیاتی بچن لمزگو تکان نویش بکن ده چون ایهانه هم به مزگو دکد به پیلاو ده چون بحثیش ایشی لسروی کرده بو او اوانه کرده بو کرده بید دیکومنتاری او شور جيراني اواني دلين كردن اواني كاد دفاع لكردن كان قوية او عقيدي كان او ديني كان بلان بهاتني بدأ بإعلان كدني بزوت نوي اسلامي او قرصاي او تشويها لسال سمعي سورشي كردي لاتو كا اواني
0: او بيانوي
1: او بيانوي نهيش با دنيا دلوي كردستان بليان با دنيا عالمي اسلامي بلي كاكا شورش كردي يعني نخي شورش كردي شورش اسلامية او خلق اگر خلق چه شبه لهم ولا تشتواب وخلق چه بيدين هبي بيرو راية چه غير اسلامي دش با اسلام بيوي خزمت با ملت خيب كاكا بمانواني او خزمتا او بزوت نوي اسلامي با باقراوند چه اسلامي با ايديولوجي اسلامي انا با اقتداء پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسیره کی که هجرت و جهادی کردیا او ایمه هجرت من کدو جهادش دکن بلانبر بوزول مستمی که رجم عفلقی بلانبر بملتی کردکا پی ما بو کارگری زور زورشی بو حتی یعنی او تنسیقی که بلين بزوتنوي اسلامي لغلايا نكاني تري اوكاتي بلاي كردستاني كردي تو اندرا دواتر با هما هنجي همو لايك راپرين يشي مجو و بزوتنوي بوا هوي پيشانداني واجهي چي زور جوان با عالمي دير و كا او شورشي كردي لهمان كا دا كاري قليل لسر يق بيشي ديها خلقشي ديها تکان كد كا ديان تعجب عندك پیشمرگی بزوت نوای سبحانه هر گوندک اول زاویا لمزگو تا دکد دسون دسنی شنو دل قص سنت زارب کین او کاری گری کد براست واجه چی زول زانی دا با هم ناو خو هم دروش
0: وای دیارا اگر بگرینو بو کساتی ما وصم الله عثمان رحمتي خوای دی بیت توانی و کو مرجعیت کوا او هم زانای کردستان لخوی کوب کاتوا لدوری خوی کوب کاتوا بتوانن او شورشا برپاب کن شورشی کی اسلامی چکداری که ضرورت یک بو و کردستان اوی که گرنگا براستی تماشا دکی اوی میزر سپی بو لکردستان و لشارکان کردستان همویان بشانازی و دهاتن بو خزمتی ماموساو لگل ماموساو لگل بزوتنوی اسلامی بون باشا او جور مرجعیتا کار حاجی امرو پیوستی من پینیا جاری که تر کوا ما مصلایان همویان اوان خاونی او شورش بن خاونی او خبات بن خاونی او دسالاتش بن کلا کردستان هایا
1: داره دکتر جان حزا کم کمد دو بابتا که کسایتی ما مستملا عثمان نکریم اللہ براستی با نیو ساعتی کشتی چو باز کنی و دبینی چندین ماموستای برس ماستر دکتران لسر اینه دبینی ماموستا ملا عثمان رابره چی سیاسی حزب چی اسلامی و صحوه اسلامی با لهمان که در رابره چی علمی بوزانه چی زور گروب خواهن تفسیر قرآن و للاش کابل مامستا پیگیچ کمالاتی زور جوری هوا. اما آن ل شخصیتی مامستا هبون لیه برازه. مامستا ملا عثمان ببونی با وجود خوی به هیبت خوی توانی ببیت مرزعی چی زور جوره ک دوست دشمن احترافیم پیکرده بو. ولند یعنی باور دبی دشوا پاکستان. او رئيس حزب جماعة إسلامية لباكستان
0: غازي حسين
1: دتسوى السعودية الشيخ بن باز دتسوى تركيا باريس أربكان بروفيسور أربكان هزار رحمتي عن ليبي أما أنا ريزي زورك والله أربا أو ما مستعزات حزراني كل خزمتي بواتشيت تتدلل أربكان بشيخ خوي داينا ودستشي مازدك بداخوا خلقيتشي إيركا قدي او ما مستعين نزاني كايما دزاني قدي لسان بو زا ما مستبب ومرزعك بيم وايا هستاش او خلق او ما مستعمام باكا انا همام تصولي بلام حري ازادينيا او خلق ازاد بكري كايل قليل لمتين نكري لمزغل باورتان بي او خلق انا هموي هستاش همام تصول وهمام بوتنو هالكاتك بسوتنو اسلامي بيتو خاون او هزا او انا همو وكبري كتابي بزوت نوانا ما مستاي بزوت نوانا درويش او صحوينا خوش الدزاني ما مستملا عثمان تنطرز الى اهل علم دقت وحزكم زنابي شتخوض باسك يك لو كتابي انا بك فرماني زنابي ما مستملا عثمان تون لسعوديا زما مقاعد دراسي تان لو الجيلاو تا دكتورات تواكد زنابت يكلو قطابيا بوفايا نجمي براتي كابداخ واندي شاو زنابت خاوان او وفايا بوكا دائما ايمن لها مشوينك باسي زنابتكين كبراتي زنابي دكتور بشتوان كسيشي قطابيشي ما مستعملا عثمان براو قطابيشي بروفا وخانو لو يمحزكم زنابت باسي او خالي بكي خالي اهلي علمو ما مستعتسون لغل اهلي علمو لغل فقه ولغل طلبي علم تعاملي كديو موقفي حزكم زناب التيشك
0: سلامتك والله هاك حاجي او بابتك براستي جي خويتي باس بكريت جنابي ما مستا حزي لا علم ذكر اما هم مان بيش مرقب بوين قنجيك بوين تازش خلدستان بسوسية بسوار سال دواي اوي كايتر او بيجي هبو ما مستا لدروش جارك لجاركان لخزمتي زناي السعودية الشيخ بن باز بو او بابتان كرده وكوا طلب اللي ورجيريد اوش موافقي كردو بتيان لخزمتي ما مصاين طلبه من بو بنيرم او بو ما مصاك قرايا و هم مان لكاربين او كانت من سكرتيري بيواندي خند كاراني كردستان بو ما مصاك يتر راي وابو كوا او فراغه هيا طلبكاني ايما كادركاني إيما بتشل دروا بخوني وبتايبتيش زانستي شرعي أو بو بيانش كسيان دياري كرت لسرتاوا يكيك لو أنا كخواي جورا فضلي لقل ما انكرت بندبو
1: باب زم أو بيك بيش كسكتي خنت كلام بي
0: رجير نبو يعني
1: بلام ما مسمى لا عثمان ما يد بلام هابو ده يقول كار حزبي كي بقى
0: ما مسمى وابو وانا والله حتى وتيان كاك نابي تو
1: سكتي كتابي
0: خنت كلام ما وصوتي نا ده بيبرا يك خاري جرينك أجرت مع شيء هالبجاردني ما مصابو أو طلبانا سبحان الله أو ينكر كوا كسيك لخويان بيت لعائلي خويان بيت نزيكي خويان بيت يعني بيانش كسيان دياري كرد همو إلا شارك بو إلا شاركاني كردسان بو هر يكيك إلا شارك بو نتر الحمد لله كروشتين بوهوه
1: حلب زي كدابو هوليري كدابو راني كدابو
0: سنك دور كاك حاجي كمال كتشوين سبحان الله حل سرتاوه كبرين بيشوازيان ليه ما كرد يكيك لواني كبليك شي هبو وتي والله كاتك ما وصى الشيخ عثمان ووفده كيك الدين ما وصى ملا عليو ما وصى يعني تر إيما كاتك ما وصاد بينين يعني حزتكين كحيبتي كي شرمي ريدك إيما أو بيقى يهبو يتسب أصب أخواك اللي يشور جيرين تواني ما نمونيكي جوام شامدين وأوش بو أويك ناساندني تنانات قضي كردي ناساندني شو ناسو ناسنامي كردي بو خلقات شكا بالفعل شكو قمانيك هبو كوال لسر ملتي كرد دورن لدين اوش لري اعلام و لري خلقاني تروا كونو من ناشرين ام شان دابو تواني من يمش لوي دوري خو من ببينين سباز بخواي پرودگار او چند سالي كليوين ماستر و دكتورامان هنا باشان اوانشي كقران اگر لكاركي حزبي شان ابن رولي باشان هيا لناو صحوي اسلامي هموي كساتين الحمد لله رب العالمين لشاركان لنزانكو كان برهمي خوي هبو او كرتباسه بك موصا او دوري بيني وحد شي ذكر دائما او كسانا لدواي اوانش طلبه بروات لي بخوني و خالكي تر حزكم اوش اشاره بيبدا منك ضرور وغرينجا بو غنجكان من بو ماموسيان وبانخوازان كبراستي ماموسا عثمان رينوي ايمي ذكر كوار ريز لعلماء بقرين شكا امرو دزاني غنجك كتازه بيدقات حماستي كيه بو الدين هندك علوم الشرعي بيه هندي جار تجاوز دكات لحد يخوي درجة ريز لعلماء ناكر يعني بالرواب فرم هر توجيه اوي ذكر كوا خريكي علم الشرعي بين والريز لعلماء كانش بقرين اخو ما اندزانك علماي اولاتا لسر مذهبي امامي احمد يمش لسر مذهبي امامي شافعين لقل اوشا ديزاني كوا عندك علماء اللي بيش علماء امتنا علماء مذهبنين يعني او خالكي زوزور قرنبو كاك حاجي
1: كمان لسر اقصي جنابت شتش خوشم ببيهاتوا كبراسي زور بداخ وعندك اسكا علمك كم ولا قرن دين برعبر ما مستعياني ميزر باك او ريزانادا كما مستمع الله عثمان توجيه كردبو لو بيني لسردان يكلا فقيكاني ما مستمع الله عثمان ما مستعيه چي برزا ناوي نايرن بياوي چي زور خوشوستا دالي بسيارة چند من كرد ما مستعيه فرمي داي قد بسيارة چند نا قد بسيارة چند لما مستعيه چي كرد لبرس طلبي جامعي لا طلبي جام اواني لجامع لمزقود دخينن بتواناتلن لخدمه ما مستعجل لحجله بلواني كل جامعي دخينن قلت ما مستعكش فرمي خلى بلوي جامع مذكره وجامع مؤنثه للذكر مثل حظ الانثيين لدقات يعني الاستاذ خوش استكش زول يعني علماي او ملته او امته براسي عالم بينا براسي علم يعني زور بس احمد وقلت يا لوي هم اوان خويا قد العلم قد زان هم دبي خلقش قد او ما مستعان بساني
0: بس واش بي بيم خوشا نوبرك ورجرين يعني دتوان هر بسران وبنران تلفون مان بوبكن كوندي مان بيوبكن وبو اوي گفتگوي كي چرتر بكين لسر او بابتا نوبركي كورت وردا جرينو ودينا خدمتي بسران وبنران

0: خۆش ویستان خۆشحاڵین بۆ جارێک تر بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بگەینەوە بۆ تەواوکردنی بابەتەکەمان و ومێدمان وایە کەوا ئەو خۆشەویستانی کە گویان لە ئێمەیە یان دەمابینن لە ڕێگەی تەلەفۆن و ژمارەی تەلەفۆنەکانمانەوە بتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن. کۆڕەک 0550-327-02 زێن 0583-430-4021 ئاسیاش 0573-495-46-46. بەڕێ کاک حاجیان، بەنسبەت مامۆستا و دەوری مامۆستا لە بڵاوکردنەوەی زانستی شەرعی و پێگەیاندنی فەقێ و قوتابی، بەڕاستی چەنێ باسی بکەین تاوان نابێ. من ینی ناوی دەنم مامۆستا بۆ خۆی زانکۆ بووە، زانکۆ بووە لەو بارەوە جەنابەت چی یادەوەریەکت هەیە یان چی قسەیەکت هەیە بیکەیت؟
1: بەڵاستی جەنابەت پێشتر ئیسارەت بە شتێک کرد پێشەو ناوەڕەکە خەڵکێک بە بەرامبەر مامۆستایانی ئاینی بە دو ئایەت و دوو حەدیث کە نازانێت سەبەب نزولەکەی چیە، سەبەبی ورودی حەدیثەکەی چیە، مناقەشاکم. بەڵام مامۆستا مەلا عوسمان زۆر دووربین بوو، عالم بوو بە مانای کەلیمە، وە معالمێکی موعتەبەریش بوو. هەر بڕیارێکی ئەدە هەیە بوو کە بڕیارەکانی ئەبوو فەتوە لەسەر تاسەری گانی عولەمە. بەڵام بەداخەوە هەندێک کەس کە ئەو کاتی وجودیان هەبوو هەر لە ناو زووتنەوەش کە دوایی دی تەفرەقەیان دروست کرد، خۆیان پێ زۆر مهمتر بوو لە مامۆستا مەلا عوسمانی بە دو ئایەت و حەدیثە ئیدی وەڵامی قسەکانیانە داوە، یاخود بڵێن بێئەدەبیانە کرد. بەڕاستی دوایی هەمان ئێستا دێن هەمان قسەی مامۆستا ئەکەنەوە پاش 30 ساڵ لە وەفاتی مامۆستا مەلا عوسمانی. ئێستا دەڵێن مامۆستا مەلا عوسمان عالم بوو، پێکاویەتی و شتاکە لە شێخۆ.
0: دیار پەیوەندیەکمان لەگەڵا کاک نازم. کاک نازم خۆشحاڵین، فەرموو کاک نازم.
2: سلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تاوەکە میتەمەند درێژ بن خوا عزیزتان داتەوە، خوا پاداشی خێرتان دەکەوە. کاکە ماش برانی و مامۆستا شیوانی بەڕێز و
1: خۆشەویست.
2: دەستخۆشیتان لێ دەکەم لەو بەرنامە جوانە، لەو سەکتاف و باشانە خوا عزر و پاداشی خێرتان دەکەوە. بەڕاستی ئەو کاتی کە بزیتەوە ئیسلامی کە هاتە هەودێرێ کە لە پاژنەوەکە هەودێری پاس دۆخوای گەورا مزگەوتەکانی ئاوەدان کردەوە، خەڵکی تێگەیاند و خەڵکی تێگەیاند. ئێمە ئەو ساوە ئیسلامیە دەبی ئەو بە بەروبوومی مامۆستا مەلا عوسمانیە، بەروبوومی تادیر و ئەندام و شەهیدەکانی بزوتەوە ئیسلامیە. بەڕاستی ئەمە نابی ئەو ڕێبازە پیرۆزەی مامۆستا مەلا عوسمانی دەدەین.
1: کاک نازم ژیان، کەواتە دەتوانین بڵێین هەموو خەڵکی ئیسلام خوازی کوردستان قەرزاری بزوتنەوە قەرزاری مامۆستا مەلا عوسمانین؟
2: بەڕاستی خوا ئەوە بەروبوومی ئەوە سەدە قەزاری ئینشاءەڵا لێی دەمێنێ بەرێ بەرە قەزارینە ئەو مامۆستا بەڕێزە، ئەو مامۆستا چاک و باشە. خوا عەزیزە کۆکە و ساوە ئیسلامی پێگەیاند و کە بەڕاستی مامۆستا مزگەوتەکانی ئاوەدان کردەوە کە سەکتا تاکە کەناڵ و کە تاکە کەناڵ لە شاری هەولێر دامەزا لە کوردستان لە 92 بزوتەوە ئیسلامی بوو، بزوتەوە ئیسلامی بوو کە خەڵکی پێگەیاند و پێگەیاند.
1: ڕاست
2: ئەگە بە ئەو ڕێبازە پیرۆزەی بەرنەبێنەوە
1: ئینشاءەڵا
2: بەرەو پێش بن ئینشاءەڵا.
1: ئینشاءەڵا ئینشاءەڵا دەستی زەناویش خۆش بێ،
0: دەست خۆش بێ کاک نازم، خۆشحاڵ بن. بەڵێ بەڕێزان، بەڵێ کاک نازم، باسی هەندێک بابەتی زۆر گرنگی کرد، مەسەلەی ئاوەدانکردنەوەی مزگەوتەکان و پێگەیاندنی خەڵک و مەسەلەی بەردەوامبوون ئەو مەدرسەیە. بەڕاستی خەڵکی زۆری پێگەیاند، خەڵکی زۆری لەگەڵا بوو ئەلحەمدوللا، و ئێستش ئەو خەڵکە بەڕای من هەر ئومێدیان ئەمجا بابینە سەر بابەتێکی تر کە لە ژیانی ڕابەرمان مامۆستا مەلا عوسمان ڕەحمەتی خوای لێبێت، چۆن ئەو بڕیاریدا کەوە بچێتە ناو کاهی سیاسی و بە فیعلی هەرو چۆن کە دژی بەعس وەستا و فتوای داو جهاد دسی پی کردو کردستان الحمدلله رزگار بو دوای همو رزگار بو نیک دیار دبیت خود صلات دبیت ریبری کی کرد هبیت لو بابتو
1: بلاستی زنابی دکتور جان اگر تماشای کن دوای را پرین کبزون نوی اسلامی سرمشق را پرین بو به همه هنجی لگر لعنه کانی دی به هیچ چشیک يعني عقلية وتصوري أي دين يعني ما مستملا عثمان بكذا بتعامل آوابه إما بهيس نوعك هدف من أولنية احتكاك شو حساسية تصادم لك الهيس كسبكي ما غير مخابل بلان بلعي ما يكذبه لسألو أساسك هاتن هسما كدك بزوتنا الإسلامي هستي كدك فراغي شي دستوري هيا
0: ديارب كنديك مان لك
1: بلا
0: بلا فرمو قربان
3: السلام عليكم
0: عليكم السلام
1: عليكم السلام طلع
0: دايكي ميعاد نقل معنا فرمو دايكي ميعاد خوش حالي
3: أخوي قولة جزاك يا طبعا بارك الله فيكم في الدارين
0: آمين
3: طبعا ما شاء الله يعني براسي دلق ورنجي بزنوي إسلامي معي خوش حالي
1: الحمد لله
3: باطنا وظاهرا أوصف لك الأخوة سبحانه وتعالى
0: وسلامتك في عربي
3: لباري أمام مصر عثماني وكرابري بسنين إسلام وأهات تأمن بحكم أولها وليري نبوي ما بابرين لسفين أبو مكا تقمي الصدام بوا بس والشيء الراديو أود أكر يعني دم يناسر أو إزاعي بحصم وريد أقر يعني دادا نسم جملة رادة قبل يعني رادة عندي إسلام لا بالزوي يعني الحمد لله براسي حق تالي بعضك أول حق هو لسر زاري أما بالزوي كان بيسمان حديث زوانة ثاني صحيحة كان أما بيسمان يعني فضلة قوري إخوائي سبحانه وتعالى براسي نورس إخوائي ودرس لنا أؤمتي لنا أؤم ضلالتي والله أنا ما أنت ظاني يعني تمشاك مين ما عندك أنت بشاك قولي ما عندك الوضعيات بالله ما بصالي وانا حرام كبراتي هم زمان صدقني وإيش فانها تو إزاعه وبغداد وأبيدي كتأميمه وإزاعه عديش فيدامه يا فيدانة بايا براتي أبي يخربوا كمان إذا بخافنا إزاعه عديش وتا إزاعه شبابي يا فيدامه
1: مالح رست
3: بس الحمد لله كتجملة وين راقل أو ذاك الإخوان هذا دري أو ذاك بويا الحمد لله يعني مبشر ومنذر
1: الحمد لله
3: قد بر عليه الصلاة والسلام زور خير وخيرات ليه إيجادهم براستي أوي بقاقهم أو كاتبهم رأي لفاس أوي كتفرعات ليه بوا براستي إشتي غسج خل يعني غسج خلالي بغاست كلمة خلالة يعني إذا حلالي أكبر جل في شيء أو ذا دفت إزاعي يعني لو لقد فيها أو ذا دعبا في مقابلة ذاك يعني لو ذا بكي أدوبي لو بو ذا بوبي أما براستي يعني أوي أمن كناسي براستي الحمد لله طبعا من القران الخين الاولي قران شفاكو راس قدري فاصل لك الحمد لله اوانك الشيء ده انا وايد ولا تمام تدري ايش صار براسي اللي خايف ولا باريموا او اذا عيا هرب مني حتى انت ما صادك مها وداراني كمان بس دائما صح كان دائما اواني اللي صري حقا دائما هوا داراني كمان حتى في غنبران
1: عليه الصلاه والسلام
3: معجزات يا ابو أولها وداراني أكتم بواك لا حتى وفاة الشاكر يام وداي قولا راجي فاكا وهذا يقول راجي فون الحمد لله ويقول إخلاص وصواب وزباب لهم لا يبرشي رحمة إخوانه وما مصايفي وهذا في أوريك الزبر كبه حقه الراسي حتى أو كاتل كدداني اللي خايفة سبحانه تعالى بريشيناتي وبراسي كجيش نبي جلد يدرش بي نمن يعني أو دنقا يعني براسي الزؤد
1: كلا خواهش فقط خواهش بیار خوشی بر لزیمه
0: دایی که میعاد لو کسانه که الحمدلله لو کسانه که دلسوزانه بابت کن باز دکت و پیامی خوی دائما دگیم
1: خواهش بیار
0: خواه سلامتی انکا بله که
1: براستی بونی فراغی چی دستوری لحرمی کردستان ما مستملا عثمان بحث کردن به سیالت دین یکی بریاری دا بزوت نوی اسلامی باش داری حلب جاردن بکا بریاری دا خوشی وکو یکچک لو کسانه برابر ملتی کود حلب جاری که اوکات شار کس بود نام استمال عثمان بو زنابی کاک مسعود بازانی بو زنابی مام زلال بو زنابی دکتر محمد عثمان بو لا تك أوانا يعني هشام بشان أوانا خوي كان ديت كله أوي بركاك إيه مش وجود معنى يبلت على البلام أوي كتزيد سالنس بو دو خال لو هالريك لقال أوي تزويرة كي زوزول كراوز يكم تزلبي هرمبوس صراعي الصراع الصدامي بين باكتين يشيتي زوزو تنبو تساوري شر بزوت نوى إسلامي قلت له أوي أومي اللي تتسيدي ظلمي لنا كتتيدي دار بدل نبي تتسيدي رولي أوخر كي دايك كان زلجع نسوتيو عافلة كان بيواجن كونو من دالة كان يتيم نبن تنازلي لن حقيقويك ايوا بيك ولين اما قبول معنا هيتس معنا تنها 50-50 رويدا لوكا دو ما مستعمل عثمان لو كاتوا با عقلي شي دور بينانا بشار زايتي فراوان لشريعة اسلام بحس كردن بمسؤوليتي من لتكوب بو تصور مقاصد شر يعني كده شفيري ببو بريالي بجدار كنجا او كات خلقاني ديان قد زائزنا برلمان هيتس مزاليني حكومتش والله يعني إنا ما زال يشتري بلام حكومي بلام برلمان هيت جات الاستادين لسال برلمان يقي خلق دقلن لسال بردسرات أودكين حساب لشكايات اللي دكين لسال وزارتك سطشر المشكلة دولز دكين استاق يشتين أو قناعته
0: بيشتروا قناعته أبواب
1: جوتنا وحالة يشتري يعني براسي بداخل وده بأوخر
0: يعني زور مين أنا مستابر يزانا بتهيب
1: ما وصمنا عثمان ما شاء الله اللي بيعنا لمسانات واني بيلا بلنا بدو سيقسان موزوعة كيبك بلام أمن دليم أو خلقت جوابي خوايدة دانو بيش هاموشتك كهو كاربون أو صحوة إسلامية كردستان كزي أميد بوكوش أنا كاني تل كبراستي دبوا تسترية زور قولا بهذا زور قبايا خلقشي إسلام خوازي كردستان وختيك راي خلقشي كردستان بإصلاحات لجيساية وإصلاحاتي عندكد أو أبو رب العالمين اللي يقال إن شاء الله تكخواي قولا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا نراه من يعمل مثقال ذرة وأوش مثقال ذرة نية شك الدنيا صفي المصول معنا عند ببزاين زور قولا
0: أو ميجويك أيهالين أقول لي الله سبحانه وتعالى كي سبب و برام أو نابين كيسة بزوت نوي إسلامي لحالة السيدة جاري كتر وورد وورد ديتوا بمكانتي خويو دبيت جي أميدي مسلمانو مسلمان ليكو ببنوا
1: درام استا أقل أو خلق آزاد به أو خلق هرشي بريني موتسو كيش أبو درس كدن نبي بزوت نوي إسلامي همان بيكي زعلاني بهستلا لبدو خالي زول قرن تسيخا خالي يكم مركزية بزوت نوي إسلامي زول بهزا ما مستملا عثمان هزار رحمة ليبي رابلي كيباوي قارا ببالام دبي أبو بلين خلشك خوال درويشت خلشك خوال درويشت ما مستملا عثمان ديويست أو خوال رويشت ني محاسبة بكا هندي بلا لبربر جواندي بزوتنا الإسلامي دا ينقل بأواب قيناك أو فوزاك دوش أجيست بزوتنا الحمد لله همو من يك دنك ويك دستو يك هنقاو هنقاوانين بيك عراستا ويك رابر من هي وريزي لدنين وسكاني جرال أمام لكاني دو بزوتنا الإسلامي الهم بابنبون بمبادئ هل ويست رؤونا كاني؟ هل ويست بويلة كاني؟ هل ويست واقعي وشرعي كاني؟ وهي كرديا لو بي أميدي كخلق أو باري بي أميدي أميدك درسك بيوان ديا دبلوماسيا كاني بزوت نوي إسلاميش لقل ولا تاني دلو لقل هزو لعنة كاني ناوخول لقل تيني تويجا كاني كومل قام مستيانو كاودو لزبيتوا أو أميدي چيزي عتري دايتا او خلق اسلام خوازه كبراستي است النظرات كان همي باراستي تسيل بزوت نوع اسلام يكن سيل هنگاو هنگاو يكن شلون هنگاوني ودل خوش شن بهنگاو كاني من بيدل النكليله والله لسر استيس عراقيش خلقت اميدي بزوت نوع اسلامي الحمد لله
0: كاك حاجي ديار برنامج من بروكو تاي دروات اخر خال بيم خوش اگر شتكتي درباري وفاتي ما وصلنا لعثمان
1: رحمتي خوالي بي طبعا هوالي وفاتي ما مستعمل عثمان هوالي شي زود دلتزينو ناخوش ببو همومان بلامی دی قدر خواهی وای او اسلام نابلی تواب او خلق دیتا دنیا پیغمبران وفاتیان کده او ایمانا وفاتی ما مستمل عثمانی زور گوله بو لسد دلمان لبلوی بیزگلوی کرابلی چی بزود نوی اسلامی بو هوینی نزیگ بو نوی لعن کانی برولی کاری کاری ما مستمل عثمان ما مستمل چی زامعی رهینا و کم نبی که از کوفات کل نخوشی کرونا ایل سلیمانی لخدمت جناب شیخ عرفان بین باسی لحظه وفاتی ما مستمل عثمانی کرد تل شام بول دمشق قبل چند پیدا این که ما مستا نساغا تو الله مشتین در وقت خون لیم نه ما مستا دانش تو بم کتی ما مستا صحتی باش بو کتین تو زکتی تو بلام باش بو کتی آوا دانش تو بل ناکاو کانما نفلک وعده تجوره نفلک لدر قاده تجوره تی یکسر ما مستا ملا عثمان سیلی در گای کردو هستا سر پی تی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول تکت وفاتك يعني براستي مردنه چي زور زوان مردنه لغربت مردنه با
0: كلمي توحيد
1: مردنه ببتزهشتني صدقي زاريو كأوهم علما مردنه با نجيك خمجاني لا بينا اسلام صرف كد بينا ابو بركاته چي زور قولة بلو بزوتنه اسلامي اخوای گورا پلی بلزی بهشت به بخش ان شاء الله
0: امين اخوای گورا بفردوسی علی
1: اللهم امين
0: تواهر و علماء و زنانی ام امته ام ولاتا و چاو چاکان و سرکدا بو خوا صلحا و کان اخوای گورا وی ک روشتوا رحمی پیوکاو و بهشت برین شادیان کاتوا او شیما و کوا خیر دینو جيني ام ولاتي ده خوي غور موفق يعني اگر
1: پيامي يكشتي كوتاي لبيرم كد داولي بودنه كه ما مستعمل عثمان صدقت زاليه كاني كه پيغمبر صلى الله عليه وسلم كه ده فرمي اگر انسان ملت سي شت بكال چي دي يعني براستي يك او علمك دو كركاني ك اوي شهيد بو شهيد بو ما مستعمل ابراهيم بخوي تاريخك لا خدمة الإسلام كاك عبد الرحمنك شيخ عبد الرحمنك كاري خير خوازي وخزمتي تشيزوري
0: كدوا
1: يا كم كذبوا كدستي خير خوازاني هنا كردستان لو أوي هاري كاري يارمتي أو خلق بداك كزور بيويستا لو كاتيكا هرمي كردستاني شوكو بشكل عراق تعامل لغدا حصارة شي اقتصادي هبو لسربو او بياو برزا تواني تستير الاخراوة كان بيني وبيتا بنيناري او الاخراوي اغاسو او الاخراوانا بيلي لخزمتي تشيزو قولي او خلق فقير و هجارك درس كدني تندين مزقو تقطاب خانا كدنوي مدرسي شرعي براستي لو ما مستعمل عثمان لا هم جانبك هم كري صالح
0: وعلم
1: هم علم تفسيره انواع هم يعني ايدي براستي وكو باسم كل بدايات او ما مستعمل زانا ماستر ودكتورة تندير ما مستعمل ماستر ودكتورة ايمانات واني براستي بو ما وكرتا وصفيه هم اشتعنبك
0: راسا دستكام خوش بكاك حاجي كمال زراري خوش حال بوين بو ديدارة با هاتني جنابتان بو
1: خوشيوي
0: صداي جماور و دس خوشيش لبراني كنترول دكين عزيزانو خوشيستان بمشي وازادين كتاي برنامي امرو من برنامي صداي جماور دعوكارين لالله سبحانه وتعالى عاقبت خير من كات
1: و
0: يك يك بين لو كساني كوا بردوام دبين لخزمت كردني آينو و خزمت كردني نشتيمان بمشي وازادين كتاي دستي همولاي خوش به وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
1: جزاك الله خير دست خوش به دكتور جهاد

امشيان الدنيا هيسني همو امرين كواتا اگر مردي بارو ما عندي الا خيامتا سرفرس كينو ام شريعتي اسلاما امانتك لقرددي همو مسلمانانا قسم بخلا همو محاسبك اللي بمال بروح بيان بهمشك هركز باوري هيو هركز ايكا واخوي خازاتك هركز فيناكا بخواي اسم خساري منها متسيل كدا ولا ملائكة روشي قامتها ليكريتو خرشي خيال وخطرش مانه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زال خداي جور دبارين وبجوري خوي بعظمتي خوي بجبروتي خوي بكبريائي خوي. يا ربي خدا بعفوي خد عفو مامكي، يا ربي خدا برحمي خد رحمة مامتي بكي، يا ربي خدا إيمان ما سلامت بكي، خوا عاقبتي ملاك ما خير بكي. يا ربي خوا هديك لإما لو كسانا مام بجيرين أو بري سود مندو سود بقيني نيكتري أو بري زرر وزيان ليكتري دور بخينوا، خوا يوما ليبكي يكتري ما خوش بي، خوا يوما ليبكي خم ليكتري بخوي دل صوزي يكتر بين خم خور يكتر بين راس قو بين لقر يكتري. يا ربي خدا بخاتري اسمي أعظم دلكان مام باكي ولا بران برخوت اولا لغناح تاوان كان لسبيت كان لكم ترخم يكان باشا او جار لبرامبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكم ترخم كدن اقتداء كدن بيو بسنته كاني. يا ربي خدا دل كان من لبرامبر يك باكي وبركي لمحبتي خوتو پیغمبر كد. يا رب يا ربي خدا داك باب ما خوش بي، يا ربي خدا قال جيان دان لشيان ساق بكي، يا ربي خدا قال نخوش شفاء بدي خو اجا مردون قبر تاريخ ان بنوري خود لو من نور بكي، خو قبر تاريخ ان بروناك بكي، خو قبر تشي ان صرف وان بكي، خوا روحي ام بهشاد بكي، خوا درجات ان عالي بكي، خوا پاداشت ام ديوا لسزيت و ازار ديتني انا پروردكني ايمه ده. يا رب العالمين يا ربي خدا لخمانو كسو كارو دوستو عزيزو خوشو براو خزانو مدالكان ما خوش ببي. يا ربي خوا وين خوشا لير دانشتي ان كسي شي نخوشا خود شافي شفاء شي تام عاجلي لبو بنيري، شفاء تام عاجلي و توين خوش مسلمانان بنيري، شفاء نخوشي لهم كسو كار ما بنيري. يا ربي خوا قرزار قرزي لسر لابدي، خواه اوی غمبار خمی لسر لابدی، اوی دلی ناخوش دلی خوش بکی، اوی چشی بوی حل بکی، خواه اوی من دالینی من دالی صالحی پی بخشی. یا ربی خدا بخاطری اسمی عظمت من دالکان من اصلاح بکی، خواه صالحیام بکی، خواه مصلحیام بکی، خواه بیان که خادمی دین کی خوتو کتاب کی خوتو سنتی پیغمبرکت. یا رب العالمین یا ربی خدا لد اپارین کولی رد کوکر دین و هدایت و توفیق دان کتاب پرستین، خواه بر دوام من بکی ل رمضان و ل پیش رمضان ولدواي رمضان وببردوام لسر طاعته وعبادتي تودا ببين. يا ربي خدا اخيرهم لاك ما خير بكي، يا ربي خدا لد ابارين وبنا جوانا كانت بصفته برزة كانت يا اكرم الاكرمين. يا ربي خدا ابو خاطري اسمي عظم لسر مرق ده بهانا من وبي كوا وشي لا اله الا الله محمد رسول الله من بقسمت بكي لكوتا هنا سيجيان من. يا ربنا يا ربي خو اهل ايمان صرخي، اهل اسلام صرخي، بصر اهل كفر وشرك يا رب العالمين، خوايا اهل تقوى صرخي بس اهل معصيتها. يا ربي خو مسلماناني امتي بيغمبري خو لا زورنا خوشي ونارحتي ودرد سري وازيت وازاردان خو لا سريان لا بدي. يا ربي خو زور مسلمانان هر استاكا لزياتي دانشتين يعني مزغود لباتي فينك بونيان لزياتي جيرتين لا حديثيان ساوري وذكن كي اقرو اسنيان بسر دا الرجلي. يا ربي خدا دستي او ظالمان ببرك ازيتو ازاري مسلمانان ددن. يا ربي خوا دستي همو او فتنتيانا ببري ورويان رشقي وعارديان بن بي شقي اسمانيان بسر دا طبقي كمسلمانان اكوجن مسلمانان در اكن مسلمانان اوار دكن مسلمانان برسي دكن مسلمانان بيدين دكن. يا رب العالمين خدا لي قبولنا كي، خدا الرجي رشي اوان من بي نشان بدي، خوا زليل وزبونيان بكي. يا ربي خوا تختو عرشان وربجيري هزو دا صلاتيان لبستيني، خوا جنديك لجنديكاني خوتياني بسر دام صلت بكي يا أكرم الأكرمين، خوا مسلمانان نبردستي قطار بكي آزاد بكي رزقار بكي. آمين آمين والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لصالي ديكوشي خلكاني اغادار كدو كد ديفيد بشي بو حاج خلكاني شي زول لهم ولا كورجان وشاري مدينه بو اوي لقل قولتين بيغمبر يمسا ارزا بزان المناسك حاج شلون بانجام بقين بيغمبر يقول عليه الصلاه والسلام للروجي بسبينجي ذي القعده روجي شما احرامي لبك نجيبو نيو ريبو كردن بشوار لمزقوتك يا خوي هاو سراني هم اللي قال خوي هنا بريكوتن بو عصر جيشنا ناو سيد ذو الحليفة لو ان يجي عصي بدور كعاد بو كردن لو لا يداو استراحتي كربوي خلكان اواني دواكوتن بيب قنوا نجي مغرب كراو عيشا كراو بدوان لو مانا وخوتن لو شودا خواهي قولي مهربان هوالي بو پیغمبر نار بياني بو هوالكي جيان فرمي أتاني الليلة آتي من ربي كسي الأخوة لا إخوة وهاو بولان بي جيان دم فرمي صلي في هذا الوادي فإنه مبارك لم ناوشيان نيوش كسنك أمشي وناوشيان شوينجي بيروزا واجبله حجة في عمرة بنيتي لبيك اللهم حجة في عمرة نيوشي بياني بو كردن لدواي نيوشي بياني وشتركاني كأمادي كردبو بو قرباني ودياري لما الإخوة هموي نيشان كردن فاشان خوي شورد أنجا خجي مباركي داهينا و بوني خوشي هرا قران بهاي بكار هنا بوبون خوش كردني سري مباركي وريشي مباركي إحلامي لبر كرد نيجيني وروي بو كردن لبه لدواي نيجيني ورو سواري پشتي وشتركي بو سپاس وستايشي خواي كرد كاتي وشتركي هستا روبا قبلة وستاني فرمي لبيك اللهم حجة وعمرة أنجا فرمي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك همو خلقان لدوايا ووتيانا وبريكوتن دان هزار كاز لقل پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريكوتن أو سلوتيان دوتوا بيابان وتشيا ودول ودشتكان هموي دلرزين لبردمي تلبيس پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

0: صحابه لودا جبريل ها فرمي خواي جورا فرمانت بيا دكات دفرمي مر اصحابك فليرفعوا اصواتهم بالتلبيه فانها شعار الحج بها وران بلي دنگ برسكن وبلبيك اللهم لبيك شنك اوا سروت دروشمي حجو جواني حجا بمشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخوي شي ساده لنا او خوكان دا بريكوت بسفره شي دور لرگاه دا نخوش کود نخوشی شقیقه و سری شقی بو هاتوا بویا لیچی لناو شکان دا لای داو کلا شاخی لناو راسی سری گرد بووی بتوانی که انشاءالله هم حجب سرکو توی بانجام بگینی لرگاه دا گیشن ناو چیگ آفرتیک هادو تی تو رسول الله فرمی باله و تی امن آلم رجانه چندان جار دبوریت و گشک دیگری پیغمبر دعای بکر علیه الصلاة والسلام لناو شيخي ترك لايدا وشتريك برو تايبت برو پیغمبر هاو صلى الله عليه وسلم دعاية پیغمبر فرمي خاوان يا مسلم بو بانكن خاوان اكي هاو فرمي مستشكات اللي اكا علي من اللي رهات ومت الدنيا لمن علي وكاريان بوكم يسا بيربو متوانام نما ودياني وسرم برن فرمي راس تايب پیغمبر اخوة بشتيكي واما نبير فرمي وايل يا مكان لا تنحروه واجعلوه في الابل سري مبر خين علي قرن بالك الوشتكان ربي هتا خويدر لناو دشي بوشيويا افرتيك ليو دامنا على شي بيو برزي كده وتي في غمر اخو اما حجيبو هي فرمي بالي وفاداش يش بوتويا ايش شي بيني زور ماندو بو وستي شي هنا بو بو دياري بو كعبه فرمي سواري پشتي بو وتي اخر بو اوم امادك دو فرمي سواري پشتي بو او بو سواري پشتي بو گيشنا ناشي عرج ليو لا دا ابو بكر گنجي شي بكريه گرتبو طيبه دوستي شي تسليم كرده بو خاردني طيبتي خو پیغمبري رسول الله صلى الله عليه وسلم ازو قيام سفره همو خلق شو نه انتوا اوان شاورين گنجكه هاتوتي والله ونم كردو اشتراكه كو اشتراكه والله ديارني ابو بكر زورت وربو ليه توربو شلون وشت يك طاقه وشت شلون ديونو شان سام بپيكينه فرمي انظروا الى هذا المحرم اتوت مع شيء ام پیاوب کن که احرامی لبرایش چی دکات؟ دای فرمی ابو بکر لیگره؟ او نبودس یه می نبودس او شاوریک پارک ماه شاوریک روی گراها تو پیبو برای که اون تاگویش ناوچه سریف 11 کیلومتر دور لشاری مکه. آلیا فرمی اوی وسترو قربانی نه ناو بابی که با عمره پاشان حج. اوشی هنایی هر نصر نیتی حج و عمره خوی بر دوام بده. لماذا دايشي من دارا عايشة زور ذلغران وغنبار فرمي بو غنباري فرمي نيانج ناكم فرمي يا خويش خطايشي تويتيانية همو كاركاني حج بأنجام بقرينة نيد بينا إن شاء الله خو حجيش بنصيبكات بلان نيانج مكة وطوافي كعبة مكة هتا باك دبيتا أو بلا روجي عرفة باك بو حجيش بنصيبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو إيوارا اللي لايدا شو إسراحاتي كرت بياني طبعا بيري ذو طوال لو بيرا كبي دلن جرول استا خوي شورت دوباره احرامي لبر كردوا لدواي هجد الروج بريكوتن سواسط وبنجاش يدو مثيان بريبو قيشنا بردم شاري مكي بيروس لروج يكشمي لكاتي تششتنقاوا في غمر صلى الله عليه وسلم لناو شي كيداوا كأمرو بيالن جسي حجون ليو برو مزقوتي كعبك وتري كان زيج مزجوا تكبوا واشتركي يخبل يداو لو اشتركي دا بزي لدرجاي بني شيبوا خوي كربناو كعبية أو درجاي كسكاتيان بيكرت كسيخوري وشتريان بسراكت كبتي أنا خستملي لن يرجع تبو بيخن شيرن يسا هات وتو همي لقلا روز برو حجر الأسود ما شي كردو قريا ام جاشاني راسي رود كرت بسم الله الله اكبر دسي كرب الطواف سي طوافي يا كم بهر والله شواركيت الباساي لهم طوافك شاد دسي لحجر الاسود وركني يماني دادات وربنا اتينا داود لبيني ادوان دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كطوافي طواكت لشويني نيجي بابير ابراهيم دالوي وستاو دور كعسنة الطواف كل قل يا الكافرون لركاتي كم لدواء فاتحة وقل والله لركاتي دوام لدواء فاتحة اصلاحاتی کرد آیو زمزمیان بوده ناکمیشی خوارد و امضا کردی بس پیشی سرید مسایه اوکو فیان کرد نویب دوی اوشانی راستی دا پرشی و برو حجر اسود روی ما چی کرد هدو دسی پیه ناو امضا هدو دسی بده مسایه هنا امضا دوی او برو صفا کو تره صفا او کاد برزایی یک بو مروش برزایی یک بو سری نجیر بو کویست سور سر صفا فرمي إن الصفا والمروة من شعائر الله حتى آخر آياتك يخوان دوا لماذا وستار رب قبلة هادو دسي بذكر دوا سيجا فرمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده هذا دسي بس كده دعائي كده زار أنجاوي دوباره كده دعائي شي زار دوباره كسيباره كده دعائي شي زار أنجا فرمي نبدأ بما بدأ الله به دس بيكين بوي خواه دسي بيكر دوا لصفاوة لصفاوة دسي بيكر قيشتا ناو شي مسعى كصدمتريك كاليواد دايك هاجر راي كردوا في غمر صلى الله عليه وسلم ليوار راي كرد حتى فرمي إحرامك لسريعي رويشني في عنصما أم لا أولاي دكر كم يك أجنكاش يدر كوتو لسريعي رويشني في غمر عليه الصلاة والسلام بريكوت تاقيش تمرو وسوسل برزايكي لمرو وستا برانبر قبلة برانبر كعبة سيجا الله أكبر وهمان دروش مكاني سر صفاي دوباره كدو سيجاركش دعايك أو جارده بزي هاتو برو صفا قيش تو برو صفا لهموش ينشي شارة وخروشان جنان منال هم يوتي عن رسول الله لم يزقوا تسل الله عليه وسلم أو أنت إذا حامي أن يكرد وقرب أغيان يكرد زب في هذا الشيء بريز وسنجين ولا سرقوه وكل رحمة بزيب وخلك فلمي واشتركان بو بين واشتركان بو هنا سوالي بشتي واشتركي بو بو خلكان بيبين وتوشي كشاش وآثار ونار حد نبين لدور وبيبين وقا برسالي كشان هبو بيكن صفا مروي تواو كرت لكوتايا سري كرت كردوا أبي بجيهشت رويشتا ناوشي الأبطح كلولاي مكوية ناوشي شي تختة بانتايا لبي رجي يكشما دوشما سيرشما شوارشما مايو نزيشي كعبانا كوتاو بونيونجيش حتى بوي باقريني بلسا أمان تكيدواي همي شرقن دسبي بران يعني آسائية قال وذا بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يوا شوي بين شما وبيان يكي كروجي يوم التروية واتروجي خو أما ذكرنا بو حاج بيكم روجي حاج دا أمرت لكاتي تشيشتن قاب دا سواري بشتي وشتركي بو لبيك اللهم حجا وعمرة اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة خويا ما حجك هيج الرياء والسمعة وربا ما يتياني وتايبت بتوي يا رب العالمين هم إلى دعاء وتيان وبريك وتنبر وناسين منا كسوار شيلو مثل الكعبة ودورة بنيجي نورا جيشنا أيه في غمر صلى الله عليه وسلم نيجي نورا يبو كردن بدوان عصري يبو كردن بدوان لدعاء عصر داني يشتبو سورتي والمرسلات عرفا ذا بزيد بو خلقك أي أخين دوا لو كاتا فرمي ابن مسعود فرمي مالك لبين ما عندك فرمي بيك وجد فرياي نك وتني خويك بكوني كفرمي لي قرن اي ولا ازاري باريس راو بو نوج ازاتان باريس راو لو نوج عشاش بوكر دن بدو هم يان خوتن بو بياني كروجي جمعه يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوجي بياني بوكر دن ودعاء ذكر كان خيم ووستاهتا روج بتواتي هالهات انجا بلبيك اللهم لبيك بريك وثن برو عرفات هندك دي فرمو لبيك ذا المعارج هندك دي فرمو لبيك ذا الفواضل هندك دي فرمو لبيك إله الحق هندك دي فرمو لبيك والخير وسعديك والخير بين يديك والرغباء والعمل هل كسب هرشي ويك دي ود بيغمر صلى الله عليه وسلم رخني له شيئا النبو بريك وثن بو عرفات كحظش كيلومتر لكعبو دورة دشتشي فانتايا هجدش كيلومتر مربعة گەیشتە بەردەم عەرەفە ناوچەی نەمیرە لەبەر دەشتی عورنە لەوێ لایدا خێمەیشیان بۆ ساز و ئامادە کرد ئیستراحەتی کرد حەوایەوە دەستنوێژی تازە کرد ئەنجا خەڵکان هەمووی ئامادە بوون لە بەردەمی ئەو شوێنەدا بەرزایەیەکی هەبوو پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلم سواری پشتی وشترەکەی بوو چووە سەر ئەو بەرزایە و وتاری بۆ موسڵمانان خوێندەوە طبعا سەرەتا بیلال بانجی دا کە بانجی نیوەڕۆیدا ئەمجا فەرمی دەستی کرد بە وتار بۆ خەڵکەکە فرمي يوم عرفة ويوم نحر وأيام التشريع عيدنا أهل الإسلام روجي عرفة وروجي قرباني وروجاني تريج هموي ججنو آهنجي تايبتي إيمي مسلمانانا أي خلقان خفينتان مالتان ناموس وكسايتتان لسلك حراما اسمعوا مني تعيش جرايا اليمن بمجيانشي زور بختوردك زرين آماني مسلمانان ستم ظلم ليكتر مكان سنك إنما المؤمنون إخوة بروادالان بلاي راستقيني يكترين ماڵی هیچ کەسێک بە هیچ کەسێک حەڵاڵ نییە مەگەر بە ڕەزامەندی خۆی سبەینی ئێوە دەگەنەوە بە خوای خۆتان لێپێچینەوەتان لەگەڵ دەکات لە سەرکارەکانتان ئامان لە دوای من مەبنەوە بە کافر لە گردنی یەکتر مەدەن خوێنی یەکتر مەڕێزنەی موسڵمانان شەیتان بێئومێد بووە لەوەی کە ئێوە بیپەرسن لە جێگەیەکی وادا بەڵام لەوە لێتان ڕازیە کە گوناهەکان بە بچووک بزان و دائیمەن لەوەدایە کە نێوانتان تێک بە ئاگاتان لە خۆتان بێت اتقوا الله في النساء اي خلقان الاخوات ترسن لها سكوتان برام رجنان تان او انا امانتي خدان لا ايوا او انا بكلمه وشي خدا بو ايوا حلال بون ما فيان لسرتان هيو ايوا ما فيان لسريان هيا اي خلقان تركت فيكم ما لن تظلوا بعدي ابدا دوشتم جهز تولد واخوام لنا وثان اقدسي في اوغرين هجيز قمرانا بنكتبك اخواو سنتەکەم هەر کەسێ ئەمانەتێکی لایە بابی جێڕێتەوە بۆ ئەو کەسێک کە پێی بەخشیوە وتارەکەی درێژە پێدا لە کۆتاییا فەرمووی مانەوەی ئێوە لە دنیایە بەراورد بە ئومەتانی تر وەکو مانەوەی ئێستاتان هەتا ڕۆژ ئاوا بێ نەظەر الله امرئا سمع مەقالتی لەوێدا طبعا بە بیلالی بفەرموو جارجاری فەرموو ئەنصت الناس بێدەنگیان کە با قسە بکەن وە چەند خەڵکیشی دانابوو قسەکان بگێنن ولقل اوشا ببيع اوانيش سكيت كونسن دقيش جوي هموان وكون معجزه فرمي نظر الله امرا سمع مقالتي يا ربي ذا مساوي وكسنوراني بك حديثي شي من دبيستيت حديث هوا قرنك كاكا يك حديثي من دبيستيت يك فرمو ديمن وكو خوي ديجينت عند جار وي بي دقين للواسيه زانات روح حالي تربي لما واتاكي لويكا جاندويتي ئێوە سبەینی ئەی خەڵکان لەلای خودا پرسیاتان لێ دەکرێت سەبارەت بە من ئایا من پەیامەکەی خۆم گەیان بە ئێوە 23 ساڵە خەریکە کەچی هەر حەزەکە ببیستێ بزانی خەڵکەکە شایەتی چی بۆ دەن لە دنیا هەر هەمیان وتیان نەشهەدو ئەنەکە قەد بەلەغت ڕیسالە و ئەدەیت ئەمانە و نەسەحت ئومە و قەضەیت ئەلەذی عەلەی هەموو شایەتین کە تۆ پەیامی خوات گەیان ئەرشی سەرشانت بە جوانی بانجام گەیان و ئەو پەر ئامۆژگاری و دڵسۆزی ئومەتەکەت کرد و ئەوەی لەسەرت بوو بە زیاوە ئەنجامتدا ئەنجا پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلم پەنجەی شایەتمانی بەرز کردەوە بۆ خوا بۆ ئاسمان فەرمی ئەللهومە فەشهەد سێ جار ئەوە پەنجەی لە ئاسمانەوە دابەزان دەسە خەڵکە خوایە شاهد بە ئەوانە شایەتیم بۆ دەن کە من پەیامەکەی تۆم گەیاندووە وەکو خۆی وتارەکە تەواو بوو لەویا پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وسەلم دابەزی لە سواری وشترەکەی نوێژی نیوەڕۆ عەسری بۆ کردن بە قەسر و جەمع پاشان تەواو بوو سواری وشترەکەی بوو بەرەو دامێنی چیای عەرەفە بەڕێکەوت لەلای بەردەکانی بەردەم چیاکەدا لەوێ وەستا ڕووبە قیبلە وەستا و دوعایەکی زۆری دەکرد و دەپاڕایەوە لە خوا سوبحانە وتەعالا هەندێک گومانیان وابوو کە ئەو ڕۆژە بە ڕۆژ بووە لەبەری ڕۆژی عەرەفە خێرە بە ڕۆژی بیتیایە بەڵام ئەوەی لە عەرەفە بێ نابێ بە ڕۆژ بێ ئەفەرمێت جامێ شیریان بۆ نارد لە بەرچاوی هەموویانە خواردیەوە بۆی دەرکەوێت کە پێغەمبەر بە ڕۆژ بوونی عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەلەو ساتەدا ئایەتی ئەلیەومە ئەکمەلتو لەکم دینەکم وەئەتمەمتو عەلەیکم نیعمەتی وەڕەدیتو لەکم الئیسلام دینە دابەزی ئەمڕۆ خوا فەرمێ دینی خۆمم کامڵ کردبووتان و تەواوی نیعمەتەکانی خۆم بەخشیە ئێوە و ڕازیم تەنها ئیسلام ئاینتان بێ
1: إمام عمر وآياتي بيس دلقران بو فرمي ما بعد الكمال إلا النقصان يا إلا الزوال بداخ ولدواي كامل بوني تلك مكرتي دس بيكات إمام أبو بكر وي بيس قريات شنك أما نشاني أجلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تدين طاب وإشي أو طاب لسر زوية بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دعاك الرؤيشك لوي بسواري وستركي كو تخوار ومريشكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی بیشارن و بزلکان و بینی جن دمو چاوی دامه پوشن فانه یبعث یوم القیامه ملبیا لچیا شریتی جانی بسرا و لبیک اللهم و کو تخارو فرمی که زیندو بیتو هر بو سروتو و زیندو بیتو لبیک اللهم لبیک دمو چاوی دامه پیش لیو ما یوا بسواری وستکی هر دعایه که دستی بس کرد برو با قبله هند جاوش تركي املا ولا يك بدسي شفي رشمقي يقل بلام دسي راسي هدانا انا هتا اسرو دوباره هر دعاي دك پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بانجي اسامه كر اسامه كر زيد رشبيست هناي لسر وشترك الدعاء خوي وسواري كر بو يدر كي كي ثرقر فلسطين تكبر همي روي هل كان هيش يعني جواز ني لا اخوا رشبيز بن سوربيز بن عبد بن ازاد بن هتا دعاي واستاذ روج اوابو كروج أبو فرمي ادفعوا بسم الله بناوي إخوة بريكون هرون ده بريكون تنبرو شو برو مزدلفة كشوا كيلومتر شش كيلومتر لولا عرفات ودورة بريكون تنبو بغلبو غلبو جلبة جلبة حمي بلا بليبو لوشتني أنا درس في غمرة صلى الله عليه وسلم وصاف ملي وشتركي رشمي وشتركي قرد حتى سري نزيق بولا سركو بانكي با بدست راسي مباركي اوري ده ابو خلق فرمو ايها الناس السكينه يواش يواش يا خلشينا ليس البر في الايضاع خشاك لو دان يخوتان ببروتشينو اجل كانتان ببروتشين يواش ده سرقو بركو دو 6 كيلومتر برا جيشنا وشي مزدلفه لبلايدا بلال بانجيدا نيجيني وريبو كردن بسي ونيجي عيشاء بوكذن بجمع تأخير بدولة قل مغرب دا مزدلفة بانتاي نو كيلومتر ونيوم ربعة لوي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لدواي نيج رايج جان بيكرد ريغي هندي لآفرتان هندي لمنالان هندي لبياو بيرو بكوتوكان هندي لشوانكان لقل قصابكان دا كالدواي نيوشو ودتوان المزدلفة بجي بيالن پیش ازدحامه که خلق برون با مینه لیوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم خوت تا بیانی بو نیوشی بیانی لکاتی خویا بو کردن با جماعت سواری وشترکی بو سو دامینی برزای المشعر الحرام روبا قبله وستا دعایشی زوری کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و دستی بس کردو و بفضل کری عباسی آموزای فرمو حوت بردن بو کرو حوت بردکی بو هینا کردی ناو دستی فرمی دستان خوش بی با آوا بی یعنی یکو دمکنو کو فاصلی بی علیکم بحصل خدف ایاکم والغلو فین الغلو اهلک من کان قبلکم آمان زیاد روی نکن یو احیار یک تایر بردی تیا نگری توپی سارو خیر سارو نخوا یک دنگ نوک زیاد نخوا ها زیاد روی که با عقل چی تیه فرمی لمس گورتر نبید آلمس شاتر ام جا فرمی فضل ورا گنج یک بول دوای خو یعنی ها با یخ بگنج ده لدوای خو یو سوای پشتي وشترکی کرد برای کوتن پیژو روز هلبه برو مینا برون لبینی میناو مزدلفه وادی المحصر هي که خو ابرهو جه شکل یاله نا برد طیرنا بابلی نرد او شنی عذاب تی ابای پیاسم خرار ری پیه لیو توزه فرمی پی هل گرن خرار رویشتن هتا بزیان هشت برو مینا کوتن ری پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کول کاتی چشتن اوا جيشت لا جمرة العقبة وات الشيطان يقول لك يا مواي بيلين لبي وستا مكة لا يشفيبو من لا يراسيبو حوزار بردكاني قرثة ميلك وفرمي الله أكبر لقلها بردكا أنزا خلق لها ملايك وبردي أنت يقر بو بقر باوك بازدحامي فرمي أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا أي خلقان يواج يكثر مكوشن بورد برد نبي زيادة نبوتان نيز بكاري بينن خذوا عني مناسككم مناسيشي حج عمر الله منو فيربن دعاوي الرمي ويتواو كرت هات لا يداي صاحتي كرت انجا داوای وشترکانی که سری بره طبعا 63 هنا بو 86 بو هر 63 که بدستی خوی سر بری وشترکان پلیان اکر بوی کامیان زودتب چه تا بردمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکو معجزه ایش میانسا همیان حجنا کبن با قربانی بو خواب دستی پیغمبر علیه صلی اللہ علیہ وسلم سی حو تکی تری چی کما بو دای دز امام علی فرمی پاری قصابکان یان بری سرو پی و پیستو گوشتی همی ببخشده بس هجاران دا لپناوی خوایا انجا فرمی لحر صد وشترکی چی پرچه کم با بین کردیان منزول چی گوره و کردیان از ششتو نان انجا خوای و سهولانی همی بان کردو نان یان خوارد لدوی توابونی نان خواردن یان انجا حلاقی بان کرد معماری کری عبدالله فرمی بابیت سرم صفر که رو با قبله دانیشت لپیش آلای راست رای راستی تاشی صحابی بانکه توزیعی کردن بشی کن بسه صحابه کان دا تلم مکانی سری پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم دواتر لای چپی تاشی فرمی که ابو طلحه دراوسی هر خوشه ایستکه مدینه که براسی اوی توانایتی با مال دراوسی کدو که پیغمبر صلی الله فرمی ابو طلحه واره نام ها خلق اما بوتو توزیعی کن ابو طلحه بسه خلق دا توزیعی کن انجا سری و انجا پشتی پشت سری به همان شیوه نینو چی کرد هموی مسلمانان شربو لسری الی ادا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سری صفر کرد و سیجا فرمی یا ربی خوای خوش بی و برحم بی برانبر و کسانی سری از صفر کرد دو یک جا فرمی برانبر و کسانی که سری کرد کرد دو تو قصر کرد دو دعای سر تاشینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جلی احرامی لبرد تیار خوش شد جلی تازه و پاک و جوانی لبر کرد عطری بون خوشی لقجی لرشی مبارکی دا انجا سواری وشتکی بو باب که وینره برو شو برو کعبه طبعا کاتی ششتنگا اوائی کرد رویشتن نزیشی کعبه کوتنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبقر بالغی بسواری پشتی وشتکی و طوافی که بسوار دولی کعبه همو جارشی کردگیشت آسی حجر اسود کلا گوچانه چی پی بو بولی خورینی وشتکی دمی گوچانکه نه دسکی گوچانکه آواد دکرده نو حجر الاسود اویل گوچانکه برکو تایا ما شکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم لهم طواف کن لبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیتی حج و عمره هبو بیکوا بو یسعی صفا و مروه نکرد بلام اوی که متمتع بده بیبیکا و اتا عمره بکا پاش ان حج دبی لیوشا سعی کبکا بس او نیکر لبروی پی سی لسنیه لبی دانیو جی نیوری بس جماعت بو کردن انجا برو مینا کو توریه که هاته بو مینا تماشا کومل خلیش نیوری نیوری نکردو چاورن نه هات بون لگری میشه نیو رای دیسان دوباره کرده با جماعت چون که ایشان فرض و ایشان سنت باید نوسته فضلی کری عباس لیل دست دوها و سوار بو بو چه چی رخصا جوان هاو تی پیغمبری خواب باوکم حجی لسر بلان او نپیره نه اتوانی هستی و بروان نه اشتوانی لسواری پشتی وشتر خوی بگره تا بیانم بو حج جائز من حجی بو بکم فرمی بله فضلی جدم لاجوان سی افرده گیتر افرده جدا سی دیمیتر پیانسام اوا شایی فضلی گرد فضلی هم زره جیر و سیر یکر جا پیانسام روی کرد با دیوه دوائی عباس فرمی بو او کلو آموزه ای پیغمبری خواه فرمی رأیتو شابن و شابتن فلم امنی شیطان علیهیما کروکسیشی گنز جنبینی ترسام شتیک شیطان درستی که لنیوانی انده او احتیاطی کردو لیوه لنا مینا مایوا نیجی عصری بو کردن لکاتی خویا بدو نیورو بدو مغرب بسه و عشا بدو و کدابزی بزی فرمی مهاجرکان دبی بین لای راس مو انصار همی بیت لای چپ مو خلکانی غیر انصار و مهاجر همی بسوار دول مانا دانش خیمکان بو شیوه توزیعی کرده ایتا چو اسراحت که جاری و هابو لناو خیمکو الله اکبر یکرد طبعا که گیشتا رجمی شیطانی یکم لبیک اللهم لبیک وستا انجاتی جسمی که تکبیراتی جشن افرمی که پیغمبر تکبیراتی اکر علیه صلی اللہ علیه وسلم هموی بیگ جر اهلی منت تکبیراتی آنا کرد پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لیو دانشته بو ایتر پول پول خلق دستونه سردانی بناو خیمه که و ایتر خوی سراحتی نبو اعرابکان هاتن یکم جاریانو کامه کامه هذا وجه مبارک که پیاوشی مبارک دیارا پیاو اوانی کنیان بینی بو شوانه دورکان ایت پول پول هاتن لخدمتی آن دانش تبون ابن مسعود را بخواد جایش انسر کز لخدمتی بین فرمی حضرت کنی وی باش بن الله اکبر سي حزك يا كم جاء فرمي حزك ربعي بهاش بن يجلس الشفر فرمي الله أكبر وشفر اليدان الإسلام الله أكبر دوم جاء فرمي حزك إني وابن ثمان الله أكبر كل فرمي أمي دم وعيش الله ورز ياثر بن إيه ولا ناوها مو كافران لقيامة بهين ذي تالا مو يشي سبين ببشتي قايش رشو شاب زانش مريم مثلا كما بلاود بكافران باش يكان سن بلان برجان ميكان لو هندي مري بي ابو زياد دي اي بو كساني كتواني قرباني اني فرمي بكن بقرباني بخوت ودو براني شي هنا فرمي شي شان اللهم هذا عن محمد وعن ال محمد خويا مل بري محمد هم ابن مالي محمد يا رب زندون بردو واويتي شان هذا عمن لم يضحي من امتي خويا امش بهم اواني لامتكم كتواني قرباني كردني اني بو روجي دومي ججن پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر شنی خوی بو نیوجی بیانی بو کردن پیش نیوجی نیورو با پیامجا بر رکود بر او شیطان رزم کردن هر سیج روزی یکم بس گوره رزم کرد شیطانی پشکولا که ام پیلن جمرت الصغرا رزمی کرد و استار رو با قبل دعایشی زوری کرد ام جاروی جمرت الوسطای رزم کرد و استار رو با قبل دعایشی زوری کرد ام جاشو رزمی شیطانی گوره کرد عقبا نوسته دعاشي نكلبي أنزا قرايا وبومينا لو رجعنا دا إزازي إمام عباسي دا كبر برسي آي زمزمة بروا بلاي إشكي وبوم مكة قينا أجنا أخوي دبي لمينا بمينته نابي بزي برشو أو حاجي بيبي لمينا بمينته شوان بس إزيني أوي دا هشان حاجيشة بلام لبر كاركي زوز وبيويسة مسلمان بيويسان بو آوية بروا بلاي إشكاري إذا خلقان دهاتن رجعنا برسيالي عندك وام كردو لبيشاء أو لبي أي فرمو يفعل ولا حرج شيشني آسية شيشاء أو كسل شيشاء كغيبتي خلقك من أقرض عرض مسلم وهو ظالم شيشاء قولا وكسية لشيشاء كأرى غيبتي مسلمان قاد أو أنا شيشنين لها متاوكا في غمر صلى الله عليه وسلم بيريك وتاوي وتاري بمسلمان دا لشو نجاوز كان دا لكوتا همين روجي شفارمي ججني قربان پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي با امشونا بجيبين امشينا داميني خيف خيف يعني داميني شياكا كيسا مزقوتي جديد دروس كلاوا اما پيرين مزقوتي خيف خوي خيفة اشينا او شويني كقريشيا كان اما يان در كردو لويا ابلو قيان داين وتيان ايناشي بو مكا فرمي جاء عقيل إبرازمة كما كان معنا طالان فروشي كر هيج مالك ما نهي تابشين بوي الشيء اللي بدأ مش لما زقوتي خيف اللي بلاي دا رسمي شيطاني كر هرسي شي ودواثر اللي بين يجيني وريبو كردن وفرمي صلى في مسجد الخيف 70 نبيا حفتا لبي غنبران إخوة آلم شونيا كهاتون بو حجي مال إخوة آل يردا نيجيان كردو نيجي عيشاي كرت كم يك حركتي عن كنزي شي مكلي ولا ياندا دايشي من دار عائشه زور بالجران بفرمي من يتي حج عمره هنا ولا عمره كامل دسو فرمي عبد الرحمن ورا عائشه خشك السؤال بشتي واشتكاك له دو اخوات طبيب ابو التنعيم كهالشي لمت لك عبو دوله يسالنا مكي طبعا فرمي ليو كذا بس يبان يتي عمره بين عم فانها عمره متقبله عمره ايش قبل كلاب وافرتك او عزلي هذه كانصن بشول يشاور ايش طبعا افرمي الرويج طواف وسعي صفا مروي كردو هل يكسدس بجي جيشتو بلاي بيغمر صلى الله عليه وسلم يستني يجي بياني ما يت كا قرانو انجا كانصن فرمي همو خلق كان اغادر بن يلا اما دبن بلو كعباري نيجي بياني جيشنا كعبه يا كم شت شياك بيغمر صلى الله عليه وسلم يجي بياني بوكردن بالجماعه زو اضلي خوش سلتي وطول يا خيم او عندك كيف خوش بك حجك اسباز بو خبسر كوتوي وات كوتاي بيهات دوای وی کتابو فری کردم که کس بوی نیو کجاران هر کسی ل لشونی خوی بگره تو دبی طوافی خو حافظی کنم جاب داره دو دبی رو خوی طوافی خو حافظی کر حوجار کتاف کی طاو کرد دور کس میاد کی کس چی کرد شوالای ملتزم لبینی درجا کو لبینی حجر اسودا باوشی بکعبه کرد قريا دعايشي زور زوري خير اما اخر جاري بيغمر بولا مكة عليه الصلاة والسلام تخوى حافظي لخلق كرد سواري پشتي وشتركي بو شاري مكي بيروزي بجيه جناو شي كوديو كامرو بيدلن شبيكا تخوى حافظي لخلق شي مكة كرد برای کول لرگاش هست کسی خالشی و ناشانه باید دهات خواه حافظی لپیغمبر که صلی الله علیه و سلم علاوایی کردند. لروجی یکشنبه هجده ذی الحجه برای کوتبون گیشتن ناوچه جحفه. لبیت شم یکی پیالن شمی خم دادی خم. لبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزی چیگر مالجی داره جور که ایدا و تاریشی بودن. فرمی یا ایها الناس انما انا بشر یوشك ان یاتی رسول ربی فاجیب. ای خالکان من مروویش آسایم لنیوان تان دا نزیک لوی ملک الموت بیتو جانم بس پیرو بم باتو بلای خوا یم نشانی چی جو گرن لواش سالا چی تری امو ایو بیگ نگی نوا آموش گارشی زوری کردن ولی ودا هند یک گلی دروز بو سبارت بو بر پرسیاریتی که امام علی گرتو بیا دز لیمن آلی ویا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاری دا ستایش امام علی کرد و رونی کرده و با همه مسلمانان که امام علی کاره که زور بسر کوتوانه انجام داو و هیچ کم کوتی و گلیشی لسری نیه. برای کوتن برای مدینه گیش نلای چیای جمدان فرمی سیرو هذا جمدان برون او چیای جمدانه سبق المفردون مروف دگمان بیوین کان پیشی هموانن چی دگمان لم جماعتا و تیان چنو دگمنانی پیغمبری خوا فرمی الذاکرون الله كثيرا والذاکرات او پیاو جنانن که هر دم لهمو کار چاکه کان دا زمان یان پارا و با ذکری خوا برای کوتن نزیشی مدینه بو نوال ناوشی الروحا 73 کیلومتر دور لشاری مدینه پیروز لیوی لایدا فرمي مر بفج الروحاء 70 نبيا فيهم موسى ابن عمران أعلم ناوتشي وحفتالة بيغمبراني خدا برو كعبو حجي مالي خوابر يكوتون يكبدوا اياك هندشان بسواري وهندشان ببي دواتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا ناوتشاري مدينة هموان بيشوازيشي زور زور قرميان لكر با گیشتنی شهری مدینه تنها دو سالو عفو دو مانو بیز روش تمنی ماو لسر دنیا اتدعا اوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفاتی که دو گرائه و لای خوا اما سنت حجکیتی خواه پاداشتی و پیغمبر گوره من باتو حتا روشی قیامت همو تان قرزای و پیاون دو ای خوا اجینا ایو کی ازانن اخلاق و ادب و چاک و خراپا او ما مصاق قوره من حقی زور قوره لسلمانه زور دبیشون کوتوی تواوی بین ملکشی تواوی بین سنتکانی برزو پیروز را گرین فرمایشتکانی لبرکین بایخی پیبدین خوش من بوی درودی بو بنیرین یا ربی خواله و صحابان راضی بی که چرکسات به چرکساتی رو داوکانیان بو ایمه تومار کردو بو ایمه انجراوتو تا ايه مجدن زيك واشناي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.

الله خواه گورتان لبه مسلمانانی خوشویست میوانانی مالی خواه دواکارین لالله سبحانه و تعالی مجلس من مجلسی لی خوشبونی خوی بید دواکارین لالله سبحانه و تعالی امو شانی ایم دیلین ام قصانی ایم دیکین لپیناوی رضا مندی او دابید بردوامین لباس کردنی باسی کی گرنگ اویش لا اله الا الله همو ما رو لكعبه اكين برام كعبه لبر لا اله الا الله دي الاسبوع پیغمبران عليهم الصلاة والسلام لبر او شيهاتون مروفايتي لبر او در اسبوع آسمان كان وخور وهسار كان لبر لا اله الا الله دي الاسبوع ويجو طاعتو مسقوتو همي لبر لا إله إلا الله درس بوا بهشت جهنم لبر أو درس بوا فريق في الجنة وفريق في السعير لبر لا إله إلا الله كو ملق لبهشتان كهالقري لا إله إلا الله كو ملق لدوسخدان كوازيان لا إله إلا الله هنا درس رابردوهاتي نسر باسي وثمان جبريل برسيارك يا محمد واخبرني عن الاسلام تعريفك اسلام ما انكرت بوي لو اني هركس ايما خاوني بيرو ايديولوجيا وفلسفه بيت برسياري درباري فلسفه كي ليبكا ددق شارك يقصو بوكات همو اواني يسالم مزقوتي خوماندان بوني شوكا مقصير يسال بردر قابو السين ام برادر انا الشكر ويش ندروا بلنتو الله بيناسي اسلام ما انبوكا تو الله يا إله إلا الله يعني شي تخوا أقر يقدانيان لصدا يقدانيشيان درسو تعريفيكي صحيحي أهلي سنة وجماعي كربو لا إله إلا الله فداخوا أتينا وبردم إخبار دانيشين نيو ساعات سلدقة شي بيلد بس درو سي صال بي صال بردم إخبار دا شي فيربوين تنها هوالي درو تنها في الكردن تشاو بستكي لخلق أم لا إله إلا الله أم إسلاما أبي نوكان من جينين لمن الله كان من جينين أبي خو من تيب جين ليه ما أنا برسليته ولا روشي قيامته الله سبحانه وتعالى دفرمي أيوم بعبث دروس نكرد وبيه دناهاتون أي مروف كونو كائنات بودروس كردويد أستيروها سارة كان بوداناوي جنجيكي جوان بوفرامهناوي بوشيان عقليكم بيداوي بينين وبستنم بيداوي بيغمبران بوناردوي بيه دناهاتوي أقريته أبو لايمن ليه تأبرسريته بناسي إسلام ما كرك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة تبي تسليم بي بالله سبحانه وتعالى وبراءة من الشرك وأهلي أبي خود جاكيته ولقى الخلق كافر بيدين بأخلاق بروشت بدين داريد بأخواناسي ببرسني الله جهاتنا سروي وثمان أن تشهد أن تشهد زور قرنقا يعني يقيني أو كسي منافق ومؤمن جهاكاته أن تشهدك يعني عالم الغيب والشهادة عالم غيب وعالم الشهادة يعني تو بيني وبينين باورد با الله شون أي بينيت أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله برسم وق أوي أي بينم مقامي مشاهدة فإن لم تكن تراه فإنه يراك دبيلت مقامي ودوم دابيد كبزاني الله أدبينيت أقل لو دو مقام دا نبي الله بنامان دا إيمانك إيمانك راستقينني أن تشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله تشي هي بكرتيها مروجة كم يقشي نسري بوي توشي ملل نبين لا إله إلا الله تعريفي هي ركني هي مرجي هي واتايشي هي واتاب يكاتو لشوار بش كلي لا إله إلا الله تعريفك هي كلي لا إله إلا الله دو ركني هي كلي لا إله إلا الله حوش شرطي هي أما أنا هموي كليلي كت بدسته وبيت ده مكاني بيونا بيت درقا كمان بوناكاتو مرجا كاني لا إله إلا الله أويه أو كليلي مفتاحي بهشتا كرتوا درجة كي بهش ذبوب وكرتوا
لا إله إلا الله رزقار كي إنسانا مروفكان لروش قيامتا بلا إله إلا الله وبين زناي هي كرة قتل شي هي كم ترخميشي هي لا عبادتكان دا بلام لا إله إلا الله كي صحيحة بلام شركي بو الله بريار ندا ورزقاري أبيت همو سرزيب كي بمزقوت همو سرزمزقوت كاين سرزوي همو تودرس الكربن هشاركاني سرزوي همو توناني عم بدي لا إله إلا الله كت تواو نبي سودت بيناقين دينكت لا إله إلا الله كت توابو معصية تهبي تاوان تهبي الله ليت خوش دبيت غفور ورحيمة بند كم شركي بو بريار نداوم نا بالرحمة الله كبه بس ليرا قاداري هنقاوي يا كم بين حتى شل سري بوستين هشتا كما تعرف كيف إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية وأسماء الصفات أتينا سري لدى هاتو دا كالربوبية شيا الألوهية شيا أسماء الصفات شيا بلان أويك قرنجي ساشينا سري لا إله إلا الله دو ركني قرنجيها لا إله يعني نابو هموان إلا الله بليبو الله يعني تو هموش تيق لابي لبرنامه لا سايد اسكرت لبيرو فكر هرش تيق هبي جاهليت عشائريت نازان من بيان باشن باو با بيرانم هنايتي تشي تشي همو لابي بليبو الله بليبو رسولكي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله لا إله يعني نابو هموان نابو همو إلهي كيدروينا همو خوايك ناراست مروف قاليك هن إلهيان مشكا نمان بيستوا مروف قاليك هن إلهيان مانقايا نمان بيستوا مروف قاليك هن إلهيان شهوتا نمان بيستوا بس أويش حزي لبيكات هما نبتي يقى فرستي بوثا فرستي نمان بيستوا أي بروادار إلهي تشيا الله خالق يم كونية أو الله كباوري في هنا وكإيما استاباسيكين لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وشيء إيش كور زور أسان حقا فير يمنع الله كان مانيكين كورا كم لا إله إلا الله زاني يعني شيء لا معبود بحق إلا الله هيس فرستلاوي مستحقي فرستني يجقل الله سن أسانا من علي زور بما ناي زانت وشيك آسان والله إسلام قرسنية والله ديني الله قرسنية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله اشتيكي لسرشاني إيما داننا ولس إيما نيتواني من عليك شكولي بولي يقتواني فيريكي لا معبود بحق إلا الله واتايش جوانشي فيركي هل من عليوا قوربو شرطكاني فيركا قورت تربو سي مرتبك يتري توحيدي في بك أولوه يضربوا بيد أسماء وصفات الله شونه شي بوخوي بريار داوة هنقاو بهنقاو تيقيني لقال الله قوري يكيت خوش ما نفير بين كاتين وكان ما نفير كرت خوش ما نفير بين كاتين شكرا كان ما نفير قيان قورترين شدتي إنسان زاني تشيا لسر مرقايا كؤتا أي جيانيتي سري لا راستي ذكاتو سري لا تشبيكا لا راستي كشيكي هي دسي برس كردوتو فرميس كيتا بچا وكاني دعاي بوكات لا يتشفي شي كريكي هي دعاي بوكات جگر خورنية مشروب خورنية زاين چند بركتا زاين اتو كوتا اي جيان تا چند دلت بو خوشكات اتو دنيا جيلي دو كست جيهشتوا كدعاد بو دكن لسر توحيد قبر وردت كردن باقاداري أم لا إله إلا الله أبين فيرين وكان مانيكين لا معبود بحق إلا الله تن آسانا هيس برسلاويك شاين ومستحقي برسلن يجقل الله لا إله إلا الله نابو هميان تنها بليبو الله لا فرمان برداري دا لا حاكم يد دا لا حرام وحلال دا نكيبرو همو لا الله ورقرين كوابو أقاداري أو بين دور ركني هي مرجع كان لا إله إلا الله لدرزي ذات وشي نسري إن شاء الله تعالى هواش لقلب قور الزانين لا إله إلا الله سبحانه وتعالى هنقايش أنين بو فيربون خومو إيوا وبير خومانو همو ماني دينينوا كلا إله إلا الله تشن قرنقا كمفتاحي رزقار بوني مرو فكان لسر زويدا عقادار بين قاعدك هي دفرمي التخلية قبل التحلية أقدار من لا إله يعني هو يعني تو خود خالية كيت ولا هموشتك لا هموشتك العشارية كفيري كراوي لرابردو على هشتك إن جا تحليك إن جا خود جوانا كيت
خود رازیانی تو بچی بلا اله الا الله جازان چند بوند خوش بید ایم عشایری من تیکل بدینه کمان کردو ایم بیرو فکری خو من تیکل بدینه کمان کردو ایم اوی حزم لیتی تیکل من بدینه که کردو دینه که ناناسلی تو کام دینه که کام لا اله الا الله که لکو تاید دو کاری لا الله سبحانه و تعالی لیمان خوش بید رحم من پیب که عاقبت خیر من که ندای کو باوک من خوش بید شفای نخوشی مسلمانم دی عرب خلقی کی زور دوای دعای خیریان لیکر دوین یا رب شفایم بدیت یا رب شفایم بدیت مسلمانانی نخوش خانی هیوا و نالکلیو اوانی شکر و زخت و کوملک نخوش خانن هن که نخوشکانیان پر آزار یا رب آزارکانیان نسر حل گری یا رب آزارکانیان نسر حل گری یا رب رحمان پیبکی شفایان دی یا رب العالمین شفای نخوشی مسلمانان بدی یا ربی لم مجلس هر کسی آزاری کی هی نخوشی کی مشکلی کی یا رب لسري هالجري يا رب فقير كان من برزقي حلال دولة منك يا رب العالمين يا رب فقير كان من برزقي حلال دولة منك يا ربي آزار من لسال جري نار حتى كان من لسال هالجري يا ربي بما أن جري وبصر إسلامي كراس سقينا وحقيقي يا ربي ليه ما نخوش بي لديك وباوك ما نخوش بي يا ربي هر مالك يا شيتي أشتي خيت مالك يا ربي هر جنو ميرديك منالك بين داون يا رب منالي صالح يان بيبدي يا رب منالي صالح يان بيبدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله دسرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي الدرياء وكفا كان يشبه لها مستيك رئيس الزبيدة

أيديكم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي

عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

يتوب عليهم عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم

دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها.

العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاء

وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاءكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني

سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيب

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن

بيتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما

أخاف عليكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما

وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على

ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب

سابق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

أيدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم. والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك.

وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها

سجي تستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وإلا

يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر.

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن

قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما

حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.

فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم.

عليه توكلت وعليه فليتوكل عليه توكلت وعليه فليتوكل.

وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

أسفى على يوسف وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا

قال لا تثريب عليكم اليوم، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، فألقوه على وجه أبي

على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قالوا تالله إنك

ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له

إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو

مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في